مريد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم

ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرةً

كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور.

فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد

وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سور الأحزاب وسبأ وفاطر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المستحق للحمد على جميع الأحوال. الحمد لله الحكم الفرد الكبير المتعال. الحمد لله إليه المرجع والمآل. الحمد لله المتفرد بالعظمة والمجد. الحمد لله المستحق لخالص الحمد. الحمد لله واسع الفضل والإحسان ومضاعف الحسنات لذوي الإيمان، المتأذن بالمزيد لذوي الشكران. الحمد لله ذي الفضل والعطاء والعفو والرضا، والصلاة والسلام على محمد خير البرية صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يوصلنا إلى قربك، وأن تجعل حبنا إياك قائدا إلى رضوانك. اللهم اجعلنا أزهد الناس بالمال الحرام والكسب الحرام، ولا تجعلنا ممن يبيع دينه بدنياه، واكفنا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر وسوء ما عندنا. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتلم بها شعثنا وتصلح بها ديننا وتقضي بها ديوننا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتبيض بها وجوهنا وتزكي بها أعمالنا وتلهمنا بها رشدنا وتعصمنا بها من كل سوء يا جواد يا كريم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم واحفظ بلادنا بحفظك، ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وأيدهم بالحق يا سميع الدعاء. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك، وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.

0: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد عوض الحرباوي برواية الدوري عن الكسائي من سورة آل عمران.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. في إذاعة ذكركم.
1: نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام. لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا، لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، لك الحمد بكل نعمك علينا يا رب العالمين، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا. لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض، لك الحمد، أنت الحق وقولك الحق ودعاؤك حق. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وترحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: الله
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله

0: الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد. الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: أفكار الصباح.
1: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح. رطب لسانك بالصلاة والسلام على خير الأنام.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
2: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ متفق عليه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما من نفسك. فوعدهن يوما لقيهن فيه، فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنين؟ قال: واثنين. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصفه. متفق عليه.
0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هزاع البلوشي من سورة الروم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هزاع البلوشي من سورة الروم.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن حلقة النور.
2: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
1: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم غدا عند 3 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير،
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم الخميس عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن
3: مجالس العقيدة. حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم كل خميس عند 1 ظهرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله من سورة الكهف.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أكبر الله أكبر ولله الحمد.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للعالمين.

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: خير عند ربك ومضاة وكلمات في أحكام وفضائل الأعمال في عشر ذي الحجة.
2: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، لكن تنوع العبادة المطلوب. المقصود أن يلهج بذكر الله ودعائه والثناء عليه، والقرآن أفضل الأذكار، كل ميسر لما خلق. إذا وجد من يتولى خدمة الحجيج بإطعام الطعام وسقي الماء وإضلال من لا يجد مأوى وإيواء الناس، نفع متعدي، ويرجى أن يفوز بأفضل الأجرين أو بأعظم الأجرين مثل هذا، لأن هذا متعدي. لكن إذا لم يكن من هذا النوع أو كان من هذا النوع وأراد أن ينوع يأتي بهذا وهذا، لا شك أنه أفضل. تنوع العبادات مطلوب شرعا وقرره العلم في رسائل.
1: خير عند ربك عند ربك. نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورتي الفاتحة والبقرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورتي الفاتحة والبقرة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين، نواصل عرض أفضل الدروس المسجلة بأصوات أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين يأتيكم اليوم عند العاشرة صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة مع سلطان الربيع يأتيكم غدا عند الواحدة مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن رحماء بينهم، نضع النقاط على الحروف في السلوك الإيجابي الرحيم داخل الأسرة والمجتمع. رحماء بينهم مع الدكتور عوض مرضاح يأتيكم اليوم عند الثالثة عصرا.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: ناشئ في رحاب القرآن.

0: ناشئ في رحاب القرآن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم ناشئ في رحاب القرآن الكريم. تأتيكم هذه الحلقة مستمعينا من جامع ناصر الطيار بالرياض، فأهلا ومرحبا بكم. في البداية يسعدنا أن نرحب بضيوف هذه الحلقة. نرحب بداية بالأستاذ عمر بن يوسف الصاير، معلقا على تلاوة الطالب. حياكم الله أستاذ عمر.
2: الله يحييك ويبارك فيك أستاذ سعد.
1: حياك الله. كذلك نتعرف على ناشئ هذه الحلقة. تعرفنا باسمك.
2: الطالب فارس البريكي.
1: حياك الله يا فارس. كم تحفظ من القرآن؟
2: 6 أجزاء.
1: ما شاء الله تبارك الله. استعذ بالله يا فارس واسمعنا مما تشاء تلاوة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم.
1: ما شاء الله تبارك الله. تعليقكم أستاذ عمر على تلاوة الطالب.
2: ما شاء الله تبارك الله، قراءة طيبة فتح الله عليك.
1: نعم، هل هناك سؤال للطالب في معاني الكلمات؟
2: في قوله تعالى وكتاب مبين، ما المقصود بهذا الكتاب؟ القرآن الكريم.
1: هل هناك سؤال في التجويد؟
2: نعم، في قوله تعالى كثيرا مما، في كثيرا ما هو الحكم التجويدي مع الميم؟ إدغام غنة. فتح الله عليك وبارك الله فيك، أحسنت.
1: آمين. شكرا لكم ضيوفنا الكرام. وهكذا مستمعينا وصلنا وإياكم إلى ختم هذه الحلقة. تقبلوا تحياتي أنا مقدمها سعد بن هادي شبلان. نلتقيكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين أستدعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: ناشئ في رحاب القرآن.

0: ناشئ في رحاب القرآن.
1: إخراج خالد بن إبراهيم الجربون.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سورة ياسين.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سورة ياسين.
1: قرآنا عجبا.

0: قال تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذا خطاب الله للجن والإنس، للعرب والعجم، للذكور والإناث، للأغنياء والفقراء، للملوك وغيرهم، للمبصرين والعبيان، لكل أحد. الله يخاطب الجميع بأن يتقوه ويعظموا أمره وينهى وينقادوا لشرعه ويعبدوه بما شرع.
1: رطب لسانك بالصلاة والسلام على خير الأنام.

0: تسليما.
1: صلوا عليه
2: صلوا عليه
1: صلوا عليه.
3: أسفر الصباح عن
4: أسفر الصباح عن أمل جديد
5: عن أمل جديد
6: ننطلق إليه بعزم ويقين
4: وتوكل على الله
6: على الله نعم المعين
4: نعم المعين. اللهم
6: بك أصبحنا
4: بك أصبحنا
7: بك أصبحنا. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله

0: اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا،
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
0: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات.
2: فعونك ربي، فإنا
0: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا. هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخوتي وأخواتي المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم، صبحكم الله بالخير وبالسرور. تحية طيبة لكم من صدى إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، وحلقة جديدة من برنامجكم الصباحي اليومي اللهم بك أصبحنا. في هذا اليوم، يوم عرفة التاسع من شهر ذي الحجة لعام 1447 للهجرة.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
4: أصبحنا. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير، نحييكم ونرحب بكم. وهذه رقة التحية من فريق العمل في الإشراف العام في حانس بيعي، رئاسة التحرير عبدالله الزهراني، في الإعداد والتقديم أخي سلطان بربيع عربية، ومحدثكم السبيت إبراهيم السبيت،
3: في تنسيق الزميل عبد الرحمن الحوطي، وفي التنفيذ عبد الرحمن محزري، ومن الإخراج ناصر آل سالم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
5: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
6: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح.
7: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة.
6: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
3: نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يتقبل منا ومنكم هذه الدعوات. وما أجمل أن نبدأ أيامنا كلها بالدعاء، وبخاصة هذا اليوم، هذا اليوم الذي يشرع فيه الدعاء منذ شروق شمسه وحتى غروب شمسه، وتتأكد في آخر نهاره. نحن في يوم عرفة مستمعينا الكرام، في هذا اليوم العظيم، هذا اليوم الشريف، هذا اليوم الذي هو من أفضل أيام السنة على الإطلاق، هذا اليوم الذي هو فرصة نادرة، هذا اليوم الذي ربما كثير من الناس يجهز أمانيه ويجهز أدعيته ويجهز ما يريد أن يتحقق وما يريد أن يحصل عليه من خيري الدنيا والآخرة. هذا اليوم الذي يباهي الله تبارك وتعالى بنا ملائكته سبحانه وبحمده، يوم الوقفة، يوم الجمع، يوم اليوم المشهود، هذا اليوم الذي هو الحج، هو الحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نتحدث معكم في هذا اليوم، في هذه الحلقة التي هي حلقة أخيرة قبل أن نتوقف في إجازة العيد، عن يوم عرفة يا أبو إبراهيم.
4: مثل ما تفضلت، يعني هذا يعني من أعظم أيام السنة، بل قيل إنه أعظمها، وقيل إن أعظمها يوم النحر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، وجاء في حديث آخر أن أعظمها يوم عرفة. ولكن هي مثل ما تفضلت، يعني هي من أعظمها على الإطلاق، يعني هذه العشر كلها عظيمة، وأعظمها يوم عرفة ويوم النحر. فينبغي الإنسان اللي يمكن يعني فرط ولا قصر ولا حاجة في تقديم يعني عمل صالح ينفع عند الله سبحانه وتعالى، ألا يفرط في ما ينفع في هذا اليوم حتى يوم بكرة يعني حتى يوم العيد. ولكل يوم من هذه الأيام عبادات يعني تخصه. اليوم طبعا هو مثلا الصيام، نسأل الله أن يتقبل من الجميع. الأمر الثاني أن نهتم بالذكر، وخاصة ما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. يعني هي كذا ممكن كذا في معادلة. الحين هو النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيها عبدا من النار من يوم عرفة.
3: الله أكبر.
4: هذه واحدة. ثنين، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس، ومن قال 100 مرة كان كمن أعتق 10 أنفس. وخير ما قال النبي صلى الله عليه وسلم والنبيون من قبله في يوم عرفة لا هذا الدعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير. فأنت إذا قلت 100 مرة بيحصل لك أنك تكون كمن أعتق 10 أنفس، وإذا زدت 10 كانت 4 أنفس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق رقبة أعتق الله به بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه. فأنت يعني إذا قلت هذا الذكر وأكثرت منه أصبحت حريا بأن تدخل في من قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني أكثر يوم يعتق الله في عبادة من النار هذا اليوم. فمن أسباب عتق الله لك من النار هذا اليوم أن تكثر من هذا الدعاء العظيم وهذا الذكر العظيم الذي يسميه العلماء يعني هو تاج الأذكار. خاصة الإنسان اللي يقولها يعني كل صباح 100 مرة كان العلماء حريصين عليه جدا. يعني الشيخ بن عثيمين كان يقوله حتى قبل يصلي الفجر ويقولون في طريقه من البيت إلى المسجد يقول هذا الدعاء، لأنه فيه في نهايته وكان حرزا له من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. وكل العلماء تقريبا لأنه أجر عظيم وثابت في الصحيح.
3: نسأل الله الكريم من فضله، ونسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. حتى هذا اليوم نحن في حاجة، كل خططنا هذه التي نريد أن ندعو الله وأن نذكر الله وأن نكون حاضرين بأذهاننا وعقولنا وأرواحنا في الدعاء، وهو يوم سكب العبرات. يعني فكرة أنك تستحضر قلبك مع هالمشغلات بعد شيء، يعني القلوب بين يدي الله سبحانه وبحمده. يعني نسأل الله أن يحضر قلوبنا في مثل هذه المناسبات، وبخاصة يوم عرفة، أن يأتي يوم عرفة وأنت جالس يعني تجاهد قلبك، لا حضر ولا شعرت بخشوع الخاشعين ولا شعرت بلذة هذا اليوم، هذه أيضا خسارة. فالشاهد أن في كل هذا نحن نطلب معونة الله. اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا من الفائزين في يوم عرفة وفي سائر أيام الله سبحانه وبحمده. إذن نتحدث معكم يا كرام عن يوم عرفة، شاركونا على 011-405-2999.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
2: 0534-600-600،
0: وباتصالاتكم
2: على الهاتف رقم
0: 011-405-2999.
2: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
3: خلنا يا أبو إبراهيم نأخذ جولة سريعة على حلقة اليوم. إن شاء الله معنا بعد دقائق هدايات آية مع أحمد الشدي، وبعدها ب10 دقائق أيام معلومات مع عبد الرزاق العليوي، قبل 7:05 لا حج بلا تصريح مع الشيخ سعد الشثري.
4: أما 7 فيكون إن شاء الله معنا زميلنا في الحربي في جولته الصحفية، ثم فقرة ضيف الحلقة 7:30 إن شاء الله سيكون معنا الدكتور سعد بن علي الجلعود، وهو أستاذ الفقه المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. نتحدث معه عما يميز هذا اليوم يوم عرفة، وكيف يجب أن يعيش الحاج هذا اليوم، وأيضا كيف يمكن استثمار يوم عرفة لمن لم يحج، وماذا يترك هذا اليوم في نفس الإنسان بعد انتهائه. ومحاور إن شاء الله نطرحها على ضيفنا 7:30 إن شاء الله.
3: إن شاء الله 57 دقيقة معنا تغطية أيها الكرام مع جمعية حفاوة لخدمة الحاج والمعتمر والزائر، سيشاركون نشاطهم في هذا الموسم العظيم وبخاصة أيضا في يوم عرفة، وخدمتهم لضيوف الرحمن وبرامج السخية والخدمات الميدانية وغيرها من المشاريع اللي نسأل الله أن يجعلها من أبواب الخير أيضا لنا ولهم.
4: اللهم أمين. الساعة 8 موجز، ثم طال عمرك الساعة 8:05 أيضا سيكون معنا زملاء في جمعية بيال لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة للحديث عن مشروعهم الجديد قرآن يتلى وحاج يروى، وسيكون معنا إن شاء الله الأستاذ محمد الغامدي وهو مستشار إعلامي للجمعية، وسنتحدث معه عن هذا اليوم العظيم يوم عرفة والإطعام والسقيا التي تقدم للحجاج داخل مشعر عرفات، وأيضا لمن أراد المساهمة معهم في هذا الخير العظيم. كل هذا إن شاء الله سيكون عند الساعة 8:50
3: بإذن الله. هذه مستمعينا الكرام أبرز الفقرات والعديد من التلاوات المختارة تستمعون إليها في ثنايا هذه الحلقة الساعة 8:30 بإذن الله تعالى. وأكيد كالمعتاد نقول ما يجمل هذه الحلقة هي مشاركاتكم معنا عبر الاتصال الهاتفي على 011-405-2999 أو من خلال رسائلكم الجميلة على الواتساب وأيضا على منصة إكس.
4: أنا أقول خلني بس ببوح للمستمعين بسر يا أبو تركي.
3: بوح
4: اللي هو أنا أقول للمستمعين كثير منهم يقول إنه والله حاول نتصل يعني ما يمسك معنا الخط وزحام ومشغول، ترى أنا أقول تبون الصدز اليوم الاتصالات خفيفة جدا، فاللي يبغى يعني يشارك معنا اليوم في هاليوم الفضيل يمكن يقول كلمة ينفع الله بها. إيه فالحقيقة أنها فرصة اللي يبغى يشارك معنا على الرقم اللي ذكره أبو تركي 011-405-2999. فمرحبا بكم مستمعين الكرام مشكلة. وأهلا بسماع أصواتكم.
3: مشكلة اللي دائما يقول اتصالات زحمة ومنزعج من هذا الشيء من فترة طويلة هو اليوم نايم.
4: يمكن هذا الحين قاعد بروح دورة مياه بيرجع خليه.
3: يلا بسم الله.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا. هدايات آية.
8: يقول الله عز وجل في محكم التنزيل: إن

0: قال بعض أهل العلم: من تدبر قول الله تعالى وتصريف الرياح عرف ما فيها من قدرة الله ورحمته وعزته وحكمته. لو أن جميع مكائن الدنيا كلها اجتمعت وصارت على أقوى ما يكون من نفث هواء، لا يمكن أن تحرك ساكنا إلا فيما حولها فقط، لكن أن تصل من أقصى الشمال إلى الجنوب أو بالعكس فلا.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: زميل أحمد شدي، شكرا جزيلا له وحياكم الله من جديد.
4: مازن حنتر من اليمن يقول: خير يوم في العطايا عرفه، موسم يسمو به من عرفه، يا له من موقف سام، ويا ليت أني كنت ممن وقفه. شكرا لك يا مازن حنتر، الله يعطيك العافية.
3: الله يجزاه خير. طيب، معنا علي من جيزان. السلام عليكم.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: يا أهلا ومرحبا، حياك الله.
5: مبروك لكم تمام يوم عرفة، الحمد لله. مبروك عليكم يوم عرفة الطيب.
3: الله يبارك فيك.
5: يوم الصيام اليوم في هذه الأيام الحلوة، الصيام على الصيام في هذا اليوم الطيب على
3: أي نعم.
5: الدعاء والتكبير والتحليل، الله يتفاخر بنا سبحانه وتعالى.
3: آمين آمين يا رب.
5: وهذا شرف لنا والله.
3: اي والله فعلا، الحمد لله ان الله ييسر لنا الطاعات والقربات ويحيينا حتى هذه المواسم الطيبه، والله انها غنيمه بارده وكبيره. شكرا جزيلا لك يا علي.
4: من جيزان ايضا معنا نايف.
6: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، يا مرحب.
6: الله يصبحكم بخير جميعا.
4: صباح النور والسرور يا مرحب.
3: يا اهلا وسهلا.
6: تعظم طيبين قبل الزحمه، وعلى طاقتي ان اليوم عندكم الاتصالات قليله ما في ضغط، فهذا شيء طيب ان الواحد يشارككم.
4: الله يحييك يا مرحبا.
3: الله يبارك الساعات. بس الناس نايمه يا نايف، انت وش مصحيك؟
6: والله انا اصلي فجر طلع في اليوم عرفه، بل بد واحد يجتهد في المسجد وقراءه القران والدعاء ويصلي ركعتا الضحى يعني في المسجد، و كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان يوم عرفه خير من لا اله، الدعاء فيه يقال لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فالانسان في هذا اليوم يستغل فيه جميع اوقاته من شروق شمس هذا اليوم الى غروبها بالدعاء، بالصدقه، بالاستغفار، بالتهليل. والحمد لله نحن لما نحن صائمون يعني، والحجيج الان في يعتبر في عرفه يدعون الله سبحانه وتعالى وملبين، ونسأل الله ينصر هذه الأمة ويكشف عنها الغمة ويحفظ ولاة أمرنا على جهودهم التي يعني يقدمونها لحجيج بيت الله الحرام من جميع أنحاء العالم، على رأسهم خادم الحرمين الشريفين ولي عهده من الوزراء ومن المسؤولين. فهذا فضل من الله، نحمد الله على هذه النعمة أن الله اصطفانا وجعلنا يعني نقوم بخدمة حجيج بيت الله الحرام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا منكم صالح الأعمال، وأن يكفر ذنوبنا، وأن يغفر العباد بالأمطار وبالخيرات وبالبركات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
4: الحمد لله، بيض الله وجهك يا نايف، جزاك الله خير على هذه المشاركة الطيبة، وسعدنا بك الحقيقة اليوم، جزاك الله خير. أنت ما شاء الله يعني تشارك معنا كثيرا، سواء يعني كانت الاتصالات قليلة أو كثيرة، أنت ما شاء الله ممن يتحفنا دائما بمشاركاته المميزة. شكرا لك يا نايف.
3: الله يجزاك خير يا نايف. طيب، معنا عبد العزيز من الرياض. السلام عليكم يا عبد العزيز.
7: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
7: الله يصبحكم بالخير إن شاء الله.
3: صبحك الله بالرضا والسرور، يا أهلا يا أهلا يا عبد العزيز، تفضل.
7: أول شيء نسأل الله في هذا اليوم الفضيل في يوم عرفة، نسأل الله لنا ولكم التوفيق إن شاء الله.
3: اللهم آمين اللهم آمين،
7: وإن الله يوفقنا إن شاء الله لما يحبه ويرضى إن شاء الله، ويوفقكم يسعدكم. وأنا من المتابعين لكم يعني برنامج اللهم بك أصبحنا، برنامج طيب مبارك، وأنتم طيبون مباركون، نسأل الله يكتب أجركم إن شاء الله بهذا اليوم الفضيل إن شاء الله.
3: آمين. الله يجزاك خير يا عبد العزيز. عبد العزيز، سؤال الحلقة يقول: كيف تقضي يوم عرفة عادة، وما الدعاء الذي ادخرته لهذا اليوم؟
7: والله إن شاء الله تعالى يعني في يوم عرفة إن شاء الله بإذن الله تعالى أن نقضيه إن شاء الله بالدعية اللي يعني اللهم صل على محمد، بالدعية اللي إن شاء الله يعني
3: بما يفتح الله عليك من خيري الدنيا والآخرة.
7: الله الله الله يعطيك ألف عافية إن شاء الله، وبإذن الله تعالى بإذن الله أن الله يستجيب لنا ولكم ولجميع المسلمين.
3: آمين
7: إن شاء
3: الله. آمين. آمين. الله يجزاك خير يا عبد العزيز، وشكرا جزيلا لك.
4: معنا من جدة خالد.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أول ما نبدأ بنداء الإسلام، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
4: ما شاء الله ما شاء الله. أنت حاج يا خالد؟
2: لا لا أنا ما حجيت.
4: الله يتقبل
2: إن شاء الله بإذن الله تعالى، إن الله يسر أمورنا بإذن الله تعالى.
4: الله
2: أول شيء اليوم هذا اليوم الفضيلة اليوم الكريم، يوم يعني كل إنسان مسلم إن يدعي الأمة الإسلامية، أول ما يبدأ يدعي الأمة الإسلامية أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ويدعي هذا البلد بأهلها وقواتها وجنودها وقائدها وملكها ولي العهد، يدعي لهذا البلد، لأن هذا البلد هي نداء الإسلام، هي موقع الإسلام، هي بركة الإسلام. فيجب علينا أن نكسب الدعاء هذا اليوم اليوم الفضيلة لغاية عند طلوع عند غروب الشمس.
4: يا سلام.
2: فنسأل الله السلام.
4: أنت خالد
2: إن أيوه
4: أول مرة تشارك معنا ولا تشاركت؟
2: لا كذا مرة شارك كم أيوة. كذا مرة
4: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله.
2: فا أيوة. فا أنا أوصيكم بالدعاء.
4: جزاك الله خير.
2: أوصيكم أحسنت. بالدعاء. ولا تنسوني من دعواتكم.
4: الله يسعدك.
2: ولا تنسوني من دعواتكم.
4: الله يوفقك يا خالد يسعدك ويبارك فيك، وأعظم بها من الحقيقة من وصية وما أكرمها وهي أمر ربنا سبحانه وتعالى، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال الله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. وهذا الدعاء يعني الواحد لما يدعو المفروض أنه يستشعر قبل يعني أن يستشعر أن الله سيجيب دعاه، يستشعر أنه يقوم بعبادة عظيمة، عبادة لا يجوز أن تصرف في غيره جل وعلا، لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة، فهي عبادة عظيمة وجليلة ومن أجل، لأن فيها انكسار وفيها اضطرار وفيها ذل وفيها تحقيق عبادة لله جل وعلا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لدعائه والإنابة إليه.
1: اللهم بك أصبحنا
8: بك أصبحنا.
9: أياما معلومات. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، إن يوم النحر هو اليوم العاشر من ذي الحجة، أعظم أيام العام عند الله تعالى، حيث يجتمع فيه للمسلمين من الفضائل ما لا يجتمع في غيره، ففيه تؤدى أعظم أعمال الحج من رمي جمرة العقبة والنحر والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة، كما أنه يوم عيد وفرح وسرور للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. ومن أجل شعائره النحر الذي شرعه الله تقربا إليه وإحياء لسنة الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، رمزا للطاعة والتسليم لله رب العالمين. وقد سئل شيخ الإسلام أيهما أفضل، يوم عرفة أو الجمعة أو الفطر أو النحر، فأجاب رحمه الله الحمد لله أفضل أيام الأسبوع يوم الجمعة باتفاق العلماء، وأفضل أيام العام هو يوم النحر، وقد قال بعضهم يوم عرفة، والأول هو الصحيح، لأن في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، لأنه يوم الحج الأكبر في مذهب مالك والشافعي وأحمد، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم النحر هو يوم الحج الأكبر، وفيه من الأعمال ما لا يعمل في غيره، فهو يوم تظهر فيه معاني البذل والتضحية والتقرب إلى الله تعالى، كما يجتمع فيه شكر النعمة وإحياء السنة وإدخال السرور على الفقراء والمحتاجين، فحري بالمسلم أن يعظم هذه الشعيرة وأن يستشعر معانيها العظيمة وأن يحرص على التقرب إلى الله فيها بالإخلاص والعمل الصالح رجاء رضوانه ومغفرته. وتكمن أهمية هذا اليوم في كونه يوم أداء أعظم شعائر الحج، ففيه يرمي الحجاج جمرة العقبة ويذبحون هديهم وأضاحيهم ويحلقون أو يقصرون ويطوفون طواف الإفاضة، وهو يوم شكر لله على تمام النعمة وإتمام مناسك الحج، كما أنه يوم إحياء لسنة الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام في التضحية والفداء والتسليم لأمر الله عز وجل، وهو يوم عيد للمسلمين تظهر فيه وحدة الأمة وتقام فيه شعيرة الأضحية التي تعد من أعظم القربات، وفيه تتجلى معاني التكافر والتراحم بين المسلمين. وعليه فيوم النحر يوم عظيم الشأن جليل القدر، ينبغي للمسلم أن يعظمه وأن يحرص على اغتنامه بالطاعات وإحياء شعائره وإظهار الفرح المشروع مع استحضار معاني الإخلاص والتقوى. نسأل الله عز وجل أن يتقبل من المسلمين أعمالهم وأن يجعل أيامنا عامرة بطاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم بك أصبحنا،
8: بك أصبحنا.
3: شكرا للزميل عبد الرزاق العليوي، الله يعطيك العافيه ابو عبد الله.
4: اي والله جزاك الله خير.
1: اللهم بك أصبحنا،
8: بك أصبحنا. لا حج إلا بتصريح.
10: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخي المسلم، إن التزامك بالتعليمات والتنظيمات لأمور الحج من الطاعة التي تتقرب إلى الله بها، تكون من أسباب قبول حجك ومن أسباب زيادة أجرك ومن أسباب رضا ربك عنك. ولذا فعليك الالتزام بهذه التعليمات طاعة لله ولولاة الأمر الذين أمر الله بطاعتهم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم بك أصبحنا،
8: بك أصبحنا.
11: لا يتحدث العربية ولكنه يحفظ القرآن عن ظهر قلب، ب120 ريالا فقط تكفل طالبا غير ناطق بالعربية لمدة شهر كامل، ليثمر عطاؤك في أقاصي الأرض فيعود إلى بلاده إماما ومعلما لكتاب الله. كل آية يتلوها هنا أو هناك تصب في رصيد حسناتك. اغتنم الأجر في هذه العشر وساهم الآن في مشروع أجران عبر متجر خيركم الإلكتروني أو عبر التواصل معنا بالاتصال أو الواتساب على الرقم 92-00-166-70. تجارة لن
1: تبور. اللهم بك أصبحنا،
8: بك أصبحنا. الجولة الصحفية،
1: الجولة الصحفية.
3: الجولة الصحفية مع الإعلام نايف الحربي. السلام عليكم، صبحك الله بالخير يا أبو فهد.
12: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير أخوي سلطان أخوي سبيت المستمعين فريق البرنامج.
4: صباح النور والفل والعيد.
12: حيا آمين. العيد والثوب الجديد إن شاء الله. عساك فصلت ثياب أنت أستاذ سلطان.
4: هذا عيد لحم يا أبو فهد.
3: خلنا عساك شرط ضحية، هذا السؤال.
12: إيه لا، الضحية جاهزة بشرك الحمد لله، بس نستلمها الليلة إن شاء الله
3: بإذن الله. الله يقبل منا منك يا رب.
12: آمين. أقول أزيما في الضحية تجيب تحطها في الحوش عندك وعيالك يشوفونها، وترى جميلة. ترى الضحية إذا صارت ما هي قدام الأسرة ما لها، إن شاء الله أجرها موجود لكن يقصد لها طعم خاص.
4: صحيح، هي شعيرة فعلا يعني.
3: صادقي والله، يشوفونها ويعني يشعرون بفرحة العيد وبهالشعيرة سبحان الله تبقى في ذواكرهم.
4: لكن أجمل ما فيها الكبدة.
3: الله.
12: أكيد إن شاء الله الصباح الكبدة ما فيها كلام.
3: يلا عساك عاد جايب اليوم خبر عن الكبدة ولا عن الذبايح اليوم؟
12: لا هذا يوم العيد خليك جاهز إن شاء الله موجود الخبر.
3: طيب يلا نبدأ بالخبر الأول. وزير الداخلية يقف على سير عمل مركز قيادة أمن الحج والاستعداد لتصعيد الحجاج إلى عرفات.
4: ميناء مدينة موسمية ذكية تعيد تعريف إدارة الحشود في قلب المشاعر المقدسة.
3: الحج والعمرة تؤكد أهمية الالتزام بخطط التفويج لضمان انسيابية تنقل ضيوف الرحمن.
4: متحدث النقل تهيئة 33 ألف حافلة لتيسير تنقلات ضيوف الرحمن.
3: هيئة العناية بالحرمين تطوير لوحات أنت هنا لتسهيل تحديد مواقع الحجاج داخل المسجد الحرام.
4: إحسان بناء 10 مساجد وجوامع على طرق الحجاج والمعتمرين لخدمة ضيوف الرحمن.
3: الحاج الخفي أداة رقابية ذكية لتحسين تجربة الحج.
4: الشؤون الإسلامية تواصل تنفيذ الدورة العلمية لشرح كتاب مناسك الحج والعمرة بالعاصمة المقدسة.
3: إصدار أول تصريح لتوصيل الأدوية بالدرونز في المشاعر.
4: نجيب. السعودية ضيف شرف في معرض كوالالمبور الدولي للكتاب 2026.
3: في موسم الأضاحي الغذاء والدواء توضح كمية اللحوم المناسبة لصحتك.
4: أخيرا هل المعكرونة هي مكرونة ولا معكرونة؟
3: إيه هذا السؤال أهم السؤال
12: هذا الأهم.
4: طيب ترفع هل هي ترفع سكر الدم حقائق تغير طريقة تناولك لها؟
3: طيب خلينا
4: نتعرف. هي يمكن الطوال مكرونة والصغيرة هذه معكرونة.
12: تفسير جاهز.
3: طيب خلينا نبدأ بخبر وزير الداخلية ووقوف مباشر على مركز قيادة أمن.
12: يمكن كلنا تابعنا وقوف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز على سير العمل في مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج بمقر الأمن العام بمشعر ميناء، واطلع على آليات متابعة تنفيذ الخطط الأمنية والمرورية ومنتجات الاستعدادات لعمليات تصعيد حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر عرفات. وفي ختام الجولة أشاد الأمير عبد العزيز بن سعود بالجاهزية العالية والقدرات التشغيلية المتقدمة بالمنظومة الأمنية لخدمة ضيوف الرحمن، مؤكدا أن ما حققته المملكة العربية السعودية من تميز ريادي في إدارة الحشود البشرية يأتي امتدادا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده رئيس مجلس الوزراء بتسخير جميع الإمكانات المادية والبشرية والتقنية ليؤدي الحجاج مناسكهم في أجواء يسودها الأمن والسكينة.
4: منى مدينة موسمية ذكية.
12: بكل تأكيد يعني منى هي يمكن أغلب الوقت يجلس الحجاج فيها الآن يوم في عرفات، لكن سيعودون لها يعني غدا أو في آخر الليل الليلة يكونوا متواجدين في منى مع طلوع الفجر. لكن خلونا نتحدث مع بداية يوم التروية اللي هو يوم أمس توافد طلائع ضيوف الرحمن إلى مشعر منى. تتجلى في مكة المكرمة واحدة من أعظم صور التنظيم البشري والتشغيل الموسمي في العالم، حيث تتحول مساحة جغرافية محدودة إلى مدينة ذكية نابضة بالحياة تستوعب أكثر من مليوني حاج قدموا من شتى بقاع الأرض لأداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة في مشهد إيماني مهيب تتجاوز فيها المملكة العربية السعودية عبر منظومتها التنظيمية والتقنية القوانين التقليدية لإدارة الحشود. أتكلم صراحة عن ثلاث مدن، عرفات مدينة ومزدلفة مدينة ومنى مدينة، هذه كلها تشتغل يمكن 6 أيام 7 أيام فقط وتمتلئ بهذا العدد من هالأفواج من الحجاج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم.
4: آمين رب.
3: اللهم آمين. طيب الحج والعمرة وتأكيد على الالتزام بخطط التفويج.
12: هذا ما أكدت وزارة الحج والعمرة أهمية التزام ضيوف الرحمن بخطط التفويج المعتمدة ومواعيدها المحددة بما يسهم في تحقيق الانسيابية في التنقل بين المشاعر المقدسة ويعزز سلامتهم وراحتهم خلال أداء المناسك. وأوضحت الوزارة أن خطط التفويج تبنى وفق نماذج تشغيلية دقيقة تراعي توزيع الحجاج وإزالة كثافتهم من مختلف المسارات مما يضمن انسيابية الحركة ويحدد أو يحد من التكدس، مشيرة إلى الالتزام بالمواعيد المحددة للتنقل يعني، وهذا يعد عنصر أساسي في نجاح منظومة حركة الحجاج خلال موسم الحج.
4: اللي بعد طال عمرك متحدث النقل تهيئة 33 ألف حافلة لتيسير تنقلات الحجاج.
12: نعم، أمس كان في مؤتمر صحفي في عدد من المتحدثين من ضمنهم متحدث منظومة النقل في موسم الحج عبد العزيز العتيبي، تهيئة 33 ألف حافلة لتيسير تنقلات ضيوف الرحمن، توفير 5000 مركبة إجرة و140 حافلة لدعم النقل العام بين المدن عبر 32 مسارا تخصص 11 نقطة لنقل الحجاج من المشاعر إلى المسجد الحرام خلال 15 دقيقة.
3: ما شاء الله تبارك الله، والله منجز طيب الحقيقة، وأيضا وقت قياسي. طيب نأخذ أيضا تطوير لوحات أنت هنا.
12: نعم، هذا ما أعلنته الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تطوير لوحات الإرشاد المكاني أنت هنا بما يسهم في تسهيل تنقل الحجاج والمعتمرين داخل أروقة المسجد الحرام والوصول إلى وجهاتهم بكل يسر وسهولة، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لتحسين تجربة قاصدي المسجد الحرام. أوضحت أن أعمال التطوير شملت تحديث محتوى اللوحات بناء على التعديلات والتحسينات المستمرة في الخدمات والمرافق داخل المسجد الحرام، بما يضمن دقة المعلومات المقدمة ومواكبتها مع المتغيرات.
4: ما شاء الله إحسان، يتحدث أنه يعني بني 10 مساجد وجوامع في طرق الحجاج.
12: نعم، برضه هذه من الأشياء التي حقيقة يمكن نسمع دائما عن إحسان وما يقدم، من ضمنها هذا الخبر عن طريق واس، أسهمت المنصة الوطنية للعمل الخيري إحسان في دعم بناء 10 مساجد وجوامع على طرق الحجاج والمعتمرين، يضاف إليها 5 مساجد وجوامع أخرى مقرر افتتاحها قريبا لخدمة ضيوف الرحمن، وذلك بدعم من المحسنين وتنفيذ جمعية العناية بمساجد الطرق، ومن جهود المنصة لتعزيز الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتمكين المبادرات النوعية ذات الأثر المستدام في مختلف مناطق المملكة. وعلى فكرة إحسان، الآن تجد بعض الوزارات مثل بعض الوزارات الآن، وزارة الصحة كان لهم مسجد وغيرها من الوزارات، بحيث أنها يتم إشعار الموظفين اللي عنده رغبة مثلا في بناء مسجد، يتم حقيقة عن طريق إحسان ويتم إلى هذا المسجد ويسمى باسم موظفي هذا القطاع.
3: طيب عندنا أيضا الحاج الخفي.
12: والله الحاج الخفي هذا عمله جبار صراحة. تصور أنت الآن يعني عشان تقيس مستوى أداء الحاج، ما هو بس فقط بالجهات الرسمية المعروفة والوزارات اللي هي 30 وزارة و30 جهة تقوم على ذلك، اليوم فيما يسمى بالحاج الخفي، يعد الحاج الخفي أحد أبرز الأدوات الحديثة التي يعتمدها المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة طبعا هو أداء قياس جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن خلال موسم الحج، حيث تمثل هذه الأداة منهجية متقدمة لرصد التجربة الفعلية للحجاج في مختلف مراحل أو الحاج مختلف مراحل رحلته، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة بشكل مستمر وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة. وتستند فكرة الحاج الخفي إلى إفاد مختص يقوم بالتنقل بين الحجاج وسؤالهم وبأسئلة يعني تبين ما هي الخدمات التي قدمت لهم، كيف يرى تجربة الحج، ما هي الملاحظات، وبعد ذلك يتم بإذن الله معالجته.
4: مبادرة أن تقول تنقل الأدوية بطائرة الدرونز في المشاعر.
12: أمس أنا شفتها، يمكن اللي تابع شاف أمس طائرة الدرونز وهي يعني تحمل أدوية يعني منقولة من جهة إلى جهة، وهذا شيء طيب، هذا يختصر الوقت وخاصة مع الزحام ومع الاحتياج إلى الأدوية بسرعة. إذا أخذنا الخبر تفصيلا والصورة أمامي نشوف هالدواء ما شاء الله يعني أو الكرتون معلق في أسفل الدرونز أو طائرة الدرونز. أصدرت هيئة الطيران المدني أول تصريح تشغيلي للعمليات المحددة لخدمة توصيل الأدوية واللوجستيات الطبية باستخدام الطائرة بدون طيار ضمن نطاق المشاعر المقدس بمكة المكرمة خلال موسم الحج، ويأتي إصدار التصريح في إطار جهود الهيئة المستمرة لتطوير قطاع الطيران وتذكير التقنيات المتقدمة وتوطين الحلول الابتكارية بما يسهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتعزيز سرعة الاستجابة للخدمات الطبية واللوجستية في المشاعر المقدس.
3: تطور جميل حقيقة. طيب السعودية ضيف شرف في معرض كوالالمبور.
12: أغلب المعارض، معارض الكتاب، تشارك فيها المملكة بحكم حقيقة يعني ما لديها ولله الحمد من إمكانات وكذلك اهتمامها في هذا الجانب. تحل المملكة العربية السعودية ضيف شرف في معرض كوالالمبور الدولي للكتاب 2026 الذي تقام فعالياته خلال الفترة من 26 مايو إلى 7 مايو 2026 في مركز التجارة العالمي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، ضمن حضور ثقافي يعزز جسور التبادل الحضاري مع مختلف دول العالم.
4: بفهد كم تأكل
12: مع كورونا؟
4: لا خلنا نشوف كيلو كم تأكل كيلو لحم في اليوم.
12: شوف ترى الإفراط، وهذه نقطة مهمة كويس إنك تكلمت عنها الأضاحي، ترى أكثر الناس في شيء يسمونه داء النقرس، في بعض الناس عنده مشاكل من اللحوم، بعض الناس يفرط في تناولها، وهذا طبعا غير جيد. إذا أخذنا الخبر تفصيلا حسب ما ذكرته أو ما نصحت به هيئة الغذاء والدواء، تناول اللحوم باعتدال وضمن الاحتياج اليومي للفرد من البروتين، يفضل أن يشكل البروتين من 15 إلى 20% من السعرات اليومية اللي هي 2000 سعرة حرارية، أي ما يعادل من 300 إلى 400 سعرة حرارية يوميا. ينصح بتناول من 2 إلى 3 حصص يوميا من مجموعة اللحوم، الحصة الواحدة تساوي 30 جرام.
4: هل عقباب فادي نشوف المعكرونة ولا مكرونة دي؟
12: إيه هذا دائما يمكن نسمع دائما كثير يتحدثون عنها. خلنا ناخذها اول شيء النطق الاصح، يعني وش او الاكثر شيوعا هو بالكاف طبعا مع مكرونه، هذا النطق الصحيح ويمكن الدارج في اغلب الدول. اما مكرونه فهو نطق دارج منتشر في بعض اللهجات ويستخدم كثيرا في الحديث اليومي، لكنه يعني اقل، يقولون اقل فصاحه من حيث التعريب المتداول. وترى على فكرة كلمة معكرونة أصلها معرب من الكلمة الإيطالية الخاصة بالباستا، يعني إذا حبينا يعني نتحدث عنها يعني عن يعني عن ما يسمى، لكن أغلبنا يقولون المكرونة هي مصنوعة، هي طبعا مصنوعة المكرونة. خلنا نرجع لاسمنا التقليدي، المكرونة هي دقيق القمح الصلب اللي هو سميد القمح، وهو المكون الأساسي الأشهر، الماء أحيانا البيض في بعض الأنواع، وقد تضاف مكونات أخرى بحسب النوع مثل السبانخ الطماطم أو الحبوب الكاملة، ثم تعجن أو يعجن هذا الخليط ويشكل بأشكال مختلفة ويجفف قبل التعبئة. يعني ما له دخل أن تقول قبل شوي لا هذه الطويلة لها اسم كذا والقصيرة اسمها كذا، لكن خلونا نروح للجانب الصحي. يعني ارتفاع سكر الدم عند الإفراط، المكرونة غنية بالكربوهيدرات، والإفراط في تناولها أو تناول كميات كبيرة منها قد يرفع مستوى السكر الدم خاصة لدى مرضى السكر أو مصابين بمقاومة السكر، الحصص الكبيرة خصوصا من الصلصات الدسمة والجبن، لأن ترى يضاف عليها أحيانا بعض الأشياء هذه، والإضافات على السعرات قد تزيد إجمالي السعرات وتساهم في زيادة الوزن. المكرونة المصنوعة من الدقيق الأبيض المكرر تحتوي على الياف أقل، لذلك قد لا تمنح شعورا طويلا بالشبع مقارنة بالحبوب الكاملة. انخفاض القيمة الغذائية في الأنواع المكررة من المكرونة البيضاء، تفقد أجزاء من الألياف وبعض العناصر الغذائية أثناء التكرير مقارنة بالمكرونة الكاملة. يعني هذا اختصار لما يعني سمي، سواء المكرونة اللي باسمها اللي حنا نعرفه أو بالكاف المع كورونا. ها
4: وفي بعد مكرونيا، بعض نقول مكرونيا
3: وفي مع كورونيا.
12: أنا كمان الجيل الجديد يقول باستا، ما عاد يقولون
4: إيه صار باستا.
3: نعم. الحين شنو نعتمد طيب عشان قبل ما تنتهي الحلقة؟
12: اعتمد الكبسة طال عمرك.
4: كم هذا؟
12: نعم بكرة عندك كبدة الصبح إن شاء الله، والظهر عليك بالكبسة ومع يعني لحم الأضحية والأنعام إن شاء الله موجودة والخير. والله من فضلك يا رب،
3: يديم علينا النعمة يا رب، رزقنا. شكرا جزيلا لك أبو فهد، وكل سنة وأنت طيب يا رب.
12: وأنتم طيبين، ونلتقيكم بعد الحج بإذن الله.
3: الله إن شاء الله،
12: في أمان الله، إجازة سعيدة إن شاء الله.
4: سعدك الله.
13: اللهم بك أصبحنا،
14: بك أصبحنا،
15: بك أصبحنا. في هذه الأيام المباركة لا تزال أبواب الخير مفتوحة أمامك، فاغتنم أجورها عنك وعن والديك بسقيا وإطعام حجاج بيت الله الحرام وفي أطهر البقاع وطوال أيام شهر ذي الحجة، لتساهم بسخائك في إكرامهم وتنال أجورهم. للتبرع تواصل على الرقم 0555-34-37-86 أو عن طريق البحث عن موقع التبرعات باسم جمعية حفاوة في محرك البحث. مع جمعية حفاوة عطاؤك يحتفي بضيوف الرحمن ويتبارك في مكة ثوابك.
13: اللهم بك أصبحنا،
8: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
14: هدى للناس. للناس
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
16: ولله

0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا.
2: مرحبا بكم من جديد أيها الكرام، استمعنا لهذه التلاوة بصوت الشيخ خالد المهنا وفقه الله، والعود لكم وإلى موضوع حلقتنا. حلقتنا اليوم عن موضوعنا اليوم عن يوم عرفة، عن هذا اليوم العظيم، عن هذا اليوم الذي هو من خير أيام السنة إن لم يكن خير أيام السنة. نتحدث عنه وعن فضائله وعن ما يمكن لنا أن نفعله في هذا اليوم، حتى جانب التربوي يمكن أشار إليه أبو فهد، حتى ما يمكن أن نفعله جوانب تربوية تؤثر على من حولنا ومن تحت أيدينا من أسرنا في استشعار هذا اليوم واستثمار هذا اليوم. وأيضا على سؤال الحلقة الموجه لكم أيها الكرام الذي يقول: كيف تقضي يوم عرفة عادة؟ وما الدعاء الذي ادخرته لهذا اليوم؟ شاركنا على 011-405-2999.
3: خلينا نقرأ بعض مشاركات المستمعين الكرام. هذا أخونا علي القيسي من الأردن يقول: يوم عرفة يوم مشهود، ويوم الحج الأكبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وقال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. حسنت يا أخي علي القيسي من رد، الله يعطيك العافية على هذه المشاركة.
2: الله يجزاه خير. تقصد أنه يراسلنا من الأردن؟
3: إيه، رقم أردني وهو من هناك.
2: ما شاء الله، الله يحيي ويحيي كل مستمعينا من الأردن ومن كافة الدول، أهلا ومرحبا بكم، ونسعد بكم كثيرا وبما تتحفوننا من المشاركات فيها. ولا خلنا يلا حنا نأخذ أم عبد الله من الطائف. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: أهلا ومرحبا، حياكم الله.
4: الله يسلمكم ويبارك فيكم إن شاء الله.
2: الله يرضى عليك.
4: الموضوع اليوم كان عن يوم عرفة.
2: نعم.
4: لكن أنا لو سمحت لأتحدث كلمتين موجزة عن الجهود اللي شفتها أنا بعيني. أنا نزلت أمس الظهر مكة من الطائف.
2: نعم.
4: أولا أرفع أسمى آيات الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على الرعاية الفائقة والجهود الجبارة التي سخرت لراحة ضيوف الرحمن.
2: الحمد لله.
4: من باب من لا يشكر الناس لا يشكر الله.
2: الله يجزاهم خير.
4: رأيت صراحة بأم عيني أنا نازلة من الطائف الظهر، يعني تخيل درجة الحرارة كم في مكة. رأينا جنود البواسر الله يحفظهم يجزاهم خير عنا وعن المسلمين جميعا. أمين. لا ترى في وجههم إلا الابتسامة والترحيب والتسهيلات، يعني شيء جبار وجهود جبارة تشكر عليها الحكومة الرشيدة صراحة، شيء يعني يفتخر الإنسان إنه سعودي. يعني أنا والله العظيم أمس بكيت فرحا مما رأيت.
2: نعم، الله يجزاهم خير. إي والله العظيم، وشيء نفخر به والله يا أم عبد الله عندنا الحقيقة الصراحة.
4: أنا دخلت الحرم، نزلت من الحسينية طبعا، مسارات طبعا تغيرت علينا، لكن ما شاء الله تبارك الله
2: ما شاء الله.
4: أنا بدون مبالغة يمكن كل 500 متر نقطة تفتيش، نقطة بالهوية، تنظيم رهيب، جهود جبارة، يعني كأن الواحد جالس بيته صراحة. كل شيء مسهل وميسر. تدخل الحرم تجد النظافة، التنظيم، الترتيب مثل خلية النحل، النظافة على مدار الدقيقة مو على الساعة، الدقيقة.
2: أيوة،
4: يعني شيء يبهر.
2: الحمد لله. الحمد لله.
4: يعني البخور، النظافة، شيء لا إله إلا الله. يعني حكومتنا ما قصرت في شيء.
2: الحمد لله.
4: والله سبحانه وتعالى له حكمة أن وضع الحرمين في هذا البلد.
2: أي والله سبحانه، صدقتي والله. أي والله، الله يجزاك خير ويبارك فيك. شكرا جزيلا لك أم عبد الله على نقل هالصورة الحية وهالشهادة العابرة. وفعلا الجهود اللي جالسين نشوفها ومن يتابع قناة القرآن الكريم على التلفاز ويتابع أيضا هذه المقاطع التي تنتشر من المراكز الإعلامية لكافة الوزارات ولكافة الجهات الحكومية، كذلك التغطية المباشرة لهيئة الإذاعة والتلفزيون من هناك والرسائل المباشرة والنقل الحي، تعيش أجواء الحجاج وتشوف فعلا كيف كيف التنظيمات وكيف تكاتف عشرات الجهات والوزارات والهيئات والقطاع الخاص والقطاع الثالث والكشافة وغيرهم، كل خلية نحل عشرات الآلاف من رجال الأمن والممارسين الصحيين وغيرهم، كلهم في خدمة ضيوف الرحمن وهم جديرين بذلك. نسأل الله أن يوفقهم ويعينهم.
3: اللهم آمين. معنا من جدة أبو محمد.
1: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا.
1: أهلا مرحبا أخوي سبيت أخوي سلطان.
3: يا مرحبا.
1: كيف حالكم؟ كل عام أنت بخير.
3: أنت بخير الله يبارك فيك. الحمد لله بنعمة وخير يا ربي لك الحمد.
1: أشهد الله سبحانه وتعالى أني أحب إذاعة القرآن الكريم والعاملين فيه.
3: الله يجزاك خير.
1: أشهد الله سبحانه وأشهد الله سبحانه وتعالى أنه أحب المملكة وأهلها وشعبها وترابها.
3: الله يحفظك.
1: وكيف لي وألا أحبها وقد خرج منها خير خير الله سبحانه خير خلق الله سبحانه وتعالى. وكيف لي وألا أحبها، ويجب على كل مسلم، وبل هي فرض على كل مسلم أن يحب المملكة وأن يدعو لها. وأشهد الله وأشهد أني أخص هذه الدعوة دعوتي اليوم إن المملكة العربية السعودية وأهلها وشعبها ولحكومتها. وأشهد الله سبحانه وتعالى أني وجدت في هذه الأرض الطيبة المباركة ما لم أجده في أي أرض من بلدان العالم، من الخدمات والنظافة وحسن المعاملة وحسن الجوار وحسن الأخاء وكل ما يتخيله قلب من قلبك، كل ما تتخيله وجدته في هذه الأرض الطيبة المباركة من الإحسان من الإحسان. وفي شيء بسيط بس، احنا في الحج سبحان الله، انا بتكلم على شيء بس بسيط، كاسه الميه بس، مش هنقول لك لما جيت نعد ما اقسم بالله لم هنحصل الخدمات، ولكن كاسه الميه بس، شوف ملايين من البشر من ياخذ كاسه الثاني لا ياخذها وتمد من واحد بس كاسه الميه بس. شوف الخدمات، شوف
3: ابو محمد انت من

0: سبحانه وتعالى أن يديم عليه الصحة
1: الله
0: والعافية.
1: الله يعافيك.
0: وأن يطل عمره على طاعته ونوفقه وحكومته وولي عهده الأمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرس المملكة والإسلام والمسلمين جميعا يا رب العالمين. وأسأل الله وأشهدوا وأشهدوا أني أحب المملكة وأهلها وشعبه.
1: الله يجزاك.
0: أقسم بالله الذي لا إله غيره دعوتي اليوم مخصصة للمملكة وأهلها وشعبه.
1: الله يسعدك محمد وجزاك خير. الله بارك الله فيك ويكثر من أمثالك. يعني نحن الحقيقة بحاجة لمثل هذه المشاعر الطيبة التي يعني ينتج عنها وجود التآخي والمحبة والألفة بين المسلمين، الأمر الذي ينشده ديننا الحنيف. والمملكة الحمد لله مثل ما تفضلت أبو محمد، فضل الله سبحانه وتعالى، يعني جهودها خارج المملكة وداخلها في خدمة المسلمين وخدمة البلدان الإسلامية وحتى غير المسلمين ممن لم يعني من من أصيب مثلا بأذى ولا بكوارث، تجد أن المملكة دائما سباقة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان. فلله الحمد والفضل والمنة، وهذا أمر اللهم لك الحمد يفخر به يعني كل مسلم، ما أقول كل سعودي بل كل مسلم يفخر بمثل هذه الأمور. فشكرا لك أبو محمد، بيض الله وجهك وشكر الله لك وكثر الله من أمثالك من الأوفياء الطيبين الذين ينشرون المحبة والألفة والإخاء. فما أجمل حقيقة أن دائما يكون كلام مثل هذا الكلام، كما نسأل الله يعني أن يديم علينا الأمن والأمان وعلى سائر بلاد المسلمين، وأن يخرج لهم خيرات الأرض وبركات السماء، وأن ينشر الأمن والعافية والسلام على بلاد المسلمين عامة، إنه سميع مجيب الدعاء. جزاك الله خير محمد.
2: اللهم آمين. الله يجزاك خير، شكرا جزيلا لك يا أبو محمد، وهذا من وفائك ومن نبل أخلاقك. طيب معنا أحد؟
1: أبو أحمد.
2: معنا أبو أحمد، السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يا هلا مرحبا، عليكم
3: كل عام وانتم بخير
2: وانتم بصحة وسلام.
3: الله يحفظكم ويحفظ جميع المسلمين وجميع والمملكة العربية السعودية حكومة وشعبا. الله يديم على الأمن والأمان، وإن الله يقبل دعاهم في هذا اليوم الفضيل. اليوم هو كل اليوم هو دعا طلب ودعا.
2: اي والله.
3: وهو عرفه والحج عرفه، ومن حج لم يرفس ولم يفتك خرج من ذنوبك ما وردت أمه، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وأحر أن لنا أنا لي عمري 85 عام.
2: ما شاء الله تبارك الله.
3: أول ما حجيت عام 1387.
2: هي.
3: والله يا ولدي إن في نعمة من الله سبحانه وتعالى كلبها الشكر. أول إن الله خلقنا في ديرة الإسلام، إن الله خلقنا مسلمين، إن الله سبحانه وتعالى خلقنا وكلفنا بخدمة ضيوف الرحمن، إن الله رزقنا بولاة أمر هم هدفهم كل عز المسلمين والإسلام، وأولهم أولهم وآخرهم. والله والله إن لو إننا نشكر إن ما الحق ولا تمورنا فحنا في, في, في, في نعمة من الله، كيف بس نعرف هذا النعمة هذه اللي حنا فيها الشكر، النعمة اللي حنا فيها. والله يا ولدي أننا أن وما حج وحجيت أنا أن ندور الماء وندور الماء شحيح، وندور الذبيحة شحيحة، وندور المسكن شحيح، والحكومة مجتهدة، لكننا لمن نحمد الله ونشكره. باسطنا الأرض وأنت ما تخاف، مرة الدنيا كافية، ما تخاف الا بس من من من من عمل الشيطان. حنا بس كيف نشكر هذه النعمة يوم ان الله سبحانه وتعالى اعطانا. والله أنا والله أنا ندور مسكن نبى نبني خيمة فيه ما نلقى، والله أنا ندور ما نبى نشرب ما نلقى. لازم طورت الدولة، لان اليوم حتى انت تركب يا اخي حتى السيارات اللي انت فيها فنادق، الفندق متحرك، فندق متحرك يوديك من مكان إلى مكان، ولا تمر الحريص من شو اسمه اللي ما يساعدون على النظام ولا يساعدون على الدولة على النظام وتنظيمها وحصب عليها، إنهم ظلموا أنفسهم وخرجوا عن ولي الأمر النظام اللي هو
2: المخالفة. نعم صحيح. الله يجزاك خير يا ابو يا ابو احمد، ويبارك فيك ويمتعك بالصحه والعافيه، وشكرا جزيلا لك. يعني نقل التجربه التاريخيه، يمكن اللي عاصر هالاجيال هو اللي فعلا يستشعر

0: هذه النقلات ويستشعر التطور وهو يراجع شريط الزمان. شكرا جزيلا لك يا أبو أحمد وكل عام أنتم بخير.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
3: أصبحنا. لا يتحدث العربية ولكنه يحفظ القرآن عن ظهر قلب، ب120 ريالا فقط تكفل طالبا غير ناطق بالعربية لمدة شهر كامل، ليثمر عطاؤك في أقاصي الأرض فيعود إلى بلاده إماما ومعلما لكتاب الله. كل آية يتلوها هنا أو هناك تصب في رصيد حسناتك. اغتنم الأجر في هذه العشر وساهم الآن في مشروع أجران عبر متجر خيركم الإلكتروني أو عبر التواصل معنا بالاتصال أو الواتساب على الرقم 92-00-166-70. تجارة لن
1: تبور. اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا. ضيف الحلقة،
1: ضيف الحلقة.
0: حياكم الله مستمعينا الكرام في زاوية ضيف الحلقة والحديث بشكل موسع عن موضوع حلقتنا يوم عرفة. يسعدنا بأن ينضم إلينا الآن فضيلة الشيخ الدكتور سعد ابن علي الجلعود، أستاذ الفقه المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. السلام عليكم، صبحك الله بالخير.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الله يصبحكم بالرضا والعافية.
0: الله يحييك يا دكتور، وسعيدين بانضمامك معنا ومشاركتك.
4: حياكم الله وحيا الله المستمعين والمستمعات.
0: الله يرضى عليك. طيب، حديثنا اليوم عن يوم عرفة، عن هذا اليوم العظيم الكريم الشريف، وعن فضائله وما ينبغي لنا أن نفعله في هذا اليوم وعن ما ورد فيه. خلنا في البداية، لماذا يوم عرفة مميز؟ ما الذي يميز هذا اليوم؟
4: أي نعم، إذا تسمح لي يعني بالمقدمة هذه، قل الحمد لله الذي جعل لعباده مواسم الخيرات، أحمده سبحانه وهو أهل الحمد والثناء، وأشكره وهو واسع الفضل والعطاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فتح لعباده أبواب الرجاء ووعد التائبين بالقبول والعفو والجزاء، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، خير من تعبد لربه وخير من دعا وأناب وخير من وقف بعرفة خاشعا متضرعا منيبا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، للإخوة المستمعون والمستمعات، إن من أعظم أيام الله قدرا وأرفعها شأنا وأسعها رحمة وفضلا يوم عرفة، ذلك اليوم الذي تتنزل فيه الرحمات وتقال فيه العثرات وتغفر فيه الزلات وتعتق فيه الرقاب من النيران. وهذا اليوم العظيم تتجدد فيه معالم التوحيد بكل أنواعه، فتتحقق فيه العبودية الخالصة لله وحده لا شريك له. ولذلك كان خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وهو دعاء التوحيد الذي لهجت به أفواه النبيين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا اليوم ليس كسائر الأيام ولا موسما عابرا من مواسم العام، بل هو موعد رباني عظيم يقف فيه العباد على باب الرحمن متجردين من زينة الدنيا، مفتقرين إلى عفوه سبحانه. وكأن الله جل في علاه يريد أن يذكر العباد في هذا المشهد بالموقف الأعظم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، فلا جاه يبقى ولا منصب يدوم ولا قوة تنفع ولا مال ولا بنون، كما قال جل وعلا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وما أحوج القلوب إلى يوم عرفة، ففيه تنكسر النفوس التي أثقلتها القفلة، وترجع القلوب التي أتعبتها الدنيا، ويعود العبد إلى ربه عود المشتاق بعد طول اغتراب. ومن هذا نقول بماذا يتميز هذا اليوم العظيم. إن فضل يوم عرفة ليس فضلا تنشئه العاطفة ولا المشاعر، بل هو فضل أثبتته نصوص الوحيين. ذلك اليوم العظيم الذي خصه الله جل وعلا بخصائص قدرية وبخصائص شرعية. ومن الخصائص القدرية وفي صعيد عرفة وفي أعظم مشهد من مشاهد الدين نزل قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. جاء في الحديث الصحيح أن رجلا من اليهود قال لأمير المؤمنين: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال له عمر رضي الله عنه: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال له عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة. فأي يوم أعظم من يوم أعلن الله عز وجل فيه كمال الدين وتمام النعمة ورضاه بالإسلام لعباده؟ وهذا اليوم يوم عرفة من أعظم أيام الدنيا، وهو داخل في العشر التي أقسم الله جل وعلا بها في قوله: والفجر وليال عشر. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. ثم تأملوا رحمكم الله هذا الفضل المهيب، ففي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. الله أكبر. كم من مذنب غسلت خطاياه، وكم من مكروب أذهب الله كربه، وكم من دعوة صعدت من قلب منكسر ففتح الله لها أبواب السماء.
0: الله أكبر.
4: هذا اليوم العظيم يباهي بأهل الموقف جل وعلا ملائكته فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. فيا لها من منزلة أن يذكرك الله في الملأ الأعلى وأنت لا تحمل إلا فقرك، ولا تملك إلا دمعتك، ولا ترجو إلا رحمته. وقد كان بعض السلف يقول: ما رؤي الشيطان أصقر ولا أحقر ولا أدحر منه في يوم عرفة، لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام. وأعظم أعمال هذا اليوم، أن رأيت نتكلم أيضا عن أعظم أعمال هذا اليوم، هو الوقوف بعرفة. وقد أجمع أهل العلم رحمهم الله على أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، بل من أهم أركانه، ومن فاته الوقوف بعرفة فلا حج له. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن والمسند: الحج عرفات، الحج عرفات، الحج عرفات، كررها ثلاثا. وفي رواية: الحج عرفة، الحج عرفة، الحج عرفة. وهذا يدل على أنه أعظم أركان الحج.
0: نعم. سؤال حلقتنا كان للمستمعين الكرام: كيف تقضي يوم عرفة عادة؟ وسؤالنا لكم فضيلة الدكتور: يعني ما الذي يجب أن يفعله المسلم في هذا اليوم، وكيف يجب أن يعيشه سواء الحاج أو أيضا غير الحاج؟ لكن خلينا نبدأ بالحاج.
4: نعم. كيف ينبغي أن يعيش الحاج هذا اليوم العظيم؟ نقول إن الحاج في عرفة ليس واقفا على جبل، بل واقف على باب الرحمة. ليس يوم عرفة يوما عابرا ولا موسم صور وانشقال، بل هو يوم الافتقار والانكسار والضراعة. إنه يوم يجمع فيه العبد قلبه قبل كلماته، ويجتهد في الدعاء، ويدعو مما أراد من خيري الدنيا والآخرة، فيدعو لنفسه ووالديه وأقاربه وذريته وأصحابه وسائر من أحسن إليه وجميع المسلمين. فالدعاء له مزية في هذا اليوم العظيم. ومن القربات، بل من أفضل القربات، الدعاء لولاة الأمر كما قرر ذلك أهل العلم. فنسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ ولي أمرنا وإمامنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وأن يوفقهما بتوفيقه ويؤيدهما بتأييده، ويتولاهما بعنايته ورعايته، ويسددهما وأن يجعلهما ذخرا للإسلام والمسلمين. ومن السنة أن يخفض صوته بالدعاء، ويتضرع إلى الله تعالى ويدعو وهو موقن بالإجابة. فيوم عرفة يوم مغفرة الذنوب والتجاوز عنها والعتق من النار والمباهاة بأهل الموقف، كما جاء في الحديث الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو من أهل الموقف، ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء، أي أي شيء يريده هؤلاء الذين جاءوا من كل فج عميق، تركوا بلدانهم وأموالهم وأهليهم، جاءوا لا يطلبون شيئا إلا التعرض لرحمة الله الكريم الذي لا يخيب من قصده. فليس الشأن في كثرة الدعاء المحفوظ، ولكن الشأن كله في صدق القلب. فرب كلمة خرجت من قلب منكسر ففتح الله لها أبواب الرحمة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يكثر من الدعاء في هذا اليوم ويقول: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، فيا من وقفت بعرفة إياك أن تضيع عليك ساعات هي من أقلى ساعات العمر، إياك والانشغال بما لا ينفع أو الاستغراق في الهواتف ووسائل التواصل والأحاديث الجانبية، فلعل دقائق في عرفة تغير مسار عمر كامل، ولعل دمعة خالصة تمحو سنوات من القفلة. وكأن الموقف كله يهتف بالعبد ارجع إلى الله، فالباب ما زال مفتوحا. وحقا إنه لمشهد عظيم يعجز اللسان عن وصفه، وموقف كريم طوبى لمن وقف وخرج منه وقد غفر ذنبه وكان مقبولا عند ربه. ومن المناسب في هذا ما قاله ابن القيم رحمه الله: ويدنو به الجبار جل جلاله يباهي بهم أملاكه فهو أكرم، يقول: عبادي قد أتوني محبة وإني بهم بر أجود وأرحم، فأشهدكم أني غفرت ذنوبهم وأعطيتهم ما أملوه وأنعموا، فبشراكم يا أهل ذا الموقف الذي به يغفر الله الذنوب ويرحم.
0: الله أكبر. أسأل الله أن يتقبل من الحجيج وأن يجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا. نحن لم نحج، وأغلب الناس بطبيعة الحال لم يحج، فكيف يستثمر غير الحاج هذا اليوم؟
4: نعم، كيف يستثمر يوم عرفة لمن لم يحج؟ نقول: أيها الإخوة المستمعون وأيته الأخوات المستمعات، لعل من أعظم المعاني التي ينبغي أن تستقر في النفوس أن رب عرفة ليس رب الحجاج وحدهم، بل هو رب العالمين، ورحمته واسعة وفضله عام وبابه مفتوح لكل منيب ومفتقر. فلا يقول من لم يحج فاتني الفضل، كلا، فإن من حكمة الله ورحمته أن جعل لغير الحاج نصيبا وافرا من خير هذا اليوم. فإذا حجب البدن عن الوقوف بعرفة فلا ينبغي أن يحجب القلب عن الوقوف بباب الله. ومن استثمار هذا اليوم صيام يوم عرفة، فقد سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن صيام يوم عرفة فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فيا له من فضل عظيم، يوم واحد يكون بفضل الله سببا لتكفير ذنوب عامين. فما أعظم جود الله، وما أوسع رحمته، وما أكرم عطاءه. أيضا الإكثار من الدعاء، فهذا يوم الدعاء ويوم المسألة ويوم الافتقار، ورب دعوة صادقة في عرفة كانت مفتاح خير لعمر كله. فاسألوا الله بقلوب موقنة، فما خاب من وقف بباب الله مفتقرا. أيضا الإكثار من الذكر، فإنها أيام ذكر وتعظيم، يكثر من التكبير والتهليل والتحميد. وأيضا إصلاح القلوب، وما أجمل أن يدخل علينا يوم عرفة وقلوبنا سليمة. فاعفوا عن من ظلمك، وصلوا أرحامكم، وأطفئوا نار الخصومات، فربما حالت بين العبد وبين الرحمة ضقينة يحملها في صدره. وإن من أعظم العبادات سلامة الصدر ونقاء القلب.
0: نعم. طيب خلنا نختم، يمكن باقي معنا دقيقة ونص تقريبا. ماذا يترك هذا اليوم في نفس العبد المؤمن بعد انتهائه؟
4: نعم بارك الله فيك. يعني ينبغي أن يترك هذا اليوم في في في نفوسنا، يعني كما تقدم معنا أن يوم عرفة ليس يوما ينقضي بغروب الشمس ولا موسما ينتهي بانتهاء الساعات، بل هو مدرسة إيمانية ينبغي أن يبقى أثرها في القلوب. فالسعيد حقا من خرج من يوم عرفة وقد خف حمل الذنب عن كتفيه واقترب من ربه وتجددت صلته بالله. السعيد من خرج من عرفة بقلب ألين وبعين أدمع وبنفس أقرب إلى الطاعة. فليس المقصود أن نبكي في عرفة فقط، بل المقصود أن يتغير فينا شيء بعد عرفة، أن تصلح الصلاة بعد ضعف، وأن تقرب من القرآن بعد هجران، وأن تتوب من ذنب ألفته، وأن تبدأ مع الله عز وجل. وهنا ينبغي أن نسأل أنفسنا بصدق، إذا مر علينا يوم عرفة ولم يتحرك فينا شيء فمتى تتحرك القلوب؟ إن يوم عرفة ليس يوما يطوى مع غروب الشمس، بل هو رسالة ربانية تذكرنا أن باب الله لا يقلق، وأن الرجوع إليه ممكن، وأن القلوب مهما أثقلتها الذنوب قادرة على أن تعود إليه سبحانه. فطوب لمن أدرك عرفة وقلبه مقبل على الله، طوبى لمن رفع يديه فيه صادقا وأراق دمعته خاشعا وعقد العزم على توبة لا ينقضها. السعيد حقا ليس من وقف بعرفة بجسده فقط، بل من وقف قلبه بين يدي الله مفتقرا منيبا. والموفق من خرج من يوم عرفة وقلبه أقرب إلى الله ورجاؤه أعظم وصلته بربه أقوى.
0: نعم، نسأل الله أن يجعلنا منهم، وأن يجعلنا ممن تعرض إلى نفحات الرحمن، وأن يجعلنا ممن استثمر مثل هذه المواسم خير استثمار. شكر جزيل لك فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن علي الجلعود، أستاذ الفقه المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم، على ما أفضت.
4: جزاكم الله خير. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه ولطفه أن يتقبل من المسلمين حجهم وسائر أعمالهم، وأن يعيدهم إلى بلادهم سالمين قانمين بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور، وأن يجعل لنا من فضل يوم عرفة أوفر الحظ والنصيب ومن رحمته أعظم الحظ. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد. شكرا جزيلا، في أمان الله.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا. في هذه الأيام المباركة لا تزال أبواب الخير مفتوحة أمامك، فاغتنم أجورها عنك وعن والديك بسقيا وإطعام حجاج بيت الله الحرام وفي أطهر البقاع وطوال أيام شهر ذي الحجة، لتساهم بسخائك في إكرامهم وتنال أجورهم. للتبرع تواصل على الرقم 0555-34-37-86 أو عن طريق البحث عن موقع التبرعات باسم جمعية حفاوة في محرك البحث. مع جمعية حفاوة عطاؤك يحتفي بضيوف الرحمن ويتبارك في مكة ثوابك.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا. هدى للناس. للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: سمعنا هذه التلاوة طيبة بصوت الشيخ صلاح البدير إمام المسجد النبوي، وعدنا لكم مرة أخرى وما زال حديثنا عن يوم عرفة.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا. تغطية،
0: تغطية.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، حياكم الله وبياكم. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة، يعني عندهم مشروع جديد ما شاء الله، عنوانه قرآن يتلى وحاج يروى، يعني غذاء للروح والبدن. الآن نسعد بيكون معنا الأستاذ محمد بن عبد الله الغامدي، المستشار الإعلامي لجمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه. أستاذ محمد السلام عليكم، صبحك الله بالخير.
4: السلام ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير وجميع السادة المستمعين والمستمعات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اليوم يوم خير وبركة على الجميع يا رب العالمين.
3: آمين، اللهم آمين. اليوم أستاذ محمد، يقف ملايين الحجاج على صعيد عرفات في أعظم مشهد إيماني يشهده المسلمون كل عام، ومع طلوع هذا الصباح بدأت فرق التطوع في الميدان توزيع حقائب الإطعام والسقي على الحجاج داخل المشعر. صفوا لنا هذه اللحظات، وكيف يبدو المشهد الآن حاليا في عرفات؟
4: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تسمع التلبية في كل مكان، ونقول الحمد لله الذي بلغنا يوم عرفة، هذا اليوم العظيم الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. منذ ساعات الفجر الأولى ومشعر عرفات يعيش مشهد مهيب جدا لا يوصف، أصوات التلبية، الدعوات، الدموع، الحجاج من كل جنسية وكل لون وكل لغة اجتمعوا في مكان واحد يرجون رحمة الله سبحانه وتعالى ومغفرته. مع إشراقة هذا الصباح في هذا اليوم العظيم بدأت فرق التطوع التابعة للمشروع بالانتشار داخل مشعر عرفات. الحقائب تحمل والمياه الباردة توزع، الشباب يمشون بين الحجاج تحت حرارة الشمس يبحثون عن المحتاج، عن المتعب وكبير السن، ليوصلوا لهم السقيا والطعام في الوقت المناسب بإذن الله. والله يا أحبة، حين ترى الحاج يستلم الماء البارد والطعام بعد تعب طريق وحرارة جو، تدرك أن هذا العمل ليس مجرد توزيع، هو رحمة، هو مواساة، هو خدمة لضيوف الرحمن في أعظم أيام الدنيا. هنيئا لكل من ساهم معنا خلال الأيام الماضية، هنيئا لمن كان له سهم في هذه الحقائب التي توزع الآن بين الحجاج. فرب والله دعوة صادقة يرفعها ذلك الحاج في عرفات تكون سببا في تفريج هم أو مغفرة ذنب أو بركة في العمر والرزق. ما زالت الفرصة قائمة، السقيا مستمرة، والفرق الميدانية تواصل التوزيع حتى هذا اليوم المبارك. من أراد أن يكون له أثر في هذا اليوم يوم عرفة فباب الخير ما زال مفتوح. اليوم ليس يوما عاديا، اليوم ترفع فيه الدعوات وتغفر فيه الذنوب، ويباهي الله بأهل عرفات ملائكته. فيا سعادة من كان له نصيب في هذا الخير وخدمة الحجاج. اللهم اجعل ما بذله المتصدقون سقيا رحمة لهم ولوالديهم. اللهم اسقهم من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة لا يظمؤون بعدها أبدا. اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار. آمين. واكتب لضيوف بيتك حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا يا رب العالمين.
3: اللهم آمين. الله يجزاكم خير شيخ محمد. اللي يبغى يساهم معكم في هذا الخير في الحاج الذي يعني يروى وكذلك وقرآن يتلى، وش الطريقة؟ الله يحفظك.
4: الحمد لله، طبعا التقنية سهلت كل أمر الحمد لله، وبكل بساطة يعني تستطيع أن تساهم عن نفسك، عن والديك، عن من تحب في سقيا الحجاج، وذلك بما تجود به نفسك إن قل أو كثر. لمن يرغب المساهمة افتح تطبيق مصرف الراجحي، نضغط على أيقونة التحويل في أسفل الصفحة، تظهر أيقونة خدمات باللون الأزرق، ثم نختار جمعية خيرية، اكتب في خانة البحث كلمة بيان، ثم نختار جمعية بيان لتعليم القرآن وعلومه بشمال مكة، اختر الحساب المخصص سقيا الماء، ثم ادخل مبلغ التبرع. الآن اضغط تأكيد على عملية التحويل، وهنيئا لك الأجر العظيم. كما يمكن أيضا التبرع مباشرة عن طريق زيارة موقع التبرعات الإلكتروني لجمعية بيان بمكة، ولمن أراد حساب المشروع يمكنه الاتصال والتواصل على الرقم المخصص 0500-329-329 ولمن أراد أيضا الاتصال يمكنه التواصل مع مركز خدمة العملاء على الرقم المخصص للخدمة طوال 24 ساعة 920-32-824. وجزاكم الله خيرا وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
3: اللهم أمين، وأنتم كذلك جزاكم الله خير. أستاذ محمد بن عبد الله الغامدي المستشار الإعلامي لجمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه، بارك الله في جهودكم وجزاكم الله خير.
4: كتب الله أجركم فيه.
3: وأنتم كذلك، الله يرعاك.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا،
5: بك أصبحنا.
0: شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
1: 0534-600-600
0: وباتصالاتكم
1: على الهاتف رقم
0: 011-4052-999.
1: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
1: اللهم
0: بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
6: لا يتحدث العربية ولكنه يحفظ القرآن عن ظهر قلب، ب120 ريالا فقط تكفل طالبا غير ناطق بالعربية لمدة شهر كامل، ليثمر عطاؤك في أقاصي الأرض فيعود إلى بلاده إماما ومعلما لكتاب الله. كل آية يتلوها هنا أو هناك تصب في رصيد حسناتك. اغتنم الأجر في هذه العشر وساهم الآن في مشروع أجران عبر متجر خيركم الإلكتروني أو عبر التواصل معنا بالاتصال أو الواتساب على الرقم 92001667.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، والتي نبث موجاتها من استوديوهاتنا بحضرموت. تستمعون لنا وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، حيث تتجلى عظمة الكلمة وتسمو الأرواح بروح الإيمان. صباحكم نور، وبداية يومكم بركة وهدى وعمل صالح. في هذا الصباح الجميل نلتقي معا، وكما عودناكم على أثير إذاعتنا، لنستهل يومنا بأجمل التلاوات القرآنية الخالدة، ولتكون معاني السكينة والطمأنينة والعمل هي عنوان بثنا لهذا اليوم. كما يصاحب يومنا برامج متنوعة تلامس أذواق كافة المستمعين وتجاوب على تساؤلاتهم، منها شرحا لأحكام بعض الآيات الكريمة وتفاسير مفرداتها، ومقتطفات من بساتين أحاديث رسولنا الكريم، كما أننا نبحر في وقفات تأملية وبرامج في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث الاهتمام بالفكر والاجتماع والاقتصاد تأخذ حيزا كبيرا من برامجنا. فتابعونا وكونوا معنا، نسأل الله أن نوفق في رضاكم. والآن نترككم مع تلاوة خالدة، استماعا طيبا. هذه إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. في كل آية نور ورحمة،

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من أذكار الصباح من إعداد وتقديم عبد الله بن سعيد الأسمري، إخراج عبد الله بن شويش الشويش.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

من أذكار الصباح. من إعداد وتقديم عبد الله بن سعيد الأسمري، إخراج عبد الله بن شوي.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إمام إن أحسنت لم يشكر، وإن أسأت لم يغفر، وجار سوء إن رأى خيرا دفنه، وإن رأى شرا أذاعه، وامرأة إن حضرت آذتك، وإن غبت عنها خانتك. رواه الطبراني بإسناد لا بأس به. وعن أنس بن مالك رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما آمن بي من بات شبعانا وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم. رواه الطبراني والبزار بإسناد حسن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. رواه الطبراني وأبو يعلى ورواته ثقات. ورواه الحاكم من حديث عائشة ولفظه: ليس المؤمن الذي يبيت شبعانا وجاره جائع إلى جنبه. عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. رواه أحمد بإسناد حسن. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. وعن مطرف يعني ابن عبد الله قال: كان يبلغني عن أبي ذر حديث، وكنت أشتهي لقاءه، فلقيته فقلت: يا أبا ذر، كان يبلغني عنك حديث وكنت أشتهي لقاءك. قال: لله أبوك، قد لقيتني فهات. قلت: حديث بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثك. قال: إن الله عز وجل يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة. قال: فما إخالني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فقلت: فمن هؤلاء الثلاثة الذين يحبهم الله عز وجل؟ قال: رجل غزا في سبيل الله صابرا محتسبا، فقاتل حتى قتل، وأنتم تجدونه عندكم في كتاب الله عز وجل. ثم تلا: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قلت: ومن؟ قال: رجل كان له جار سوء يؤذيه، فيصبر على أذاه حتى يكفيه الله إياه بحياة أو موت. فذكر الحديث. رواه أحمد والطبراني واللفظ له، وأحد إسنادي أحمد رجالهما محتج بهم في الصحيح. وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل عليه السلام يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. رواه البخاري ومسلم والترمذي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: استفهامات قرآنية. فضيلة الشيخ الدكتور خالد المصلح، يحاوره عبد الرزاق العلاوي، تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم إلى هذا اللقاء المبارك من برنامجكم استفهامات قرآنية. في مطلعه يسرنا أن نرحب بضيف صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة القصيم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم.
3: حياكم الله، مرحبا بكم، مرحبا بالإخوة والأخوات، وأسأل الله أن يجعله لقاء نافعا مباركا.
2: حياكم الله شيخنا الكريم. يقول الله عز وجل في محكم التنزيل: قل كونوا حجارة أو حديدة أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو، قل عسى أن يكون قريبا. شيخنا الكريم، لو تحدثنا أحسن الله إليكم ونحن نذكر ونتشرف بذكر هذا السياق القرآني عن الاستفهام في هاتين الآيتين، أين ورد وما هي الأداة التي استخدمت أحسن الله إليكم؟
3: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فهذه الآيات ذكر الله تعالى فيها استفهامين. قال الله تعالى في الآية الأولى: وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، هذان استفهامان. ثم قال تعالى: قل كونوا حجارة أو حديدة أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة، وهذا الاستفهام الثالث. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو، قل عسى أن يكون قريبا، وهذا هو الاستفهام الرابع. الأدوات التي استعملت: الهمزة ومن ومتى التي يسأل بها عن الزمان. والذي نريد أن نقف معه من هذه الاستفهامات الأربعة هو قوله تعالى: فسيقولون من يعيدنا.
2: نعم، أحسن الله إليكم شيخنا الكريم، لو تحدثنا أحسن الله إليكم عن الغرض من هذا الاستفهام.
3: قوله جل وعلا: فسيقولون من يعيدنا، هو حكاية عن قول المعاندين المكذبين للرسل الذين استبعدوا البعث بعد الموت، وهذه قضية كبرى جاء تقريرها في كلام المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم، فإنه جميعهم دعوا إلى الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر يقتضي الإيمان بالبعث بعد الموت. وقد كذب بهذا فئام من الناس، والله تعالى في هذه الآيات يقص علينا نبأ أولئك ويقص ما يكون من استبعادهم، فيقول: فسيقولون من يعيدنا. فالاستفهام الذي قصه الله تعالى عنهم هو للاستبعاد والإنكار، وأيضا للتهكم بالرسل الذين أخبروا بعود الناس بعد موتهم وبعثهم بعد من قبورهم يوم البعث والنشور. فغرض هذا الاستفهام الذي صدر عن هؤلاء المكذبين هو التهكم والاستبعاد والاستنكار.
2: نعم، صلى الله عليكم شيخنا الكريم. ماذا عن السياق القرآني الذي ورد فيه هذا الاستفهام؟
3: الآيات الكريمات ذكرت احتجاج هؤلاء بما يكون من أسباب عدم العود وعدم البعث والنشور، أي بسبب تكذيبهم ليوم البعث والنشور، حيث قالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. الله عز وجل قال لهم في بيان إبطال احتجاجهم بما يشاهدونه من تحول أجسامهم إلى عظام ورفات، والاستدلال بذلك على أنهم لن يعودوا بعثا جديدا وخلقا جديدا، قل كونوا حجارة، قل يا محمد لهؤلاء كونوا ما شئتم، كونوا حجارة أو حديدا. وهذا إما على وجه التسوية وإما على وجه الافتراض، يعني ليس فقط عظام ورفات، بل كونوا ما تكونون من خلق الله عز وجل، أو خلقا مما يكبر في صدوركم، يعني مما يعظم أن يعاد ويبعث وينشر مرة أخرى. فسيقولون من يعيدنا، إذا قررت هذا المعنى فسيجيبون تقريرك بهذا الجواب الاستبعادي والاستنكاري والتهكمي لما تخبرهم به من البعث بعد النشور، فسيقولون من يعيدنا. ثم جاءت الحجة المثبتة القاطعة لكل توهم بعدم البعث والنشور، قل الذي فطركم أول مرة هو الذي يعيدكم، الذي خلقكم أول مرة، الذي أوجدكم من العدم، الذين أنشأكم في النشأة الأولى هو الذي سيعيدكم. قال تعالى فسينغضون إليك رؤوسهم، أي لن يسلموا لجوابك، بل سيحركون رؤوسهم على وجه الاستهزاء وعلى وجه الرفض لهذا الاستدلال، بل ويمضون في غيهم فيقولون، كما قال تعالى ويقولون متى هو، استبعادا لحصوله وإنكارا لوقوعه. قال الله تعالى قل يا محمد لهؤلاء عسى أن يكون قريبا، وعسى في كلام الله عز وجل تفيد التحقق، ولذلك قال الله تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وقال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وما يدريك لعل الساعة قريب، فأخبر الله تعالى بقرب الساعة. وهذه القضية قضية الاستدلال بأصل الإيجاد على إمكان الإعادة تكررت في القرآن، فإن من أعظم الأدلة على قدرة الله جل في علا على البعث والنشور هو قدرته جل وعلا على الخلق الأول. قال الله تعالى ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. ويقول الله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وقال تعالى وهو الذي يبدئ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، يعني الإعادة أهون عليه من الابتداء، فالذي قدر على إيجادكم من عدم هو قادر على إعادتكم وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقال الله تعالى في تكذيب هؤلاء وإقامة الحجة عليهم في قدرته على الإعادة والبعث بعد الموت، قال أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، يعني أوقع منا عجز في خلقكم الأول حتى نعجز عن إعادتكم مرة أخرى. كل هذه الدلائل وكل هذه الآيات تقرر أن الذي بدأ الخلق قادر على إعادته، ولنا في ما أقامه الله تعالى من إحياء الأرض الموات بعد اضمحلال نباتها وإقشعرارها وذهاب بهجتها آية دالة على إحياء الموتى، إن الذي أحياها لمحيي الموتى. ولذلك ينبغي للمؤمن أن يكون ذا عين باصرة في ما أقامه الله تعالى من الآيات ليتبين له صدق ما أخبرت به الرسالات وصدق ما أخبر به خاتم المرسلين صلوات الله وسلامه عليه، والإيمان بالبعث من القضايا الكبرى المؤثرة في مسيرة الإنسان، فإن من استحضر أنه يعيش ثم يبعث ويحاسب على ما يكون من عمله صالحا أو فاسدا كان ذلك حاملا له على إصلاح معاشه، فإنه لا تصلح الدنيا إلا باليقين بأن ثمة موعدا يبعث فيه الناس ويخرجون من قبورهم حفاة عراة غرلا يوم يقوم الناس لرب العالمين. اللهم عنا على ذلك الموقف واجعلنا ممن يفد إليك آمنا يا ذا الجلال والإكرام.
2: اللهم شكر الله لكم صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة القصيم هذا البيان المبارك والمسدد، والحديث كذلك عن هذا الاستفهام القرآني فسيقولون من يعيدنا. فشكر الله لكم صاحب الفضيلة. الشكر يمتد لي أخي وزميلي مسجل هذا اللقاء عثمان بن عبد الكريم الجويبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: استفهامات قرآنية. فضيلة الشيخ الدكتور خالد المصلح، يحاوره عبد الرزاق العلاوي، تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن معاوية بن جاهمة أن جاهمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أردت أن أغزو وقد جئتك أستشيرك. فقال: هل لك من أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها فإن الجنة عند رجلها. رواه ابن ماجه والنسائي واللفظ له والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. ورواه الطبراني بإسناد جيد ولفظه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستشيره في الجهاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألك والدان؟ قلت: نعم. قال: إلزمهما فإن الجنة تحت أرجلهما. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يمد له في عمره ويزاد في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. رواه أحمد ورواته محتج بهم في الصحيح. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، ولا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه واللفظ له والحاكم بتقديم وتأخير، وقال: صحيح الإسناد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، وعفوا تعف نساؤكم. رواه الطبراني بإسناد حسن، ورواه أيضا هو وغيره من حديث عائشة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما ثم لم يدخل الجنة. رواه مسلم. رغم أنفه أي لصق بالرغام، وهو التراب. وعن جابر يعني ابن سمرة رضي الله عنه قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: آمين آمين آمين. قال: أتاني جبريل عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد، من أدرك أحد أبويه فمات فدخل النار فأبعده الله فقل آمين. فقلت: آمين. فقال: يا محمد، من أدرك شهر رمضان فمات فلم يغفر له فأدخل النار فأبعده الله فقل آمين. فقلت: آمين. قال: ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فمات فدخل النار فأبعده الله فقل آمين. فقلت: آمين. رواه الطبراني بأسانيد أحدها حسن، ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة، إلا أنه قال فيه: ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين فقلت آمين. رواه أيضا من حديث الحسن بن مالك الحويرث عن أبيه عن جده، ورواه الحاكم وغيره من حديث كعب بن عجرة، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7 8 2 9 3 5 9 9 9 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.

قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الرحمن السديس من سورتي الشعراء والنمل.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرحمن ابن محمد الشايع، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله وصحابته أفضل صلاة وأتم تسليم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من البرنامج اليومي نور على الدرب. هذا البرنامج الذي يتهادى إلى أسماعكم عبر هذا الأثير المبارك، أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. في بدء هذه الحلقة باسمكم جميعا نرحب بضيف برنامجنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
2: بارك الله فيك، ورحب بك ورحب بأحبة المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا للجميع توفيقا لكل خير وسعادة في الدنيا والآخرة.
1: على بركة الله معالي الشيخ، نبدأ بقراءة ما ورد من أسئلة المستمعين والمستمعات، والبداية بسؤال حول يوم عرفة، وما الأعمال الصالحة التي تشرع لأن يقوم بها من لم يتيسر له حج بيت الله الحرام؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن يوم عرفة هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، يوم فاضل من الأيام المباركة من أيام الله جل وعلا، يوم يباهي الله فيه الملائكة بعباده الذين جاءوا شعثا غبرا يطلبون فضل الله جل وعلا ويطلبون رضاه سبحانه وتعالى. وإذا تقرر هذا فإن صيام هذا اليوم من الأعمال الصالحة التي يؤجر العبد عليها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة: أحتسب على الله أن يكفر به سنتين. ومن هذا المنطلق فإن المؤمن يستحب له أن يصوم هذا اليوم، وصيام يوم عرفة ومن الأعمال المستحبة، ولذلك يلحق بأحكام صيام النفل من جهة أنه يصح صومه بنية من النهار، ومن جهة أن من احتاج فيه للفطر فلا حرج عليه في أن يفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المتطوع أمر نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. ولكن يلاحظ في هذا ألا يكون الإنسان قد طعم قبل نية الصوم، فإن كان قد شرب أو أكل في أول يومه لم يصح له أن ينوي الصوم في أثناء اليوم. ويوم عرفة من الأيام التي يستحب فيها التكبير، فإنه من عشر ذي الحجة، وفي يوم عرفة ابتداء من صلاة الفجر يستحب للآفاقيين غير الحجاج أن يكبروا التكبير المقيد الذي يكون بعد الصلوات ابتداء من صلاة الفجر، ويستمرون إلى صلاة العصر من اليوم الثالث عشر. وهكذا من الأعمال التي تؤدى في هذا اليوم حرص الإنسان على استجلاب أضحيته التي يريد أن يضحي بها يتقرب بذلك لله جل وعلا. وأنبه هنا إلى أمر، وهو أن بعض الناس في بعض البلدان يجتمعون في عصر يوم عرفة في بلدانهم ليكون لهم عمل فيه شيء من الشبه بعمل أهل الموقف، وهذا الفعل فعل خاطئ، لأنه إحداث عبادة لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلها، ولم يكن أصحابه رضوان الله عليهم يفعلونها. ومما يؤكد عليه في هذا اليوم التقرب لله عز وجل بتقديم وجبات إفطار الصائمين في يوم عرفة، ليكون هذا من أسباب نيل الإنسان لأجر إطعام الطعام. وقد قال تعالى في صفات الأبرار: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا جنة ربكم بسلام. وقد ورد حديث آخر قال فيه صلى الله عليه وسلم: إن الله أعد في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها لمن أطعم الطعام وواصل الصلاة والصيام وصلى بالليل والناس نيام.
1: أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا المستمع أبو أيوب من الرياض يقول: اعتدت منذ السنوات الماضية على أن أؤخر أداء الأعمال الصالحة وأن يكون توقيتها في يوم عرفة، كأن تكون صلتي للرحم والصدقة في يوم عرفة بحثا عن أعظم الأجور.
2: كما تقدم، يوم عرفة يوم فاضل، وبالتالي فإن هذا اليوم يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها خير وأحب إلى الله من هذه العشر. ولكن بالنسبة لصلة الأرحام لا ينبغي تقييدها بيوم عرفة، بل على الإنسان أن يتقرب إلى الله بمواصلة رحمه وزيارتهم والقيام بحقهم وتفقد أحوالهم في جميع أيام سنته، يتقرب بذلك لله جل وعلا.
1: نعم، جزاكم الله خير معالي الشيخ. هذا سؤال من أحد المستمعين يقول فيه: هل البحث عن الأضحية المناسبة ولكن بسعر أقل بحسب قدرة المادية يعتبر من أداء العبادة على وجه أكمل أو يعتبر من التقصير في أدائها؟
2: رغب النبي صلى الله عليه وسلم في اختيار الأسمن من الأضاحي، ورغب في استشراف صفات الأضحية لمعرفة ملاءمتها ومناسبتها. ولذا فإن تفقد الإنسان وبحثه عن بهيمة الأنعام التي تكون أعلى في صفاتها والتي تكون أسمن وأوفر لحما ومن الأعمال الصالحة التي يؤجر العبد عليها.
1: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز الاشتراك بين الإخوة والأخوات في الأضحية الواحدة؟
2: الأصل في الأضحية أن يضحي الإنسان عن نفسه وعن أهل بيته، كما ورد أن الناس يفعلون ذلك، كما في حديث أبي سعيد كان الرجل يضحي عنه وعن أهل بيته. فإذا كان هؤلاء الأخوة في بيت واحد أو في بيوت متقاربة وبينهم منافع مشتركة، فلا حرج عليهم في الاكتفاء بأضحية واحدة.
1: نعم، وسؤال آخر يقول فيه السائل: أنا وأخواتي عددنا 7 ويضحي كل واحد منا عن الوالد والوالدة سنويا، فهل هذا أفضل أو أن نشترك بأضحية واحدة عن والدينا؟
2: تقديم الأعمال الصالحة للوالد المتوفى هو من أنواع البر بالوالد ومن الأعمال الصالحة التي يؤجر العبد عليها. ولولا أن يختار في الصدقة التي يراد أن يكون ثوابها للوالد عن أعظم الأعمال التي ينتفع بها الآخرون، فإذا كان الناس في نقص من الأضاحي ويحتاجون إلى اللحوم، فبالتالي كونهم يضحون جميعا ويضحي كل واحد منهم عن والده أولى وأحسن. وأما إذا كان الناس في رغد من العيش ولا يحتاجون إلى اللحم، وتتوفر بين أيديهم أنواع المطاعم، فحينئذ يرشدون إلى عمل صالح تكون حاجة الناس له أشد.
1: نعم، جزاكم الله خير معالي الشيخ. هذا سائل يقول: ما المنهج الشرعي في توزيع الأضحية وتقسيمها بين الإهداء وإعطاء الفقراء وأن يأكل منها أهل بيت صاحب الأضحية؟
2: نعم، قد ورد في النصوص أن الله جل وعلا أمر بإطعام البائس الفقير والقانع والمعتر، ومن هنا فإنه يستحب أن يكون بعض الأضحية مما يأكله الإنسان، وبعضها يتصدق به، وبعضها يهدى إلى من يكون بينك وبينه نوع علاقة وتعامل. ولم يرد في النصوص تحديد ما لكل واحد من هذه المجالات الثلاث في الأضاحي، وأهل العلم يستحبون أن يكون ثلث الأضحية للأكل، وثلثها للهدية، وثلثها لإطعام المساكين، ولكن تقييد ذلك بالثلث إنما هو اجتهاد منهم، ومدلول النص أن يكون هناك جزء من الأضحية بدون تحديد مقداره لكل واحد من هذه المجموعات الثلاث.
1: نعم، في سؤاله الثاني يقول: هل يجوز إعطاء غير المسلم منها؟
2: لا حرج على الإنسان في أن يهدي بعض أضحيته لغير المسلمين، سواء كان لحما نيا أو كان لحما مطبوخا. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتصدق على غير المسلمين، يقيم الولائم لهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: في كل كبد رطبة أجهر. وبالتالي لا حرج على الإنسان في أن يهدي من أضحيته لغير المسلمين.
1: نعم، هذا سؤال يقول فيه المستمع: هل يجوز الجمع بين نية الأضحية والعقيقة؟
2: جاءت الشريعة بمشروعية الأضحية، والأضحية يذبحها الإنسان عن نفسه وعن أهل بيته، وجاءت الشريعة أيضا بالترغيب في ذبح التميمة التي يسميها الناس العقيقة، وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث أن كل مولود يولد مرتهن بعقيقته. وبالتالي فإن العقيقة من المستحبات، والصواب أن الأضحية والعقيقة كلاهما مستحب وليست بواجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره شيئا، فقيد الأضحية بالإرادة، مما يدل على عدم وجوبها. وهكذا فالعقيقة ليست بواجبة، لكن العقيقة عن المولود، والأضحية تكون عن الرجل وعن أهل بيته. ومن ثم كان مقصود كل واحد منهما يخالف مقصود الأخرى، وبالتالي لا يدخل أحدهما في الآخر، إذ من شرط التداخل أن يكون المقصود من كل واحد من العملين متماثلا. أما إذا وقع اختلاف في المقصود بكل واحد من العملين فإنهما لا يتداخلان.
1: المستمع مساعد من الرياض يقول: هل يجوز الاقتراض للأضحية أو شراؤها بالتقسيط؟
2: لا حرج على الإنسان في أن يقترض أو يشتري بالتقسيط، بشرط أن يكون عنده قدرة على السداد فيما بعد إذا حلت الأقساط. والأضحية كما تقدم من المستحبات وليست بواجبة، ولكن الدين شأنه شديد، فإن كان عند الإنسان قدرة على السداد بعد ذلك فحينئذ يرغب في الأضحية ويقوم بسداد الدين بعد هذا. أما إذا كان المرء عاجزا عن تكاليف الأضحية ولا يعلم من نفسه قدرة على سداد هذه التكاليف فيما يأتي، فإن الأفضل والأحب إلى الله ألا يضحي، لئلا يدخل في ذمته دينا قد يعجز عن سداده.
1: نعم، المستمع أبو عبد العزيز من الرياض يطلب توجيه نصيحة حول ما يتم تداوله من بعض مستخدمي وسائل التواصل من الصور والنكت التي يكون فيها نوع من السخرية بشعيرة الأضحية.
2: الأضحية من الأعمال الصالحة ومن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان يضحي بكبشين أقرنين أملحين، أحدهما عن محمد وآل محمد، والثاني عمن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فذبح الأضاحي سنة صحيحة ثابتة، ورد في فضلها نصوص في الكتاب والسنة. ومن هنا لا يجوز للإنسان أن يسخر من هذه الشعيرة وهذا العمل الصالح، فالواجب على العبد أن يحترمها وأن يوقرها وأن يرغب الناس في فعلها وأن يترك الاستهزاء بها، ويخشى على من يستهزئ بالأضحية أن يكون ذلك مؤثرا على دينه ومعتقده. ولذلك فالواجب على الإنسان أن يحترم هذه الشعيرة وأن لا يعرضها للسخرية والاستهزاء، وأن يسعى في إعمالها والقيام بها.
1: نعم، جزاكم الله خير معالي الشيخ. نختم بهذا السؤال يقول فيه المستمع حول يوم عيد الأضحى وما يستحب فيه.
2: يوم عيد الأضحى من أيام الله جل وعلا، وهو يوم من أيام ضيافة الرحمن، ويتعلق به عبادات كثيرة. ومن أمثلة العبادات التي تتعلق بيوم العيد أنه يحرم صومه، فلا يجوز.
3: أنتم تستمعون الآن

0: رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
2: رحلة بناء. يعيش الإنسان ما كتب له أن يعيش، يتقلب بين الحياة ودروبها، وينسج أحلامه التي يرومها، وبين ذلك تتقلب تلك الرحلة ضوءا لا ينفد وإرشادا لا يتوقف. رحلة بناء، برنامج يتناول فيه الدكتور صالح الدقلة طريقة بناء الإنسان وتطوير ذاته انطلاقا من سيرة النبي الكريم الذي علم العالم كيف يكون البناء. رحلة بناء، في الحوار والتقديم طلال الزايدي، وفي الإخراج عبد المجيد اللهابي. رحلة بناء.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام، نحييكم في هذه الحلقة وفي برنامجكم رحلة بناء. هذا طلال الزايد يحييكم من خلف المايك، وعبد المجيد الحربي من الإخراج. نتمنى حقيقة أن تقضوا معنا أجمل وأمتع الأوقات في هذه الحلقات التي نتحدث فيها عن هذه الرحلة، والتي نقصد منها البناء ورفع الهمة وأيضا إعطاء قيمة للإنسان في هذه الحياة من خلال سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. عنوان هذه الحلقة: كيف تؤثر المهنة في ذوات أصحابها. ولعلنا ننطلق وإياكم من رعي الغنم، لكن دعوني قبل هذا أرحب بضيفي الدائم في هذا البرنامج الدكتور صالح الدقلة، مستشار التأهيل الشخصي. دكتور صالح، هلا وسهلا فيك.
4: حياك الله، حيا طاقم العمل والسادة المستمعين.
3: أنا أقول كيف تؤثر المهنة في ذوات أصحابها، وبعدين أربطها برعي الغنم، فيقول واحد وين هذه وين هذه، كيف ممكن تؤثر؟
4: إحنا طيلة أو في هذه السلسلة من الحلقات نحاول قدر المستطاع إذا الله وفق وعان أن نتلمس ذلك من خلال سيرة النبي، من خلال عناية الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه وسلم. فكل مراحل حياة النبي عليه الصلاة والسلام لم يخرج عن عناية الله عز وجل الخاصة والعامة. فالله عز وجل يزيده من الكمالات ويزيده من النبي عليه الصلاة والسلام. يراد له أن يكون رسول النبي، ويراد له أن يكون سيد هذه الأمة وقائدها والذي وإمامها. فالنبي سيتولى كل هذه المهام وستجتمع فيه عليه الصلاة والسلام. وهذه الأمة تحتاج إلى رعاية وتحتاج إلى عناية وتحتاج إلى تفقد. وكما قلنا أنه في حضن عبد المطلب تعلم أو رأى أو عاش شيئا من المواقف التي تلفت النظر إلى علو الهمة، وأنه في حياته مع بني هاشم الذين كانوا يعني لهم سيادة ولهم كذلك نوع خاص من المكانة والجاه في مكة، ولكن هذا هناك حاجات أخرى يجب أن تنضم إلى هذا، وهي العناية بأفراد التابعين أقرب نبي للنبي عليه الصلاة والسلام، ويكون أقرب قدوة له بعد إبراهيم هو موسى عليه السلام. فإبراهيم كان قدوة النبي عليه الصلاة والسلام في مجالات ومقامات كثيرة، وموسى كان قدوته في أشياء أخرى وهو قريب منه. النبي الوحيد الذي عايش في سيرته ظروفا يمكن أن يستلهم منها النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا أكثر من بقية الأنبياء هو موسى، لأن كل الأنبياء والرسل واجهوا طغيانا وتكذيبا، لكنهم لم ينشأ لهم أمة. أتباع نوح كانوا قليل وما آمن معه إلا قليل، كذلك صالح، كذلك هود عليهم السلام جميعا، لم ينشأ معهم أمة تحتاج إلى تشريع وتنظيم وإدارة ومسايسة. حتى إبراهيم عندما هاجر بعد أن قذف في النار لم يكن معه أتباع أمة

0: معه، إنما آمن معه لوط. وبعد ذلك وعيسى بعد ذلك رفعه الله عز وجل دون أن يبقى له أمة يسوسها ويديرها ويتعامل مع قضاياها ومشكلاتها عليه السلام. أما موسى فواجه ما واجهه الرسل من تكذيب فرعون، وهو النقاش بينه وبين فرعون والحوار بينه وبين فرعون، القضية المختلفين فيها، هل أنت نبي أم لا، وهل نؤمن بربك الذي تدعيه أو لا. لم يكن نقاش في شيء آخر بالدرجة الأولى. أما بعد أن شق الله له البحر وخرج ببني إسرائيل، فالنقاش بينه وبين بني إسرائيل حول تطبيق الشريعة، حول تطبيق التوراة. هم لا يناقشون نبوته ولا ألوهية الله عز وجل، وإنما يخالفونه في قضية هل يمكن هذا الشرع أن يتمثلوه وأن يطبقوه وأن يعيشوه. وهذا ما طلبه الله جل من قاله، قال فخذها بقوة، أي بمسؤولية واهتمام، وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. هذا المطلوب من بني إسرائيل، لكنهم لم يقوموا بهذا. فكان هذا هو التحدي الكبير الذي كان واجهه موسى مع بني إسرائيل. النبي محمد عليه الصلاة والسلام مع قريش،
1: أنه في تشابه بين
0: مع قريش القضية كانت حول النبوة والألوهية،
1: صح،
0: هل أنت نبي أم لست بنبي، والآن إذا سلمنا لك بالنبوة نناقش ما بعده. بعد أن هاجر إلى المدينة ما كان واقعه مع أهل المدينة ليس نقاش هل أنا نبي أم لا، بل نقاش ما ينزل من الوحي يطبق ولا يطبق، يعمل به يؤمن به ولا يؤمن به. ولذلك لابد أن يستلهم من هذا النبي هو موسى ما ينبغي استلهامه. ففي سيرة موسى مواقف كثيرة تشبه ما في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام.
1: ودائما الرسول لما يضرب عليه الصلاة والسلام يقول لقد أوذي موسى، يعني دائما يأتي بموسى،
0: رحم الله أخي موسى فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر،
1: فدائما استصحاب نموذج موسى.
0: وقال إنكم لما قال اجعل لنا ذات أنواط، فذكرهم بالموقف بين إسرائيل مع موسى، قال اجعل لنا إلها كما لهم.
1: ذكر اسمه في الحج لما طريق الحج، وأن موسى كان
0: أينما كان ينظر إلى موسى بن عمران،
1: فموسى حاضر
0: يجأر إلى الله بالتلبية. إذا هذا المقدمة اللي أقولها، سنتحدث عن رعي الغنم للنبي عليه الصلاة والسلام. ماذا سيربي فيك رعي الغنم؟ موسى تربى في بيت فرعون. العناية بالأمة والعناية بالناس والعناية بالمحتاجين ليست في سياسة فرعون
1: ما عنده لا رأي واحد
0: وليس ضمن الخيارات عنده،
1: صحيح،
0: ولا هي ضمن القضايا المهمة. طيب يجب أن يكون موسى خلاف ذلك، فيجب أن يهاجر إلى مدين ويرعى الغنم. هذا الرجل الذي وكز رجلا فقتله سيرعى الغنم بيده عصا، يعني الغنم بترجع البيت اللي مهبراجع،
1: وليست إبل، غنم،
0: غنم صغيرة ضعيفة. ومعه عصا، لو ضرب إحداهن لماتت،
1: صحيح،
0: بيده فضلا عن العصا. ثم يصبح بهذه العصا يقول الله عز وجل ما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصا يتوكأ عليها، أنا محتاج إليها للاتكاء. ما ذكر شيئا آخر، ما ذكر وظيفة أخرى.
1: صح.
0: قال وأهش بها على غنمي، يقولون يضرب بها الشجر
1: عشان يطيح،
0: تساقط الورق، انظر حتى الغصن ما يتكسر. هذا التوافق العضلي العصبي الذي تكون خلال هذه المرحلة، أصبحت حركة اليد الآن ليست حركة.
1: وهل الزمن مقصود 10 سنوات؟
0: طبعا لا شك أن الرقم لا أعرف، لكن لابد من المدة الزمنية،
1: كأن النفس تحتاج،
0: هي في بناء الإنسان مورد الزمن مهم. مورد الزمن مهم، ومن تجاهل مورد الزمن لا يحصل على نتائج ناضجة. لكن قديش تقدير الزمن الله عز وجل له تدبيره الذي لا يتقدم ولا يتأخر، أما نحن البشر فنقدرها بما يفتح
1: الله. الزمن معتبر.
0: نعم معتبر. لابد من الزمن المعتبر، لأنه لا يمكن من اللحظة الأولى. لا شك أن الخطأ الأول يعطي عند الإنسان رادعا وإفاق، ولذلك استغفر موسى من ذلك، قال إن هذا من عمل الشيطان، استغفر من ذلك وتاب منه. ولكن بعد التوبة يحتاج الإنسان إلى تدريب. التوبة تغير القناعات والمفاهيم وتدفع الإنسان إلى الحكم على العمل بأنه غير صحيح. لكن هل نفسي تطيعني أو لا حتى لا أعود فيه؟ أحتاج إلى التأهيل، التأهيل للتخلص من العادة. فكانت هذه السنوات الطوال، في هذه السنوات الطوال يعمل، هناك أمانة في الحفظ، حفظ المال وحفظ هذه البهائم. وكل من يرعى الغنم سوف يعرف ذلك، الغنم تحتاج إلى رعاية وإلى طعام وإلى تفقد من شبع ومن لم يشبع، تحتاج إلى التي لا ينبغي أن لا تصرح مع الغنم، يجب أن تبقى لأنها لا تقوى، من أوشكت على الولادة يجب أن تبقى،
1: وهذا اللي
0: من جاءت الولادة في المرعى كيف يتعامل معها، وحالتها، من تبتعد وتكون قاسية يخشى عليها من الذئب كيف ترعى وينتبه إليها، من تكون من الغنم لها سلوكيات مختلفة وغريبة، فأنت لا تستطيع أن تسايسها كما تسايس البشر وتعلمها وتفهمها. يجب أن يكون لديك ذكاء في التعامل معها، تفهم طبيعتها حتى تستطيع أن تجعلها تسير مع القطيع.
1: كأنك تقول لازم أعرف مزاجاتها كله وتعايش مع
0: رأيت الآن كله. فأنت تستمد سلوكياتك في التعامل معها من خلال طبائعها وخصائصها.
1: مرة تكون قاسي مع ذي، ومرة تكون حنين مع هذه، ومرة
0: وتراعي الفوارق، تراعي والخصائص الفطرية لها. النبي رعى الغنم ورعى على قراريط، يعني على أشياء قليلة ليساعد عمه وليعينه على النفقة. لا شك أن هذه المرحلة لما يعيشها أي قائد، فلما يصل إلى منصب القيادة فإنه لا يحتاج إلى أن تشرح له هذه القضية.
1: ورعاها مرتين، هذا الرعي الثاني، الرعي الأول كان في بني سعد،
0: كان رعي معه طفلا في بني سعد مع شقيقه او مع اخيه في الرضاع،
1: وهذا ايضا مؤثر،
0: وهذا كذلك. الرعي الثاني باجره ائتمان كما فعل موسى. موسى اجرته كان مهر زوجته عليه السلام، فهو يرعى الان، ما فيها من الرعايه، ما فيها من العنايه. طيب ما الذي تبنيه رعايه الغنم في الانسان؟ كما قلت لك، تبني فيها الرحمه، تبني فيها العنايه والرعايه، تبني فيها الفطنه والتتبع والتلمس. ولذلك أبو هريرة رضي الله عنه حينما وقف في باب المسجد وهو جائع لا يجد طعاما، هو كان من أهل الصفة رضي الله عنه، هو لا ويستحي أن يقول للناس يريد طعاما، وإنما كان يسأل، ففطن له النبي عليه الصلاة والسلام إنما يريد السؤال لا يريد شيئا آخر. الذي جلس في المسجد حتى خرج الناس وليس من العادة أن يبقى، ففطن له النبي عليه الصلاة والسلام فسأله قال: هموم لحقتني وديون يا رسول الله، من أين أتت هذه الفطنة؟ من توفيق الله وعنايته برسوله، ومن أسبابها الظاهرة كذلك رعاية الغنم التي علمته الملاحظة وتفسير ما بعد الملاحظة. لأن الإنسان قد يلاحظ لكنه لا ينتقل إلى مرحلة تفسير ما بعد الملاحظة وتحليلها والخروج باستنتاج.
1: يعني كأنه رعي الغنم يرتب لك هذه المراحل، خليني أقول لك، بدون ترتيب منك،
0: تلقائيا وتصبح لديك هذه الملكة،
1: الملكة تكتسبها بعد،
0: تكتسبها في بناء ذاتك، أن عندك القدرة والملاحظة، عندك أسرة كيف تفهم، عندك طفل، عندك مراهق. أنا لا أقول يعني لكن هل تستطيع أن تتعامل معهم وفقا لخصائصهم واحتياجاتهم؟ هل ستساعد نفسك مرة واثنين وثلاثة وأربعة حتى طبعا الناس يقول كيف تجين الملكة؟ تجي من الممارسة. الملكة ما حد يعلمك إياها، الملكة ليست تطبيق تأخذ وتنزل، الملكة تأتي من الممارسة. فلما تمارس الملاحظة حتى تفهم أبنائك وتفهم أولادك جميعا، حتى تفهم زوجتك، حتى تفهم الزوجة زوجها، هو لماذا يصرخ، هو لماذا بهذه الصفة، لو استطاعت أن تفهمه فإن يمكنها أن تجعله يمشي مع المسار.
1: جميل واستدراكك، لو استطعت أن تفهم، ولو الأب لو استطاع يفهم ولده، طب لماذا نحن لا نستطيع؟
0: لأننا لا نبدأ. حالات الملكات، الملكات كلها،
1: أيوة أنا أريد هذه
0: التي تجي عند إنسان قادر وعنده فطنة في هذا المجال،
1: مع أن كلنا عندنا أولاد،
0: نعم، عندنا استعداد أن نكتسب هذه الفطنة. أنا أعطيك مثال، اللغة كيف تأتي؟ اللغة تأتي بالسمع، فالطفل يسمع. خلينا نقول طفل في دول الخليج، بلاش نأخذ دول الخليج، طفل في السعودية، طفل في الكويت، وطفل في البحرين مثلا، وطفل في عمان، كلهم يسمعون اللغة من أبائهم وأمهاتهم. اللكنة مختلفة، لماذا؟ من علمه اللكنة؟ هو سمعها. عندما يأتي يقلد البحريني السعودي أو السعودي البحريني، تكتشف مباشرة جالس يقلد، مهما أتقن يبقى جزء من اللكنة لا يستطيع اكتسابه. لماذا؟ لأنه لم يسمعه فترة طويلة منذ الصغر كما سمعه الأول. فالملكات الصوتية والملكات العضلية والملكات الذهنية حتى الملكات البصرية تكتسب من شدة الملاحظة. الذين يدرسون الفن في الجامعات ويدخل إلى تربية فنية، إذا كان من الذين يلاحظون ولا يتعامل معك مجرد دراسة ليتخرج منها، يعني يجهد نفسه في قضية الملاحظة والتتبع، يتكون لديه ذائقة فنية، يستطيع أن يميز بين أدق الفوارق في الألوان، صح، وأدق الفوارق في الخطوط، وأدق الفوارق في الأشكال، وأدق الفوارق في علاقات الأشياء الظاهرية. أصحاب الذكاء البيئي يعني عندهم بعض الاستعداد، طبعا اللي عنده استعداد أسرع من اللي ما عنده استعداد،
1: واللي مارس أيضا،
0: نعم، هو اللي عنده استعداد ومارس أسرع وأثبت. اللي ما عنده استعداد، يعني مثل اللي يحفظ صغير يحفظه كبير، الفارق يختلف. عندما يكون عنده الذكاء البيئي تستطيع أنك تخليه نايم في سيارة ثم تتجه بحيث شئت، وبعد ثلاث أربع ساعات من اللف والدوران تنزل من السيارة تقول وين الشمال بالليل مثلا، وين الشمال والشرق والغرب، لا يحتاج لوقت طويل حتى يحدد لك الاتجاهات، لأن عنده هذا الذكاء البيئي من الملاحظة، شدة الملاحظة. ولذلك هناك من يعرف الفوارق بين عدد كبير من، بما نتكلم عن رعي الغنم، عدد كبير من عنده 200 راس ويعرف كل واحد عن الثاني وأنت لا تفرق بينه.
1: والله غريب، أنا كنت قبل يومين عند واحد راعي نياك يعرف نفسياته ويعرف أنه هذه وأمها وجدتها
0: سلالتها
1: نفس المشكلة عندهم في رفض أبنائهم، أنها تولد ترفض ولدها، فلا بد يهتمون بطريق. قال يا رجل، قال لا كذا خلاص.
0: من أين أتت هذه؟ من الملاحظة، والملاحظ المستمر، الملاحظ المستمر. فراعي الغنم، راعي الغنم يعلمك الرحمة. طيب مهنتك الآن ماذا ستعلمك؟ ستعلمك أشياء حسنة لمهنتك، بس قد يظهر آثار لا تناسب بيتك. مهنة التحقيق سيظهر آثارها في البيت، يجب أن تنتبه.
1: بتصير تحقق.
0: نعم، مهنة
1: المحاسب،
0: المحاسب،
1: محاسب،
0: التحليل الذي عمله كله تحليلات، الرعاية، الرعاية والإغاثة، الرعاية والإغاثة سوف تظهر لها آثار إيجابية وسلبية في حياتك الأخرى. في أماكن معينة أنت لست محتاج للرعاية، أنت محتاج للمحاسبة وإلى الترشيد، وليس إلى السخاء والعطاء.
1: وأنا محتاج
0: لأنك أنت تربي هنا، وهناك تغيث وتنجد وتنقذ وتنقذ. الطبيب الذي يشق الصدر ويشق الأعضاء وينظر إليها والدماء، هو يرى حادث بشكل يومي، بل هو يصنع الحوادث عندما يقوم بإجراء العمليات. طيب هذه المشاعر التي كبتها، كبتها أثناء أداء العملية، يحتاج إلى أن يطلقها عندما يعود إلى البيت أو عندما يتعامل مع الناس في المجتمع. وهذا نريد أن نقول في بناء ذاتك، لاحظ ما تفرضه عليك مهنتك، ما تفرضه عليك مهنتك لصالح مهنتك قد لا تفرضه عليك لصالح حياتك الأخرى.
1: جميل هذا التفريق عموما، وأنا مضطر أنه نقف عند هذا الحد. شكرا لك دكتور صالح على هذه الحلقة الجميلة.
0: شكرا جزيلا.
1: شكرا لعبد المجيد الحربي من الإخراج، ومني أنا طلال الزايدي أجمل وأرق التحية في أمان الله.
2: رحلة بناء،
3: رحلة بناء.
2: يعيش الإنسان ما كتب له أن يعيش، يتقلب بين الحياة ودروبها، وينسج أحلامه التي يرومها، وبين ذلك تتقلب تلك الرحلة ضوءا لا ينفذ وإرشادا لا يتوقف.
3: رحلة بناء،
2: برنامج يتناول فيه الدكتور صالح الدقلة طريقة بناء الإنسان وتطوير ذاته انطلاقا من سيرة النبي الكريم
3: الذي علم العالم كيف يكون البناء.
2: رحلة بناء، في الحوار والتقديم
3: طلال الزايدي،
2: وفي الإخراج
3: عبد المجيد اللهابي.
2: رحلة بناء.

0: كم مشينا وفي العيون بريق،
1: يعرف الخطو شوقنا والطريق،
0: إذ نلبي وفي صدى الحب معنا،
1: وإذا زمزم بنا يستفيق.
0: نحو موطن ينضح بالتاريخ، فكل موضع يحمل حكاية، وديار تفيض بالخير، فكل خطوة لها غاية. موطن الأشواق،
1: موطن الأشواق،
0: همس القلب ونبض المكان ونفح الأدب،
1: في سياق يصور الحنين ويفضي بالمشاعر،
0: في رحلة الحج الملأى بالذكرى والإيمان.
1: موطن الأشواق،
0: موطن الأشواق.
1: تقديم
0: خالد المصري،
1: إبراهيم الشايع،
0: إخراج
1: محمد بن سعد الفرشان. كتب هذه الحلقة إبراهيم الشايع. همس القلب.
2: رغم أنه ود لو توقف الزمن عند تلك اللحظة، إلا أن شيئا ما داخله كان يشرق كلما دنت لحظة نحو الغروب. في تلك الساعة كان يرهف السمع لصوت ود أن لا ينقطع، إنه نداء الحج يرتفع: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. مرت بطيفه لحظات الشوق تلك حتى يصل هذا المكان، وما كان بوسعه أن يبذله من أجل أن يقف هنا. أبصر من حوله أفواج الحجيج وهي تفيض من عرفة لمزدلفة، مشى معهم وكأنه لم يبرح مكانه من عرفة. مشهد إفاضة الحجيج على الأرض، وكان يراها لحظة في السماء، يباهي الله الملائكة بهم ويشهدهم بالمغفرة لعباده وإجابة سؤلهم. سافر به الزمن بعيدا، أنا في موقف وقفه الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي إفاضة مشى فيها أبو بكر وعمر. أي يوم عظيم قدر أن أكون فيه، وأي غروب هذا اليوم يشرق فينا. كم أودع في هذا المكان من دعوات، من أماني، وكم أجيب لداعي. أدرك أنها ساعة أخيرة من عرفة، استودع الله دينه ودنياه، رجاءاته ومناجاته، آلامه وآماله. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام،
3: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام.

0: موطن الأشواق،
1: موطن الأشواق، نبض المكان.
2: الدعاء الحبل والمعية، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. نرفع اليدين دعاء نتلمس بها الوصل بالله والحبل المتين، نرفعهما سلما إلى الله وسلاما. نرفع اليدين إليه ليبسط يده لنا، نرفعهما يفيضا بالرجاء عفوا ورحمة وإحسانا. في الحج مواطن فاضت بعبرات الداعين وإلحاح القانتين، رفعوا بها إلى الله الحاجات ويتنزلون بها الرحمات. الدعاء توحيد، وكان خير الدعاء في خير يوم، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وفي مزدلفة بين فجرها وإسفار الصبح لحظات تفيض بالنور بذكر الله ودعائه، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وبعد الجمرة الأولى والثانية في أيام التشريق نبض للمكان لموقف وقفه الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل. وعلى الصفا والمروة موعد للعلو يحملنا فيه الدعاء، حيث وقفه الرسول صلى الله عليه وسلم مستقبلا البيت. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. في الدعاء انفراج هم وانشراح صدر، وحين يكون للمكان عطر ونبض، فما أجمل أن يكون عاطرا بالذكر نابضا بالدعاء.
0: موطن الأشواق،
1: موطن الأشواق، نفح الأدب.
3: لا تخلفني وحيدا بعدهم، خذ فؤادي كل نبضاتي شفيع، إيهما للقلب في تيه الهوى، كلما ناداه داع لا يطيع، أوشك العمر به ما قد قضى، قوم موسى حينما تاه الجميع.
2: يا خفي اللطف أدرك غربتي، أوشكت نفسي من نفسي تضيع، وخطايا ارتماء مخبت في مصلى الروح تشدو. يا سميع، إن تعاملنا بعدل منصفا لهوى قبل المسيئين المطيع.
3: فأعذ قلبي إني قارب، ثقب الأمن به سوء الصنيع، ممطر بعدي وإثمي قارس، والهوى ذئب وأحلامي قطيع. فاملأ بالحب قلبا تائها، لم يزل بالوهم يسقي كل ريع، مطرق في هيبة الملك وفي عينه إشفاقة العبد الوضيع.
2: زكه واغرس بجنبيه رضا كالرضا الساكن في رمل البقيع، كن له منه وصله وحمه، فهو في قبضة دنياه الصريع. إن يكن طين الخطايا لمه، وسقاه الحزن كأسا من ضريع، روحه قنديل نور لو سرى بضياها الليل ليلا لن يضيع. سلطان السبهان.
0: موطن الأشواق،
1: موطن الأشواق.
0: وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل
1: خالد المصري
0: ومحمد التركي
1: وإبراهيم الشايع،
0: ومن الإخراج
1: محمد أبن سعد الفرشان.
0: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
5: أكثروا من التكبير مجتهرين به، أكثروا من قول لا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، لتوافقوا الحجاج الذين تعج بهم الآفاق بالتلبية، فلتعج الآفاق بتكبيركم وتحميدكم لله عز وجل. فإن الله تعالى حكيم رحيم لما شرع للحجاج أن يهلوا بالتلبية ويرفعوا أصواتهم بها وشرع لهم الهدي، شرع لأهل الأقطار أن يعجوا بالتكبير والتهليل والتحميد.

اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول

بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول

0: لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم
2: نداءات ربانية
3: نداءات ربانية
2: يحفل كتاب ربنا جل وعلا بنداءات ربانية عظيمة يخاطب بها ربنا جل في علاه البشرية كافة منها نداءات موجهة للمؤمنين خاصة

0: يعلمون.
1: والبعض منها موجه للرسول صلى الله عليه وسلم خاصة.
2: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم.
1: نداءات ربانية.
3: نداءات ربانية.
4: والمؤمن يستفيد من كل هذه النداءات، حتى النداءات الموجهة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الغرض والهدف الأساس من هذه النداءات شد الانتباه لما يتضمنه الخطاب الرباني من خير نؤمر به أو شر ننهى عنه.
3: من خير نؤمر به أو شر ننهى عنه.
1: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إذا سمعت الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا، فرعها سمعك، فإنه خير يؤمر به أو شر ينهى عنه. نداءات ربانية.
3: نداءات ربانية.
1: مع طلال الزايدي والدكتور محمد بن مطر السهلي.
5: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا دائما عبر أثير إذاعة نداء الإسلام. نحن وإياكم في البرنامج الأسبوعي في ملكوت الله، وفي هذا البرنامج نسلط ضوء على آيات الله سبحانه وتعالى وإعجازه في خلقه، لنقترب من هذه المخلوقات تقرب لله سبحانه وتعالى، وزيادة في إيماننا بالله عز وجل أن خلق هذا الكون بتفاصيل كثيرة، فننظر إلى الله عز وجل بما خلقه من آيات ومعجزات في خلقه. ما علينا إلا أن نتبصر في ذلك ونزداد يقينا، لنعبد الله سبحانه وتعالى مفردين له بالطاعة. يسرنا في هذا الدرس أن يكون معنا الشيخ مروان حسن حمود، الباحث في مجالات الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. السلام عليكم الشيخ مروان، وحياكم الله.
6: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته والمستمعين الكرام.
5: أهلا وسهلا بكم يا شيخ.
6: تفضلوا.
5: أيضا هذه أطيب التحايا من فريق العمل، من التنفيذ الإذاعي عبد العزيز عسيري، ومن الإخراج عادل السليهبي، وهذه تحياتي محدثكم محمد القرني.
6: مرحبا بكم.
5: حياكم الله شيخ مروان. وكما قررتم في هذا الدرس يكون الحديث عن الاستنساخ، هذا العلم الحديث الذي طرأ على العالم منذ عقدين أو أكثر بقليل. فالاستنساخ الذي أشغل كثيرا من العلماء في هذا المجال، حبذا أن تتحدث أولا في التعريف بهذا العنوان الاستنساخ، وهذا حتى نمهد للموضوع، ثم نأتي إن شاء الله إلى النقاط التالية.
6: حياكم الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحقيقة كما تفضلتم الموضوع قديم، لكن الذي يهمنا في موضوعنا اليوم موقف القرآن الكريم من هذا الأمر، وأين وجد الرد على هذا ردا مفحما يلقن كل من أراد في هذا الكتاب الكريم سوءا، ويخزى ويبتعد وهو بعيد عن أن يصل إليه، لأن الله تعالى تعهد بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الاستنساخ يعني هو حقيقة فكرة علمية، والفكرة فتنة بالذات وقته كما سنرى بعد قليل، وفكرية وعقدية لدى الكثير من المسلمين، وبخاصة لدى من لم يطلع على عقيدته الإسلامية الاطلاع الكافي، حيث بدأ لمثل هؤلاء تعارض هم اعتقدوه من أن القرآن الكريم يقرر حتمية التناسل من الذكر والأنثى، حيث يقول جل جلاله: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، كما قال عز وجل، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. طبعا علماء الاستنساخ قد استنسلوا نعجة من ثلاث نعاج لم يكن بينهم ذكر، ولم يحتاجوا إلى ذلك، وخالفوا بذلك الطريقة الفطرية في التناسل الحيواني كما قرره الخالق سبحانه وتعالى، أي استنسلوا من الإناث فقط دون الذكور، هكذا هم يقولون وهكذا فعلوا، وهكذا إن شاء الله نرد عليهم. تفضلوا.
5: نعم، إذن هم يقولون بأنهم تمكنوا من الاستنساخ بدون ذكر في المخلوقات، هذا ادعاء يتعارض كما تفضلتم مع ما قرره القرآن المجيد، فما الرد على ذلك؟
6: بارك الله فيك. الاستنساخ كما هو معلوم في مفهومه العلمي يعني استيلاد أو استنسال كائنات حية مطابقة في أوصافها تماما للأصل الذي استنسخت منه، لكن بطريقة تغير الطريقة الفطرية القائمة على التزاوج بين الذكر والأنثى. لكن قبل ذلك أرى من المناسب بيان ما فعله علماء الاستنساخ، لابد من معرفة ما يلي. الخلايا في جسم الإنسان كثيرة، نوعان.
5: نعم.
6: رئيسيان، خلايا جسدية فيها كامل المورثات الجنسية الكروموزومات، وخلايا جنسية ذكرية وأنثوية في كل منها نصف عدد المورثات بدل أن تكون كاملة. في الإنسان في الذكر 23 وفي الأنثى 23، في الذكر في الحيوانيه المنوي والأنثى في بويضيتها الأنثوية. هذا لابد من معرفته قبل أن نخوض في الحديث. ويتلخص ما قام به علماء الاستنساخ بأنهم أخذوا خلية جسدية من كائن حي يحوي كامل المورثات الكروموزومات وزرعوها في بويضة الأنثى من نعجة ثانية، لكن بعد أن فرغوها من مورثاتها ثم حرضوا هذه الخلية المؤلفة من النعجتين لنبض كهربائي بعدما وفروا لها الجو الحيواني المناسب. ما هو الجو الحيواني؟ الدفء وكذا، وأجاعوها جدا حتى تبدو شرها إذا جاءها ما يغذيها، وقدموا لها الغذاء فانهالت هي، بدأت بالانقسام مما جعلها تبدأ بالانقسام والتكاثر، ولما بلغت في انقساماتها حدا معينا زرعت في رحم أنثى ثالثة، الرحم المستأجر كما يقال.
5: نعم.
6: واستمر الانقسام ومن ثم التمايز أي تشكل الأنسجة والأعضاء حتى تمام خلقة الجنين وبالتالي ولادته. هذا ما حصل في معهد روزلين في اسكتلندا في مدينة أدنبرا البريطانية، حيث جرى استنسال النعجة دولي يوليو عام 1996 للميلاد. ولو ناقشنا هذه العملية كما تفضلتم علميا للاحظنا ما يلي وكما طلبتم في بداية حديثنا. أولا، العلماء الذين قاموا بالعملية لم يخلقوا شيئا، بل استخدموا مخلوقات جاهزة، لكنهم استخدموها كما أسلفنا بطريقة ملتوية تخالف الطريقة الفطرية كما قلنا. والخلق هو إيجاد الشيء من العدم على غير مثال سابق، كما يخلق رب العالمين هكذا. إنهم لم يوجدوا شيئا من العدم، بل صنعوا من ما هو موجود. هذا أولا. ثانيا، أنهم ادعوا أنهم استنسلوا نعجة من ثلاث نعاج إناث ولم يحتاجوا لوجود الذكر، وهذا الادعاء الباطل مغالطة علمية فيها احتيال، إذ إنهم استخدموا خلايا جسدية وجنسية. هذان النوعان لم يأتيا إلا من أصل ذكر وأنثى، أم ماذا يعني؟ أخذوها من ضلع نعجة يعني أولى
5: سبحان
6: تعمل
5: الله.
6: كامل المورثات، ونزعوا من الثانية كما قلنا نواتها ورموها بعيدا وعطوا نواة كاملة وهي جسدية وليست أنثوية. هذه مغايرة هائلة يعني، بعلم يعني علم البيولوجيا. فالنعاج الثلاث من أين ولدنا يا أصحاب النعجة؟ دلي. ولدنا من ثلاث نعاج كنا من صلب ذكور ثلاثة، أليس كذلك؟
5: نعم.
6: إذا لما التقطيع على الناس والتهويل وكذا؟ إذ هم لا يزالون ولن يزالوا على مائدة التكاثر الجنسي القائم على التزاوج بين الذكر والأنثى. فقد شارك الذكر بمورثاته في عملية الاستنساخ كما ذكرنا، كما أنهم لم يبدلوا الفطرة بل غيروها. لاحظوا، وفرق بين التبديل والتغيير، أليس كذلك يا شيخ محمد؟
5: صدقتم يا شيخ.
6: يعني لاحظت، أراك تقول لي تسألني ما الفرق بين التبديل والتغيير؟
5: نعم صحيح، إذا كان هنالك تبديل وتغيير كما سمعنا منكم فهل يلتقيان أو يفترقان؟
6: ثم هل هما مترادفتان أم لا؟ مترادفتان، التبديل تغيير، لكن هذا شيء وهذا شيء. ما في كلمة في كتاب الله لو أدير لسان العرب كلهم على أن يبدلوا بدالها في كتاب الله لما استطاعوا لو بقوا ألف عام.
5: سبحان الله.
6: كتاب الله له كما تقول رحمة الله عليها عائشة، يعني الدكتورة عائشة عبد الرحمن، هذه كانت من كبار البليغات، تقول للقرآن الكريم معجمه الخاص. أما معاجم اللغة العربية فهي كثيرة، هي من وضع البشر. إذن هذا الكلمة نبين الفرق بينهما كما طلبت، بارك الله فيكم.
5: صدقتم.
6: يقول تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يغيروا، ولم يقل تعالى حتى يبدلوا. بدوات العباد المخاطبين في الآية الكريمة باقية، والمطلوب منهم تغيير ما بأنفسهم من صفات لا يرضاها الله تبارك وتعالى، لكن ذواتهم ما تبدلت. هذا التغيير يعني التبديل، عفوا. إذا حتى يغيروا ما بأنفسهم،
5: هذا
6: التغيير هذا كائن في الإنسان، في الحي، في أي شيء، أي كائن حي. التغيير هذا وخاصة في الإنسان الذي له عقل ويفكر وإدراك وإلى آخره، هذا يعني أن صفات الإنسان تتغير، وطلب الله تعالى منهم أن يغيروا أنفسهم ما يبدلوا. التبديل بمعنى إلغاء الذات والصفات. طيب، يقول جلاله على الاستبدال وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم، أي يستبعدكم ويخلف مكانكم قوما آخرين غيركم. وهكذا يقول جل شأنه لا تبديل لخلق الله. هل وضح معنى الآن معنى هذا أستاذنا؟
5: صحيح.
6: الفرق بين التغيير والتبديل.
5: نعم صحيح.
6: إذن التغيير تغيير صفة فقط، التبديل تبديل نصف الصفة وصاحب الصفة
5: بالكلية.
6: بالكلية. لماذا قلنا هذا؟ سيأتي. ولو وضعنا عملية الاستنساخ في ميزان عقيدتنا الإسلامية، الآن يظهر لنا ما يلي. أولا، إن الكشف عن أسرار الخلق ليس خلقا كما ذكرنا، فما قام به علماء الاستنساخ إنما هو كشف لبعض النواميس الربانية التي تحكم فيزيولوجيا الكائنات الحية من إنسان وحيوان ونبات، وليس خلقا لأي جزء منها. إذا يقول تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، ما هو لا يستويان. ثم يقول تعالى في سورة لقمان هذا خلق الله فأروني أيها الذين تنكرون ذلك ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، بل الظالمون في ضلال مبين. هذا واحد. ثانيا، لم يقم علماء الاستنساخ بما قاموا به بمعزل عن مشيئة الله. يجب أن نفهم هذا. يعني رب سائل يسأل أستاذنا الكريم وأخوتنا المستمعين، يسأل ويقول يا أخي لماذا سمح لهم الله بهذا الشيء؟ يعني الشيطان بالمرصاد. الشيطان عنده معلومات يعني حصلها من طرده من الجنة إلى أن تقوم الساعة. قد يعلم الجن والإنس ما يريد أن يعلم، فيوحي لهم زخرف القول غرورة، إن كان شيطان إنسي أو شيطان جني. فبالتالي هذا الأمر يعني يضعهم في الزاوية حتى يقروا بالأخير ويعترفوا أن أمرهم في فساد، وأن أمرهم ملتوين، وأن أمرهم لا يقبل كما سيأتي نتائج ذلك. نحن نتكلم الآن، لا نزال بسؤالكم الأول، أنه ما الموقف، ما الرد على هؤلاء؟ نعم. ثانيا، إذا قلنا لم يقم علماء الاستنساخ بما قاموا به بمعزل عن مشيئة الله، فلو لم يشأ الله جل جلاله لم يفعلوا ذلك. كيف؟ ما الدليل؟ يقول تبارك وتعالى ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون، تركهم وما يكذبون، خلوا يكذبوا. فكل حادث في الكون يجري بقضائه وقدره جل جلاله وبمشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة العباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. يقول تبارك وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. طيب، ما دام الأمر كذلك فكيف يخلق الله على أيديهم تلك المخلوقات المستنسخة بطريقة تخالف الفطرة؟ سؤال يسيره، يعني يسيره من يسيره.
5: نعم.
6: الجواب نجده في قوله تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين. جاء في شرح العقيدة الطحاوية حول الخلق والأمر نقلا عن الإمام ابن القيم في كتابه شفاء العليل، أتمناه لكل أخ يشتريه ويقرأه، ويقول إن الله سبحانه له الخلق والأمر، وأمره سبحانه نوعان، أمر كوني قدري وأمر ديني شرعي، هذا شيء وهذا شيء. فمشيئته سبحانه متعلقة بخلقه وأمره الكوني، وكذلك تتعلق بما يحبه وما يكرهه، كله داخل تحت مشيئته، كله داخل تحت مشيئته. خلق إبليس وهو يبغضه، وخلق الصحابة الكرام ويحبهم ويرضى عملهم. إذن محبته ورضاه متعلقة بالأمر الديني وشرعه الذي شرعه على ألسنة رسله، فما وجد منه تعلقت به المحبة والمشيئة جميعا، فهو محبوب للرب واقع بمشيئته كطاعة الملائكة والأنبياء والمؤمنين. فلفظ المشيئة كوني، ولفظ المحبة ديني شرعي. نرجع إلى جماعة الاستنساخ. إذن ما فعله علماء الاستنساخ أمر كوني قدري وليس أمرا دينيا شرعيا. الله تعالى قال ما يبدل، الله تعالى نهى أن يبدل الإنسان ما خلق الله تعالى، لا تبديل لخلق الله، آية صريحة جدا. كيف جت؟ يعني قلنا هذا الأمر يعود إلى الأمر الكوني وليس الأمر الشرعي. الأمر الشرعي ما لا يأمرك أيها المستنسخ أن تستنسخ بهذه الطريقة التي هي حيلة على الآخرين الذين لم يفهموا الموضوع كما يعلم كما يجوز، وبالتالي ضلوا وأضلوا. قال هذا القرآن الكريم فيه ما فيه، هذا القرآن الكريم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، حكيم أن يضع الأمور مكانها، حميد أنه محمود لا يطأ على ذاته العلية شيء من النقص إطلاقا، لا من قريب ولا من بعيد. إذن هذا الأمر يجب أن ينتبه إليه الناس، هناك فرق كبير. رحمك الله يا يا يا يا أيها العالم الجليل ابن القيم، يعني فرق بين هذا وذاك.
5: صحيح صحيح.
6: إيه نعم. إذن هنا يقول إذن ما فعله علماء السنسار أمر كوني قدري وليس أمرا دينيا شرعيا. يقول الإمام الطحاوي في حاشيته، يقول رحمه الله وأفعال العباد خلق الله وكسب العباد، نحن نفعل أفعال. طيب الأفعال نوعان، إما للخير أو للشر، ما بينهما. جميل. الإنسان مسؤول أمام الله، خلقكم وما تفعلون. خلق الله تعالى الإنسان بريئا من الشرك والكفر أصلا على فطرته، أليس كذلك؟
5: نعم.
6: طيب بعد ذلك قال له افعل هذا ولا تفعل هذا، قام الإنسان فارتكب شرا، وقام إنسان آخر فارتكب فعمل خيرا، هل يستويان مثلا؟ هل الله تعالى مشيئته تدخلت في الاثنين؟ خلق الاثنين الله تعالى امتحانا لمين؟ للإنسان. لما نزل من السماء سيدنا آدم ثم ذريته طلب منهم أن يقيموا الشرع الحنيف ويكون خليفة الله في الأرض، وبالتالي لازم يحكم بما أنزل الله كأول نبي عليه السلام. لما صار هذا الأمر صار هذا يعاقب عدلا من الله، لأنه أمر أن لا يفعل فعارض الله فاستحق العقاب، وهذا أجره الله عز وجل أجرها يستحقها، وهذا من فضل كرم الله تعالى. إذن أعطى كرما ومنع عدلا، خلقكم وما تفعلون. خلق لا واحد يسأل لما خلق ما تفعلون، نقول للامتحان الله تقول له لماذا؟ هل يقال لله تبارك وتعالى الذي لا يدرك إلا الله عز وجل ذاته العلية هل يسأل عما يفعل؟
5: لا سبحانه
6: لا يسأل، يقول تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. من هم؟ كل المخلوقات إطلاقا، حتى الحيوانات إذا عادت بعضها البعض سيقتص منها يوم القيامة.
5: الله أكبر.
6: نعجة قرناء نطعت على نعجة عجماء كما ورد في الحديث، هذه يوم القيامة تصير عجماء وهذه تقول كها، ثم لما تنتقل لحالها تلك النعجة من تلك القديمة هذه في الحياة الدنيا يقول الله تعالى لها كونوا ترابا فيكونون ترابا. وهكذا يقول الكافر يوم القيامة يا ليتني كنت إيه كنت ترابا، خسرت خسرت والله لست ترابا، تولج من جديد بكل جسدك ويتضخم جسدك ويتضخم ويتضخم حتى تتسع مساحة العذاب.
5: لا إله إلا الله. يقول الله سبحانه وتعالى وقفوهم إنهم مسؤولون. يا شيخ
6: وقفهم إنهم مسؤولون، ما هي أنت ابتليت، الذي خلق الموت والحياة لماذا؟
5: ليبلوكم
6: أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور.
5: هنا وقف شيخ مروان بارك الله فيكم، أرى الحديث مستطردا ولكن إذا أذنتم بفاصل قصير ثم نكمل هذا الدرس وإياكم بإذن الله، جزاكم الله خيرا.

0: عظمة في تعليق الأجرام السماوية العملاقة، عظمة في خلق تعقيدات الجسم البشري، عظمة في مهابة البحار والجبال.
1: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت.
2: حياكم الله مرة أخرى مستمعينا الكرام، وحيا الله ضيفنا الكريم الشيخ مروان حسن حمود الباحث في مجالات الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. حياكم الله يا أبا محمد.
3: أهلا بكم ومرحبا وبالمستمعين الكرام.
2: حياكم الله شيخنا. كنتم قبل الفاصل تتحدثون عن الاستنساخ، وأتيتم بمثال عن استنساخ بعض العلماء الذين ملأوا الدنيا حديثا وضجيجا بعملهم، بكونهم قاموا بمعجزة في الأرض بجعل هذه المخلوقات تتكاثر، وهو ما جعل كثيرا أيضا من شركات السينما والأفلام العالمية تقوم أيضا بمحاكاة هذه العملية الاستنساخية باستنساخ بشر واستنساخ آلات وما إلى ذلك من الأمور التي ملأت بعض دور السينما. إذن موضوع الاستنساخ أصبح شاغلا لهم ولهم فيه مآرب أخرى، فماذا عن الرد العلمي على ما قام به علماء الاستنساخ في هذا المجال؟
3: ما شاء الله، بسم الله الرحمن الرحيم. نقول وبالله التوفيق، نتمم حديثنا الذي توقفنا قليلا عنده. قلنا إذن ما قاله الطحاوي رحمه الله: أفعال العباد خلق من الله، نعم، وكسب من العباد. ويشرح ابن العزيز ابن أبي العز الدمشقي هذه العبارة، يقول: وقال أهل الحق: أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاة. لاحظوا الكلام كم دقيق. أهل الحق يقولون أفعال العباد بها صاروا، كما أسلفنا قليل قبل قليل، صاروا مطيعين إن أطاعوا شرع الله، وعصاة إذا خالفوا شرع الله، وهي مخلوقة لله تعالى. والحق سبحانه وتعالى منفرد بخلق المخلوقات، لا خالق سواه. ولذلك يعني الله تعالى يقول: هل من خالق غير الله؟ يسأل سؤال استنكار. وهذا السؤال الاستنكاري هذا يدل على نفي الأمر نفيا قاطعا، يعني ليس هناك من يخلق سوى الله عز وجل. يعني تقول لي: لماذا خلق؟ هو الخلق، لماذا يخلق؟ كيف تقول الله كم هذا؟ هذا كفر صريح. الله لا يسأل عما يفعل. لا تتهم حكمة الله، إياك أن تتهم حكمة الله، إياك أن تقرن من ذات الله في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. انتبه، هذا لا يقرب عليه مؤمن. إذا ما أمنت بالتفصيل أؤمن بإيجاز وإجمال، وفوض الأمر إلى الله كما قال السلف الصالح وهم أوعى من الخلف قطعا. قالوا: أمروها بلا كيف. يعني واحد مثلا: الرحمن على العرش استوى. كيف استوى؟ قال: اسمع، انت مين سألك؟ مين سمح لك تسأل كيف استوى؟ الكيفية مين سمح لك فيها؟ كما يقول ابن تيمية في جزئه الثالث في يعني مؤلفه الكبير المعروف، يقول: الله تعالى قريب في علوه، علي في قربه. كلام شامل.
2: الله أكبر. إذن كان الحديث متصلا مع شيخنا الشيخ مروان حسن حمود في موضوع الاستنساخ، وكيف أن علماء المسلمين قدروا الله سبحانه وتعالى حق قدره، وجعلوا هذا العلم سبيلا إلى الله في الإيمان به والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، من خلال أيضا ما يشاهدون من أفعال العباد وتصرفاتهم، وكلنا عباد لله عز وجل. كيف أيضا تجرأ ممن لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى وقال ما قال في موضوع الاستنساخ وهو حديثنا اليوم، وكيف أنهم جعلوا الاستنساخ علامة فارقة

خاصة في تاريخ البشرية بعدما كان ذلك في موضوع أو في عالم الأحياء من النباتات والحيوانات، إذ بهم ينقلون هذا أيضا إلى عالم البشر. هنالك أيضا من علماء الغرب من عارض موضوع الاستنساخ وقال بأن هذا الموضوع لا يصح أن يكون في العلم البشري، في الطب البشري، لابد أن يكون نائيا عنه بالكلية. وهنالك من رحب به وأشاد. وهنا في هذه الحلقة، في هذا الدرس، يأتي شيخنا وأيضا يبين بالحجة القرآنية والدليل القاطع بأن هذا ليس بخلق، إنما هو تحريك للخلايا، تحريك للكروموزومات، وتحريك لبعض الأمور التي يفقهون في المجال العلمي الطبي، ينقلونها من كائن إلى كائن وإلى آخر كذلك. وبالتالي يصبح لدينا أو يصبح لديهم هذا المخلوق الجديد، وهو المستنسخ أو المكرر بكامل الصفات التي وضعوها في ذلكم الكائن. فاصل قصير ثم نعود إليكم مستمعينا الكرام.

0: حينما نقلب أبصارنا في هذا الكون الفسيح، نقف مشدوهين أمام عظمة وإبهار وإعجاز، عظمة في تعليق الأجرام السماوية العملاقة، عظمة في خلق تعقيدات الجسم البشري، عظمة في مهابة البحار والجبال.
1: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت.
0: الإعجاز يحيط بنا من كل مكان ويوصلنا لمعنى عميق واحد، أن لهذا الكون إله عظيم صنع فأبدع وأعجز.

0: آياته عجب عجاب لو ترى عيناك.
1: في ملكوت الله.
2: في ملكوت الله.
1: برنامج يستعرض إعجاز الخالق في كوننا الفسيح، ويستضيف نخبة تطلعنا على تفاصيل هذا الإبهار الإلهي العظيم.
2: في ملكوت الله.
3: نحن وإياكم سمعنا الكرام في برنامج في ملكوت الله، والحديث عن الاستنساخ، وكنا مع الشيخ مروان حسن حمود الباحث في مجالات الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، متحدثا عن موضوع الاستنساخ وكيف أن الاستنساخ كان وليد العصر الحديث منذ، إذا قلنا 30 سنة، ولا زال هذا الحديث منصبا في منتديات وفي مواقع، لأنه بالفعل يعتبر حدثا غريبا على الناس وحدثا مبهرا في المجال العلمي، لكن بشرط ألا يكون ذلك معدودا في موضوع الخلق، أي أنه ليس بخلق، إنما هو له من الصفات وله من الإمكانات وله من المسببات الأخرى التي تكون موجودة من أشياء هي موجودة في الأصل وليست إنشاء من العدم. كان الحديث عن تعارض هذا مع ما قرره القرآن العظيم، وقام الشيخ مروان بالرد على هذا الموضوع وتبيان أيضا كيف يكون الخلق وهو لله سبحانه وتعالى على وجه الإطلاق. أيضا بيّن كيف أن التبديل يختلف عن التغيير، إذ إن التبديل يكون بالكلية للشيء، والتغيير يكون في شيء منه. أتى كذلك إلى شيء من الحديث عن الرد العقدي بإيجاز على أولئك في فعلهم، حيث قاموا بعمليات الاستنساخ، وكان أيضا الدرس بحاجة إلى تفصيل على منهج عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة السلف الصالح. حياكم الله شيخ مروان، ونستدرك ما فات من وقت، تفضل يا شيخنا.
4: إن شاء الله يا سيدي، بارك الله فيك. إذا قلنا أن الإنسان خالق، الله تعالى يخلق أفعاله، إن كانت خيرا فخير، وإن كانت شرا فشر، وهكذا خلق الباري على أيدي علماء الاستنساخ ما لا يحب ولا يرضى من أفعال عدلا منه جل جلاله لا ظلما، لأن مختاروا لأنفسهم طريقة الضلالة وخالفة الفطرة، وهو جل جلاله لا يرضى لعباده الكفر والضلال.
3: نعم.
4: إذ يقول سبحانه ولا يرضى لعباده الكفر. ولا أرى هؤلاء العلماء إلا أنهم اتبعوا قول إبليس وأطاعوه عندما توعد ذرية آدم عليه السلام بذلك، مخاطبا رب العالمين، وقال تعالى على لسانه لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولأمرنهم فليمتقن آذان الأنعام. هنا نقف عند هاي ولأمرنهم فليغيرن خلق الله، فلا يغيرن، ما قال يبدلن، عارف حاله ما يقدر يتجاوز الحد، الله تعالى في المصاد. ففيما أمرهم إبليس أن أمرهم بتغيير خلق الله وقد أطاعوه في ذلك، قال لهم نعم إبليس يعني غيروا خلق الله، ولم يقل بدلوا خلق الله، لأن التبديل ليس من شأنه ولا من شأن غيره. نقول إنهم استجابوا لنداء إبليس لأن العبث بالفطرة محاولة تغييرها ليس من صالح البشرية بما يترتب على ذلك، ولا سيما عملية الاستنساخ، من آثار مفزعة مدمرة تهدد البشرية أخلاقيا واجتماعيا واقتصاديا. لكن لا مجال أحبتي في الله هنا لذكرها، وهي معروفة في مغانيها لمن أراد التأكد منها، والوقت
5: في كل آية نور ورحمة.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: روح الحج. روح الحج.
2: ما هي الدروس التي نتعلمها من وقوف الحجاج بعرفة؟
3: يجتمع الحجاج من شتى أصقاع الأرض ومن كل دول العالم في صعيد واحد على جبل عرفات، في زي واحد بثيابهم البيضاء، في مشهد إيماني مهيب وموقف وجداني رهيب. فالازدحام الشديد مع ارتفاع الأصوات بمختلف اللغات كأنهم في ساحة العرض الأكبر يوم يخرجون من الأجداث إلى ربهم ينسلون. إنه تجسيد مصغر لمشهد الحشر والوقوف بين يدي الله يوم القيامة، يوم عرفة، يوم الاعتراف بكل ما كان من الزلل والتقصير والعصيان، يوم الاطراح بين يدي علام الغيوب ليستر العيوب ويغفر الذنوب. فليحرص الحاج على الاجتهاد في الدعاء، وليكثر من السؤال والرجاء، وليجعل من وقوفه بعرفة وقوفا عند حدود الله الذي عرفه، وليعزم على أن يكون يوم مغفرة الذنوب بداية حياة جديدة في طاعة علام الغيوب.
2: اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا، وردهم إلى أهليهم وأوطانهم سالمين غانمين يا رب العالمين.
1: روح الحج.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله في حديثه عن التوبة: التوبة هي بداية العبد ونهايته، وحاجته إليها في النهاية ضرورية، كما أن حاجته إليها في البداية كذلك. وقد قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وهذه الآية في سورة مدنية خاطب الله بها أهل الإيمان وخيار خلقه أن يتوبوا إليه بعد إيمانهم وصبرهم وهجرتهم وجهادهم، ثم علق الفلاح بالتوبة تعليق المسبب بسببه، وأتى بأداة لعل المشعرة بالترجي إيذانا بأنكم إذا تبتم كنتم على رجاء الفلاح، فلا يرجو الفلاح إلا التائبون جعلنا الله منهم. وقال تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، فقسم العباد إلى تائب وظالم، وما ثم قسم ثالث البتة، وأوقع اسم الظالم على من لم يتب ولا أظلم منه لجهله بربه وبحقه وبعيب نفسه وآفات أعماله. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله، فوالله إني لأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة.
1: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829335999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الحمد والنعمة لدى الملك.
1: نسأل الله سبحانه وتعالى لنا وللمسلمين في كل مكان أن تغشانا وإياهم الرحمة والسكينة وأن تتقبل الدعوات للحجاج والمقيمين في بلدانهم.
2: لا شك، اللهم أمين. أحسنت أخوي عبد الرحمن. في هذه اللحظات وحجاج بيت الله يؤدون مناسكهم وينتظرون رحمات الله كما أسلفت. أيضا كل المشاركين كما ذكرت، كل من يعيش اللحظة من حاج بالدرجة الأولى ومن مشارك في خدمة حجيج بيت الله، يأمل أن يحظى بكرم الله وبرحمات الله وعفوه، وأن يتحصل على أكبر قدر من الأجر في هذه اللحظات، إما بخدمة الحجيج لا شك من هذه القطاعات المنتشرة في كل زاوية من مشعر عرفات، وإما أيضا بخدمتهم في كل القطاعات سواء كانت الأمنية والصحية البلدية وكذلك التنظيمية في كل قطاعات الدولة التي تقدم خدماتها وتشرف بهذا الأمر وتأخذه على عاتقها أن تقدم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.
1: وسبحان الله، في السنوات الأخيرة زميل عبد الله أصبحت هناك، يعني ربما ما يصح أن نطلق عليه التغطية الصامتة، أصبحت الصورة تنقل كل تفاصيل الخدمات دون أن تتحدث عنها، فبمجرد النقل المباشر للمشاعر سواء من منى ثم عرفات ثم مزدلفة ثم العودة لمنى أو حتى قناة القرآن التي تنقل الحرم المكي 24 ساعة، أصبح المتابع يشاهد كل التفاصيل المتعلقة بنسك الحاج وتقديم الخدمات له، علاوة على ما تقدمه الجهات الحكومية في الرصد اليومي لملتقى لإعلام الحج، وما تقدمه الجهات الخدمية من معلومات، من تنبيهات، من أرقام، من رصد، بدءا من وزارة الحج ثم الصحة ثم النقل ثم المياه. تقريبا أكثر الجهات الحكومية موجودة وتقدم خدماتها للحجاج، والحاج دون أن يذكر له ذلك هو يلمس الخدمة من نفسه، وكما نشاهد نحن، كنا نشاهد عبر الكاميرات أو حتى نشاهد نحن هنا في جولاتنا، وكذلك زملائنا المراسلين الموجودين والمنتشرين اليوم في مشعر عرفات، حيث سنكون معهم بعد قليل لنتابع اللقاءات. سيكون معنا الزميل سعيد مشهور بعد قليل، إذا كان جاهز يصف لنا الصورة من مكانه في مشعر عرفات.
2: أكيد، حتى التحق بنا الزميل سعيد في أي لحظة من اللحظات المقبلة. كل هذه القطاعات أخوي عبد الرحمن التي ذكرت وغيرها، سواء حتى على مواقعها الرسمية الخاصة وهي تنشر كل تحديث في لحظات الحقيقة على مستوى ما تقدم من خدمات، على مستوى أيضا الجديد لديها من الخدمات، هي تجدد وتحدث بصفة متوالية وربما على رأس كل ساعة كل ما تقدم من خدمات وعدد المستفيدين والتحديثات في كل شأن، سواء كان ما ذكرت من قطاعات وغيرها. لا شك أنه المتابعة متاحة، المتابعة الحقيقية متابعة على كل المنصات التي ذكرتها، على منصاتنا في هيئة الإذاعة والتلفزيون سواء كان المرئي منها سواء كان الإذاعي أو حتى عبر مواقع التواصل الخاصة والبث المباشر المتاح أيضا للمشاهدين والمستمعين تتابع. وكما ذكرت قبل قليل أنك حتى في غنى عن ذلك الوصف، تشاهد حقيقة على عبر الصورة وعبر ما ينقل الحقيقة الكاملة لكل هذه الجهود وكل هذا السعي الدؤوب الحقيقة، وهو الهدف الأسمى لكل هذه القطاعات لخدمة حجاج بيت الله الحرام في كل بقعة من بقاع مكة المكرمة عموما، وتحديدا في هذه اللحظة ونحن نعيش هذه اللحظات المباركة في عرفات.
1: نعم، وبعين الإعلام الراصد الحقيقة لهذا الحراك الحكومي الكبير، نشاهد أن جزء كبير من الفرق الميدانية الموجودة من كل القطاعات هي تعمل هذه السنة ليس لتقديم خدمات هذه السنة، وإنما لرصد الخدمات المقدمة، لتقييم الأداء، لرصد أي ملاحظة موجودة ليتم التطوير، وذلك ما نشهده كل عام أن الخدمات و يعني كل الخطوات والإجراءات والتصعيد وغيرها مختلف ومتطور من حسن إلى أحسن، وهذا بفضل الله عز وجل، ثم بفضل الرصد المتواصل في كل سنة للتطوير. يعني وزارة الحج في تصريح بالأمس ذكرت أن الوزارة تقوم مثلا برصد أداء الوزارة وبقية الجهات تقريبا بعينة استهدفوا من خلالها 45,000 حاج هذا الموسم حتى تكتمل الدراسة ويكون الاستبيان وفق الأساس العلمي الصحيح. يجب أن يصلوا إلى 45,000 حاج لتقييم مجموعة من النقاط التي تحتاج الوزارة إلى التحسين فيها عاما بعد عام، وتخرج المؤشر بناء على رأي الحجاج الذين استفادوا من هذه الخدمات.
2: لا شك حديثك مصادقة علي أخو عبد الرحمن، وهو يحمل ذات الخدمة المقدمة من قبل هذه القطاعات، وأيضا يشمل من يقدم الخدمة، الأمر يتعلق بالخدمة ومن يقدم الخدمة من طواقم ومن أفراد هذه القطاعات الحكومية المختلفة، سواء كانت تلك الخدمية أو تلك التي تكون لها خدمات لوجستية في خدمة حجاج بيت الله الحرام في كل المواقع. الحقيقة لاحظت إضافة لما ذكرت أن هذه القطاعات التي تشمل خدماتها المشاعر المقدسة في مكة المكرمة وكذلك في المدينة المنورة منذ بدء رحلة الحج أساسا حتى آخر لحظة فيها هي تقيم عملها، تجدد عملها في كل لحظة من اللحظات، هي لا تقتصر على لحظة معينة ولا على موقف محدد، لكنها تشمل رحلة الحج من أولها إلى آخر لحظة فيها.
1: نعم، ما زلنا معكم مستمعين الكرام في هذه التغطية المتواصلة من يوم عرفة في مشعر عرفة، هذا اليوم العظيم، اليوم الذي تفتح فيه أبواب السماء ويستجاب فيه الدعاء وتغفر فيه الخطايا ويعتق الله عباده من النار، وهو من الأيام العظيمة في موسم الحج سواء كانت للحاج أو للمقيم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم ومن المسلمين في شتى بقاع الأرض عباداتهم ودعواتهم.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا في هذه التغطية معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
1: بارك الله فيك، وأهلا وسهلا، ورحب بك ورحب بالمستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا للحجيج قبولا لحجهم ومغفرة لذنوبهم، وأسأل الله لجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يتقبل الله منهم عباداتهم وصلواتهم وصيامهم وذكرهم لرب العزة والجلال.
2: اللهم أمين. شيخنا، بالحديث في هذه اللحظات ونحن نستذكر الآية الكريمة اليوم أكملت لكم دينكم ورضيت وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، كنا نتساءل شيخنا عن دلالات هذه الآية الكريمة، وأيضا التعامل بكل معانيها وتفسيرها، فهل تفضلتم في الحديث عنها؟
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبيه الأمين، وبعد، هذه آية عظيمة نزلت في موقف عرفة، ونزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بثلاثة أشهر، وتدل على إكمال هذا الدين وإتمام النعمة بإتمام فرض شعائر الإسلام وأركان دين الإسلام، فكان ذلك علامة على تمام هذا الدين. وأنا من مشعري عرفة أذكر لكم بعض المشاعر في هذه المواطن. أول هذه المشاعر استشعار الحجيج ومن ورائهم أهل الإسلام عن بعد لمكانة هذا المشعر ولعظم منزلة هذه الوقفة العظيمة، وقفة عرفة التي تخبت التي تكون سببا من أسباب نزول الخيرات على الخلق أجمعين. الأمر الثاني، ما رزق الله الحجاج من إخبات وتضرع لله جل وعلا وإنابة إليه سبحانه ورغبة فيما عنده، بل نجد من الحجيج رغبة في إقامة تعاهد مع الله جل وعلا على إصلاح حياتهم في مستقبل أيامهم ليكونوا على خير حال وأفضل أخلاق وأطيب مقال. والشعور الآخر مما يشعر به الحجاج في هذه المواطن شعور الامتنان لأصحاب الولاية في هذه البلاد المملكة العربية السعودية للخدمات العظيمة التي وجدوها مقدمة لهم من جميع الجهات الرسمية والجهات الخدمية والتطوعية، فإن الإنسان في كل سنة يجد من التطور ومن الخدمات ما لا يجده في السنوات السابقة له، ويشعر هذا بما لدى الجهات من خبرات متراكمة في ترتيب أمور الحج. كذلك مما نجده في هذه المواطن ما يشعر به الحجاج من امتنان للجهات الأمنية، سواء في حفظ أمن الحجيج والسعي في استقرارهم، أو فيما يتعلق بإيصالهم إلى مواطن وقوفهم بسهولة ويسر وترتيب أمر السلامة المرورية والخطة المرورية التي وضعت. وبالتالي نستشعر الفضل العظيم الذي من الله به على المسلمين بجعل ولاية الحرمين وجعل ترتيب أمور الحج عند الدولة السعودية جزاها الله خيرا وبارك فيها وبارك في رجالها وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده جزاهم الله خير الجزاء وبارك الله فيهما وأيدهما بتأييد من عنده ونصر. كذلك من المشاعر التي نجدها في هذه المواطن ما لدى أهل الإسلام الرغبة في إقامة العلاقة مع الله جل وعلا، بحيث تكون قلوبهم معتمدة على الله وقلوبهم خائفة من الله ووجلة وقلوبهم راجية لما عند رب العزة والجلال، يستشعرون أن هذا الموطن من مواطن الخير ومن مواطن إجابة الدعوات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحجاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوا، فإن دعوا استجيب لهم وإن استغفروا غفر لهم كما ورد ذلك في السنن. وهكذا نستشعر ذلك الإخبات عند حجاج بيت الله الحرام في هذه المواطن وفي هذه المحال الشريفة. هكذا نجد الحجاج في هذه الأوقات قبيل خطبة عرفة ما لديهم من ترقب لهذه الخطبة العظيمة التي تلقى في هذا المشعر. فمن كان قريبا من المسجد جاء إلى المسجد ليصلي فيه، ومن كان بعيدا قام بترتيب وسائل نقل الخطبة، سواء كان ذلك على مستوى الأفراد أو كان ذلك على مستوى الحملات باختلاف أنواعها. بل نجد أن من غير العرب من سعى إلى الحصول على طريقة لترجمة اللغة، ترجمة الخطبة باللغة التي يتكلم بها الحاج. وقد هيئت ترجمات متعددة بلغت عشرات اللغات لترجمة الخطبة، وبالتالي نستشعر ما لدى الحجاج من ترقب لهذه الخطبة التي تكون بمثابة توجيه عام وتصحيح لمسار الأمة في عامها الآتي. هكذا يستشعر الإنسان ما لدى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها من ترقب لهذه الخطبة العظيمة التي يستلهمون منها شيئا من أحكام دين الله عز وجل، ويأخذون منها القواعد الكلية لدين الإسلام بما يصحح مسار حياتهم. هكذا نجد جهودا عظيمة في هذه المواطن كلها تسعى إلى زراعة خافة الله في القلوب، تسعى إلى رفع مستوى الوعي الديني، وتسعى إلى رفع الارتباط القلبي برب العزة والجلال تعظيما له ورغبة في إرضائه جل وعلا. ومن هنا فإني أشكر للجهات الإعلامية تغطيتها لهذا الموسم، ومن ذلك إذاعة القرآن الكريم، فجزاكم الله خيرا على مشاركتكم لحجاج بيت الله الحرام في هذا اليوم العظيم، يوم عرفة، الذي يباهي الله بحجاج بيته ملائكته. يقول: هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا وقد غفرت لهم، فما من يوم يكون أكثر في عتق العبيد والرقاب من نار جهنم من هذا اليوم العظيم. وهكذا نستشعر ما يكون لحجاج بيت الله من مشاهدة هذا اليوم الفضيل. ولذلك قال الله تعالى: وشاهد ومشهود، فهذا في يوم الجمعة وهذا في يوم عرفة على الأشهر من أقوال المفسرين. هنيئا لمن حج بيت الله الحرام ما يحصلون عليه من الأجور ومن إجابة الدعوات، كما نهني إخواننا الذين لم يتمكنوا من الحج ونبشرهم بأن لهم الأجر والثواب في كونهم رغبوا في الحج لكنهم لم يتمكنوا منه. وقاعدة الشريعة أن من رغب في عمل صالح وبذل أسبابه ثم لم يتمكن منه كتب له أجره كاملا. فأهني إخواني المستمعين بهذه البشرى التي تأتيهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوصيهم باستغلال هذا اليوم بذكر الله جل وعلا، فإن التكبير المقيد لغير الحجيج يبتدئ من فجر هذا اليوم يوم عرفة ويستمر إلى عصر اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. كما أوصيهم بالتقرب لله عز وجل بصيام هذا اليوم، فإن من صام هذا اليوم كفر عنه سنتين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وصيام يوم عرفة على الصحيح لا يشترط فيه التبييت من الليل، من استيقظ نهارا ووجد من نفسه نشاطا فصام بقية يومه كتب له أجر الصيام. فإن المتطوع يجوز أن يصوم بنية من النهار. كذلك من صام في أوائل هذا اليوم وشعر بحاجة للطعام فلا حرج عليه حينئذ في أن يطعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. كذلك أبشر أولئك الذين تركوا الحج رغبة في الاستجابة لتوجيهات أصحاب الولاية ولم يقوموا بالحج نظرا لكونهم لم يحصلوا على التصاريح المطلوبة، أبشرهم بأن لهم الأجر المضاعف، أجر الحج يكتب لهم كاملا بإذن الله عز وجل، وأجر السمع والطاعة لولاة الأمور حيث يمتثلون قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأهنئهم بحصولهم على الأجور المضاعفة في ذلك، وأشكر لكم إخواني تغطيتكم لهذا اليوم الفضيل يوم عرفة.
0: نعم، شكر الله لكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري ما قدمتم في هذه الدقائق من كلمات حول هذا اليوم العظيم وما فيه من مشاهد ومشاعر وتوجيهاتكم للحجاج والمقيمين، فشكر الله لكم وتقبل منا ومنكم.
1: سلمتم وبارك، بارك الله فيكم.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام في هذه التغطية المتواصلة من مشعر عرفات، من هذا الصعيد بطهارته ومكانته التي اقترن برحمة الله عز وجل، فعلى سهولها وجبالها تنزل الرحمات في هذا اليوم، حيث وقف نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم وقال: وقفت هنا وعرفات كلها موقف. وقف الرسول الكريم في عرفة و دعا للمسلمين وخطب فيهم خطبة عظيمة، ونحن معكم إن شاء الله في هذا اليوم، حيث سننقل لكم على الهواء مباشرة خطبة يوم عرفة مع فضيلة الشيخ الدكتور علي الحذيفي، وسنكون معكم إن شاء الله للوقوف على مضامين هذه الخطبة بمشيئة الله تعالى.
1: مستمعينا، نحن عبر إذاعة المملكة العربية السعودية من عرفة، ونحن نتابع على التوالي لحظات هذا اليوم العظيم وننقلها لكم، نحاول قدر الإمكان أن نعيش معكم وننقل لكم لحظة بلحظة مشاعر هذا اليوم العظيم ولقطات نحاول قدر الإمكان أيضا أن نصفها، وهي أعظم بكثير مما قد تتيح لنا الكلمات وصفها. هؤلاء الحجاج، حجاج بيت الله الحرام، وهم ينتشرون في عرفات ويطلبون من فضل الله وكرمه ورحماته، ملبين وخاضعين ل

0: عز وجل بالألوهية والربوبية، وهذا مظهر متجل بشكل واضح في الحج في هذا الركن الأعظم من أركان الإسلام، حيث يهتف المسلمون ملبين مكبرين في هذا اليوم لرب واحد، يرفعون أكفهم سائلين الله سبحانه وتعالى القبول. ما زلنا معكم أيها الكرام وفي متابعتنا لهذا اليوم والرصد الإعلامي. معنا الآن عبر الهاتف الزميل سعيد مشهور من مراسلي الإذاعة في الميدان. الزميل خالد المصري معنا عبر الهاتف. السلام عليكم زميلنا خالد.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك أخي عبد الرحمن والزميل العزيز ومستمعين الكرام.
0: أهلا وسهلا بك، حدد لنا موقعك وتفضل برسالتك الصوتية.
1: بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأزكى تسليم. حقيقة أنا في قبل قليل كنت في طريقي إلى مخيم ضيوف خادم الحرمين الشريفين، كانت الطرقات مهيئة تنظيم على أعلى طراز ومستوى. وصلت بفضل الله ومنته إلى مقر مخيم ضيوف خادم الحرمين. ما شاء الله مخيم امتد على مسافة كبيرة جدا، مقسم لأقسام عديدة، رجالا ونساء حسب الدول حسب المناطق. والآن دخلت إلى القسم الأول من أقسام هذا المخيم المبارك، ما شاء الله تبارك الله، مخيم الرجال لعدة دول. وللمعلومية تقريبا 104 دولة يستضيفهم البرنامج في هذا العام. وأنا أتجول الآن في الممرات، وصلت إلى حيث اجتمع ما شاء الله كثير من الحجاج وامتلأ بهم المسجد المخصص لهم في هذه البقعة، وامتد السجاد خارجها، والمسلمون كما تعلمون في كل أنحاء العالم ينتظرون في هذا اليوم العظيم المبارك خطبة عرفة وصلاة الظهر والعصر.
2: لا أريد أن أقاطعك، لكن هل لك أن تصف في هذه اللحظة ملامح هؤلاء الحجاج، أقصد الحالة التي يعيشونها في هذه اللحظة، سعادة كانت ترقبا؟ هذه اللوحة لا شك أن مستمعينا وأنت تشاركنا مؤكد في هذه اللحظة يهمهم أن يروا المشاعر عبر وصفك.
1: بلا شك، والله أنا كنت حريصا على ذلك. وأنا أمشي الآن وصلت إلى المسجد، رأيت الملامح تعلوها السكينة، هو العنوان الأبرز، سكينة وطمأنينة وابتسامة خفيفة، قارئ يقرأ القرآن، داع يعني على كرسيه يجلس ويتلو ويدعو. أرى الآن في هذه اللحظات باب الجامع مفتوح، أو المسجد أو المصلى مفتوح على مصراعيه، وبعض الحجاج على عتباته، الكل هنا يعني يطرق بسكينة وخشوع ما بين تال وقارئ. أمامهم الشاشة التي تنقل لهم مشاهد مباشرة من هذا المشعر المبارك، مشعر عرفات. لعلي أتقي بأحد الحجاج في هذه اللحظات، لو تعرفنا باسمك.
3: زاهر الشكالي.
1: من أين يا زاهر؟
3: من سلطنة عمان.
1: حياكم الله أخي زاهر. في هذه اللحظات، هذا اليوم المبارك العظيم، القلوب ماذا تقول؟ ماذا يقول قلبك؟
3: والله لا نستطيع أن نصف هذا اليوم ونحن في هذا المكان الطاهر، مشعر عرفات، وجميع الحجاج هنا اليوم يقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى، يدعون الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم ذنوبهم وأن يتقبل منهم أعمالهم.
1: اللهم آمين يا رب العالمين. هنيئا لكم حقيقة هذه أداء هذه الشعيرة العظيمة. هل هي لأول مرة هتؤديها؟
3: نعم، هذه المرة الأولى، وأتقدم بالشكر الجزير على كل القائمين الذين سخروا جهودهم لنجاح هذا الحدث العظيم، الحدث الإسلامي، ولله الحمد والمنة والفضل على كل حال.
1: الحمد لله، شكرا لك وبارك الله فيك. كما سمعتم مستمعين الكرام وزميلي العزيزان، هذه المشاعر الجياشة حقيقة مع حرارة الأجواء نسبيا. أنا في كل مكان حقيقة، في الطريق إلى المخيم وفي المخيم ذاته، الرذاذ المراوح التي تبرد وتلطف الأجواء

0: هنيئا حقيقة لحجاج بيت الله، هنيئا لهؤلاء الذين قدموا له جل في علاه ووجدوا بفضل الله عز وجل أولا وأخيرا ثم بجهود القائمين هذه التسهيلات الكبيرة.
1: لا شك أنه حتى مع هذه الخدمات التي تقدم خالد يتوجب أيضا على حجاج بيت الله مراعاة هذا الأمر واتقاء أشعة الشمس في أوقات الحرارة العالية قدر الإمكان، كما تقول كذلك توصيات وزارة الصحة للحفاظ على صحة الحجيج
0: بلا شك. وهذا ما ألمحه يعني الجميع، يعني هو للأمانة المكان أو المخيم أستطيع أن أقول 99% منه مظلل، وما شاء الله الأمور على ما يرام مع يعني أساليب التبريد والتنظيف الموجودة، الحجاج مراعون لمثل هذا، وأرى ما شاء الله تبارك الله زجاجات أو قوارير المياه الباردة يظهر أثر ذلك على يعني سطح الخارجي المبردة متاحة بشكل كبير، الحجاج ما بين كما ذكرت في المصلى وما بين بالسجاجيد الخارجية الممتدة خارجا، وأرى الآن هناك على قسم على العشب ما شاء الله تبارك الله وضعت الطاولات والكراسي وبرادات المشروبات المتنوعة موجودة مع المياه والوجبات الخفيفة ممكن للمشروبات الساخنة وغيرها، فيا رب لك الحمد الأجواء والأمور على ما يرام في أقصى درجات السكينة والانضباط والطمأنينة. من ناحية الانضباط يعني حتى رأيت أثناء دخولي للمخيم رجال الأمن حريصين جدا على أن لا يدخل إلى المكان إلا من يحمل الشارة كما يقولون والسوار الخاص بالمخيم، بحيث أنه تبقى الأمور بكل أمن وطمأنينة وعدم دخول عدد أكبر من المصرح به أو حتى لغير المصرح بهم، لأنه كما تعلمون أن لكل حاج مخيمه الخاص والتنظيم على أعلى مستوى، فعند وجود بعض التجاوزات أو محاولة التجاوز الدخول إلى أماكن غير مصرح بها يمنع مباشرة ويتم توجيهه إلى بالذهاب إلى مكانه. معنا الآن أحد الحجاج، لو تعرفنا باسمك.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أخونا الحاج من كوسوفا.
2: Yes.
0: لا تتحدث العربية؟
2: Yeah.
0: How are you?
2: Fine.
0: How are you see today?
2: Very good. الحمد لله. الحمد لله.
0: وجزاك. قد لا تفهموني لغة الإنجليزية على إيصال كل المشاعر، هنا كما تعلمون جنسيات متعددة ومتنوعة. ما شاء الله تبارك الله.
1: لكن المؤكد أن كل القطاعات خالد تشاركنا أيضا، يعني هؤلاء الحجيج وإن اختلفت ألسنهم لأن كل الخدمات موفرة لهم، رغم هذا الذي قد يراه من شخص إلى آخر أنه عائق، لكن كل الخدمات خصوصا التعامل مع تلك اللغات سواء كانت اللغات الشائعة المختلفة
0: نعم
1: فتقدم لنا الخدمات، هم في اطمئنان لهذه الناحية.
0: اي نعم بلا شك، يعني ترى رجال المرور وترى الدفاع المدني، رأيت كذلك المسعفين، وكما تفضلت هؤلاء يعني يتم تدريبهم على أعلى مستوى ويتم استقطاب كفاءات يعني متميزة التي تتحدث لغات هؤلاء الضيوف، ضيوف الله عز وجل مثل ما ضيوف خادم الحرمين في هذا المخيم. بلا شك أن الحاج يريد أن يجد من يتحدث معه باللغة التي يجيدها وأن يرشده أن يدله وهكذا، فالحمد لله رب العالمين على يعني ما نراه من استعدادات كبيرة وتهيئة بديعة في هذا الشأن. أنا أحاول الآن أن يعني أجد بعض الحديد ممن يجيد العربية ويتحدث بها إن كان هناك معي متسع من الوقت،
1: لا حتى يكون ربما لاحقا بعد قليل خالد. نعم. عموما حتى تجد الفرصة نحن أيضا نكمل حديثنا في موطن آخر ومع ضيف آخر. خالد نعود لك في وقت لاحق حتى تكون الأمور أكثر فيما يتعلق بالضيف المتحدث بالعربية.
0: جميل جميل.
1: شكرا لك. خالد المصري من أحد المواقع هنا في عرفة.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، ومعنا عبر الهاتف الأستاذ عبد الله بن تيم العنزي المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. السلام عليكم أستاذ عبد الله.
1: يلا حي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا بك. كان معنا قبل قليل أحد المراسلين من مقر ضيوف خادم الحرمين الشريفين، ونعلم أن هذا البرنامج هو من البرامج المميزة التي تقوم على الإشراف والتنفيذ عليها وزارة الشؤون الإسلامية، فنريد أن نتحدث معك بشكل مفصل أكثر عن هذا البرنامج وما فيه من متابعة. فما الذي يعكسه هذا البرنامج في خدمة المسلمين حول العالم أستاذ عبد الله؟
1: حياك الله وحيا الله جميع مستمعي الإذاعات السعودية، وأنا أتشرف حقيقة بالانضمام إليكم في هذا النقل المباشر والحديث عن هذا البرنامج الذي تتشرف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بقيادة معالي الوزير الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ بتنفيذه والإشراف عليه. ولله الحمد هذا البرنامج المميز منذ 3 عقود وهو يقدم خدمات للمستفيدين من منظومته، وفي كل عام تتطور هذه المنظومة ويزداد عدد المستضافين في هذا البرنامج بما يجسد رسالة البرنامج وبما يحمل أيضا من اسم غالي على الجميع، برنامج خادم الحرمين الشريفين الذي يمكن آلاف الحجاج بالحج على رفق خادم الحرمين الشريفين وفق منظومة متكاملة من الخدمات التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية منذ ترشيح الضيف وهو في بلده، يتم تقديمه كافة الخدمات وتشحن له حقيبة الحج بالكامل كي يستعد لرحلة الحج، ويودعون من سفراء خادم الحرمين الشريفين عبر حفلات تقيمها السفرات لتوديع هؤلاء الضيوف، ضيوف مولاي خادم الحرمين الشريفين، وأيضا تقيم لهم البرامج النوعية وزارة الشؤون الإسلامية منذ وصولهم إلى الأراضي المقدسة، وحتى أيضا أدائهم مناسك العمرة، ثم يمكثون عدة أيام في مكة المكرمة. يقام لهم عدد من البرامج الثقافية النوعية لزيارة المعالم التاريخية في مكة المكرمة، مصنع كسوة الكعبة ومعرض عمارة الحرمين وغيرها من المعارض التي تجسد عناية المملكة واهتمامها بالحرمين الشريفين، ولإطلاع هؤلاء الزوار وإثراء تجربتهم الإيمانية في رحلة الحج. اليوم ولله الحمد استقر ضيوف خادم الحرمين في صعيد عرفات، وهنالك 15 لجنة تعمل على مدار الساعة لخدمة هؤلاء الضيوف وتقدم لهم الخدمات النوعية المتكاملة، ونلمس حقيقة رضا تام من هؤلاء الضيوف وتقدير وتثمين للدور الريادي الذي يقوم به خادم الحرمين الشريفين في رعاية شؤون المسلمين والعناية بهم، وأيضا تحقيق رغباتهم وأحلامهم بحج بيت الله الحرام. الكثير تحققت أمنياته تحت مظلة هذا البرنامج الذي استضاف أكثر من 68 ألف حاج وحاجة من 140 دولة حول العالم، في تأكيد على رسالة البرنامج وشموليته، وأيضا حرص وزارة الشؤون الإسلامية على تحقيق رغبات خادم الحرمين الشريفين حفظه الله في توسيع نطاق البرنامج ليشمل أكبر عدد من الدول المستهدفة. البرنامج يتضمن عدة مسارات، مسار البرنامج العام هو الذي يستضيف الشخصيات الإسلامية والمؤثرين وأيضا من مختلف المجتمعات الإسلامية والأقليات المسلمة في دول العالم، وأيضا هناك برنامج لأسر ذوي الشهداء، وفي هذا العام ولله الحمد استضفنا 1000 حاج وحاجة من أسر ذوي الشهداء من المشاركين بعاصفة الحزم وإعادة الأمل من أشقائنا السودانيين الذين يثمنون دور هذه اللفتة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين والتقدير الكبير لما قدم أبنائهم في سبيل الدفاع عن المملكة العربية السعودية، الدفاع عن الحرمين الشريفين، وهم يلهجون بصادق الدعاء بأن يحفظ الله المملكة العربية السعودية وأن يحفظ خادم الحرمين وأن يبارك في جهوده وأن يجزي خير الجزاء على ما يقدمه من خدمات جليلة لضيوف البرنامج في تمكين من أداء هذا الركن العظيم على نفقته، وأيضا وارفع نداءك في جلال والشرح يسبح في الخطا لصوتك يا بلال وفعل داءك في
2: أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: وعن مشهد هنا في عرفة.
2: نعم نعم نعم، تواجد الآن في طريق الجوهرة هنا في وسط عرفة، وحقيقة الحجاج يسيرون والحمد لله بانسيابية، أيضا مع الباصات التي تقلهم. رجال الأمن يقومون بأداء عملهم على أكمل وجه. أيضا أرى وألاحظ رذاذات المياه حقيقة، وكأنها مطر ينزل على الحجاج. نسأل الله يعني أن يعينهم وأن يتقبل منهم. ولفت انتباهي هنا في هذا الشارع إحدى الجمعيات الخيرية التي توزع العصائر الباردة حقيقة في هذا الشارع، ليس هم وحدهم، إنما مئات المئات من هذه الجمعيات، وحقيقة يطلعنا على هذا الجهد. فهد، أود أعرف اسمك كامل يا فهد.
3: معك فهد عبد الرحمن القحطاني.
2: ونعم ونعم يا فهد، أنت تعمل في هذه الموسمية مع طول السنة؟
3: لا موسم، أشتغل موسم. وهي مؤسسة خيرية توزيع مياه وعصائر وهدايا مكونة من مطارة ومظلة ومنشأة.
2: ما شاء الله.
3: طبعا وزعنا الهدايا هذه من الصباح، خلصنا أكثر من 25 كرتون بمحتوى،
2: يعني أقل شيء كم درجة؟
3: أقل شيء في 50 هدية الكرتون الواحد.
2: ما شاء الله.
3: قفلنا عليها من الصباح، وحاليا نوزع المياه الباردة، طبعا هي في الثلاجة جوا.
2: أيوة.
3: وعصير تفاح وعصير برتقال والموية طبعا مثلجة، فكميات كبيرة، وفي حال جانك يزودوننا بدعم من أقرب مركز على طول.
2: ما شاء الله. قلت إنك طالب؟
3: أي والله أنا طالب في جامعة أم القرى، وأشتغل موسمي كل حج، نكسب أجر ونشتغل ونقضي الوقت.
2: الله فيك وفي جهودكم. كيف ترى فرحة الحجاج وفرحة الزوار في عندما تقدمون له العصائر الباردة والمياه؟
3: والله هي فرحة ما توصف.
2: هل أحد يعطيكم فلوس أو يفكر
3: أنه بعضهم وده يتصدق وده يكسب أجر، لكن نرفض، نقول هذه مقدمة مجانا من الدولة، يعني ما ندفع. والله نشكر الدولة على جهودها في الحج، وبرضه وزارة الحج والعمرة على الجهود هذه. الحجاج ما شاء الله مرتاحين في أتم الراحة وبالمظلات وبالمياه الباردة، وما شاء الله تبارك الله.
2: طيب. السلام عليكم يا حاج.
4: سلام ورحمة الله.
2: وش اسمك يا حاج؟
4: عطية فرج عطية كساب من البحير.
2: من البحير، أول مرة تحج يا حاج؟
4: أيوة يا سيدي.
2: كيف الأمور؟ كيف التساهيل حتى وقع
4: النبي؟ حاجة تفرح يعني.
2: الحمد لله.
4: حاجة تفرح تفرح تفرح، ونقول أكثر من كده إيه؟ تعملوا معنا الواجب، أحلى واجب، وشايلين على كفوف الراحة.
2: الله، إحنا نتشرف بخدمة حجاج بيت الله الحرام من الملك، الله يحفظه، حتى أصغر شخص في المملكة العربية.
4: خليله كل من هو حبايبه كله.
2: هنقولوا
4: إيه؟ هنقولوا لا إله إلا الله.
2: لا إله إلا الله.
4: يا ما وعصر يا ما وأكل يا ما وخير يا
2: جميعا مجانا يا حاج.
4: وربنا يوسع عليكم يا عم.
2: أيضا في مواقع السكريم وتوزيع السكريم للتبريد على الحجاج، مريت عليها؟
4: لا.
2: هتلقاها إن شاء الله قدام. وربنا يتقبل منكم إن شاء الله هذا الحج، وتعودون إلى أوطانكم سالمين غانمين.
4: يا رب يا رب.
2: الله يحفظك يا حاج. طيب فهد، أنتم تنتقلون بعد يوم عرفة إلى موقع آخر أم تنتهي مهمتكم هذا اليوم؟
3: لا، ننتقل إلى مزدلفة، حيث نحن نخدم الحجاج أثناء انتقالهم من عرفة إلى ميناء. في مرورهم مزدلفة نكون متواجدين هناك، نوزع المياه بنفس النظام ميناء بشكل مجاني وبارد.
2: وخلاص بعد مزدلفة يعني تنتقلون لميناء؟
3: لا بعد مزدلفة خلاص، في ميناء فيه قدامنا جمعية ثانية مستفرين بهم هناك، وحملاتهم مستفلة بهم.
2: هناك تنسيق بين الجمعيات لمواقع في المشاعر.
3: اي نعم اي نعم، منسقين مع الحملات خلاص.
2: الله يبارك فيكم يا فهد. شكرا يا فهد. شكرا يا حاج. حقيقة زملائي في الاستوديو، الأجواء التي يعيشها الحجاج وهم ينتقلون من موقع إلى موقع وهم في هذه المشاعر الطاهرة حقيقة لا توصف. من أول شيء من الخدمات المقدمة بفضل الله عز وجل، ثم بفضل جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، ثم بفضل من يقومون من رجال الأمن ورجال الصحة ورجال الدولة بشكل عام في خدمة حجاج بيت الله الحرام.
5: نعم.
1: أنا شاكر جهودك سعيد وسط الحجاج، حجاج بيت الله في هذه الطرق هنا في عرفة، وأيضا
2: وحقيقة أنا شاركت معهم في توزيع المياه والعصائر. والله تجد الفرحة من وجوه الحجاج، ونحن يا من نعمل في الميدان إن نحن نعيش هذه الأجواء الطيبة السعيدة بهذه الخدمات التي نقدمها فضلا من الله علينا.
1: لا شك كلنا فخر وفخر خدمة حجاجنا وشرف عظيم. شاكر لك زميل سعيد مشهور من طريق الجوهرة هنا في عرفة. جميل أخو عبد الرحمن، لاحظت صدق وبساطة الحديث اللي بين الحاج ويتحدث مع زميلنا سعيد ببساطة، هذه الفرحة بما يجدوا على بساطة عبارات وعلى بساطة أيضا من يقدم هذه الخدمة وهذه الخدمات لحجاج بيت الله، هذا الطالب الجامعي الذي يعمل على الخدمة في هذا القطاع الخدمي الخيري عبر لا شك أنها من ضمن العمليات المنظمة في خدمة حجاج بيت الله. إذن العملية بسيطة في صدق العبارات التي يقولها هذا من يقوم على الخدمة ومن يتلقى.
5: من يتلقى فعلا الحقيقة، ولن تكون اللغة عائقا بينهم ولا اللهجة، وإنما يتواصلون بمشاعرهم، هذا يعطي وهذا يأخذ، هذا يدعو وهذا يؤمن، وهذا يساعد وهذا يحمل، وهذا يمد يدا وآخر يستقبل. والحقيقة هذه المشاعر مشاهدة وتصل للمشاهد حتى البعيد عندما يرى في الصورة. ولعلك تذكر يعني في السنوات الأخيرة أصبحت من أكثر اللحظات وصولا وتأثيرا في الناس هي الصورة الصامتة، يعني كان بعض المصورين يلتقط صورة من هنا وهناك ثم هذه الصورة تنتشر وتصل إلى كل مكان في العالم للمسلمين وغير المسلمين، وكأنها تنطق بما فيها من مشاعر وشعائر ورسائل
1: وصدق
5: وفعلا وصلت للناس. سبحان الله، الحج استذكر الآية الكريمة وأنا أسمع اللقاء قبل قليل، الله عز وجل ما يقول ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله، الحج فيه ذكر اسم الله عز وجل ويشهد الناس في حجهم منافع لهم. الحاج يشهد منفعة له بالتعرف باللقاء بمعلومة بتبادل خبرات بتكوين علاقات بتواصل مستمر، الطالب هذا الذي يدرس في جامعة أم القرى شهد منفعة له بأن تطوع واكتسب خبرة وأجرا في تقديم المعونة للحجاج والزوار. فالكل وكما ذكر قبل قليل أستاذ عبد الله الحجاج يقول هو ملتقى، فعلا هو ملتقى ثقافي، الناس تشهد وتأخذ المنافع التي لها. فسبحان الله، يعني الحج عندما تنظر من أي زاوية تجد
1: تحقق للآية الكريمة. صدق نزلنا في حديثنا وصفا وتعليقا على حتى تفاصيل بعض هذه المشاهد التي ننقلها لكم مستمعين الكرام من عرفة في هذه اللحظات. لازلنا عبر إذاعة المملكة العربية السعودية هنا من عرفة نحاول كما سلفت الذكر قدر الإمكان أن نكون متابعين معكم لحظة للحظة، لحظة بلحظة، وعملا تلو عمل لما يقدم لحجاج بيت الله الحرام في كل اللحظات.
6: نعم.
5: نعود مرة أخرى مستمعينا الكرام إلى الزميل خالد المصري معنا من موقع من المواقع في عرفات. السلام عليكم زميل خالد.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: ما زلت في مقر الضيوف خادم الحرمين ولا طلعت؟
7: نعم لازلت هنا. طيب. وفي هذه المرة أنا في الخيمة الخاصة في الدول العربية، من 10 دول أتى 142 حاجا واستقروا ما شاء الله في هذه الخيمة الكبيرة ما شاء الله، وأكاد أقول أنني أحتاج إلى معطف لاتقاء البرد والأجواء ما شاء الله المميزة الباردة هنا في هذه الخيمة. طيب أنا مباشرة لعلي أذهب إلى أحد الحجيج جزاه الله خير، أنا رأيته يعني ممسكا بجهازه المحمول الجوال ويقرأ من آيات الكتاب العزيز. لو تعرفنا باسمك ومن أين؟
8: دكتور العباس الوردي، أستاذ جامعي المملكة المغربية.
7: حياكم الله دكتور العباس. هي لحظات ثمينة بلا شك في هذا اليوم العظيم، ونحن نستمع في الخلفية الآن إلى صوت تلبية وتلبية الله عز وجل.

0: الانطراح بين يدي في هذا اليوم. كيف يعني استغللت وقتك منذ الصباح وحتى الآن، وما هي الخطة إلى قبيل الغروب؟
1: أولا نشكر خادم الحرمين الشريفين ولهادي محمد السيد محمد بن سلمان على هذه الدعوة الكريمة وعلى كذلك الرعاية الموصولة. ثم المشاعر كلها بطبيعة الحال تعج بذكر الله منذ فجر هذا اليوم بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك بذكر الله، وكذلك بتلاوة القرآن والصلوات وكل الأعمال التي تقربنا من الله عز وجل، لأن هذا يوم عظيم من الأيام العظيمة عند الله وهو يوم المغفرة. نسأل الله أن يغفر لنا جميعا وأن كذلك يهون على جميع المسلمين والمسلمات أينما علوا وارتعالوا. وذكر الله هو الأساس في هذا اليوم المبارك، لأن الله عز وجل سينزل إلى أدنى السماء، سيباهي بنا ملائكته وسيقول ماذا يريد عبادي، ما بال عبادي، وهم يطلبون ماذا أراد عبدي، والله سبحانه وتعالى يغفر لنا فيقول اذهبوا فقد غفرت لكم، اللهم اجعلنا من المغفورين لهم في هذا اليوم المبارك. اللهم نسأل جميع الخيرات لهذا البلد الكريم، والله يحفظ بلدكم ورعايتكم والشعب السعودي الشقيق، ويجعل الشعوب كله على يد واحدة إن شاء الله في هذا اليوم المبارك، ويزيد الخيرات وكذلك ييسر الأمور ويجعلنا كذلك من الفاتحين في الدين والدنيا والآخرة.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا. أنا قبل أن أخذ الميكروفون من الزملاء كنت أسمعهم يتحدثون عنه الحج هو عبارة عن من ضمن سبحان الله منافعه التقاء المسلمين وتعارفهم، فكيف وجدت ذلك وأنت ما شاء الله مجتمع مع إخوتك هنا من 10 دول عربية؟
1: الحمد لله، هذه لقية رحمة ولقية محبة ورقية وصال مع إخوان جميع الدول العربية والإسلامية، وفيها تلاقح فكر، وكذلك نعلم أن هناك اختلاف في المذاهب، وهذا الاختلاف فيه رحمة كذلك، وكذلك هناك تجاذب للرؤى في مجموعة من الأمور التي يوحدها الكتاب والسنة. تأليف هذه بنية تلاقحية. نشكر جلال الملك السعودي وكذلك ولي عهده على هذه الفرصة، أنها ساهمت في ربط جسر المحبة بين المسلمين والمسلمات، هذا هو أصل الإسلام. فيا أيها الذين آمنوا إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، فهذه الشعوب وهذا التعارف لا يقتصر على المسلم وغير المسلم، نحن أولى به، لأن المسألة ترتبط أولا وقبل كل شيء ببنية إسلامية عربية يجب أن تتوحد، وهذا بطبيعة الحال البنية الملائمة كما قلت فيها برد فيها كذلك الظروف جيدة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسنات الشعب السعودي وملك السعودية ولي عهده، وأن كذلك يسير لكم الأمور الطائرة وباطنة، واجعل هذا البلد كما ارتضى الله عز وجل بلد الخيرات، وكذلك جميع بلاد المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها.
0: اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. لا ود حقيقة أن أطيل عليك وأنت يعني بين يدي الكتاب العزيز، فبارك الله فيكم، رضي عنكم دكتور، شكرا جزيلا. كما سمعتم أيها الكرام مشاعر عظيمة وجياشة، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع هذه الدعوات وهذه الأمنيات. بلا شك كل إنسان لديه من الأماني والدعوات التي احتفظ بها لهذا اليوم العظيم. معنا في هذه اللحظات حاج آخر، لو تعرفنا أخي الكريم باسمك ومن أين؟
2: عبد المنعم توشي من قناة القرآن الكريم التلفزيون الجزائري.
0: حياكم الله أخي الكريم، سلمك الله. ما شاء الله أنتم في هذا اليوم العظيم المبارك، كيف تعبرون عن الرحلة وما وصلتم في هذه النقطة الآن في عرفة؟ ما هي الكلمات التي تحب أن تقولها وأن توصلها مما في قلبك من مشاعرك؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية من لم يشكر المملكة العربية السعودية لم يشكر الله سبحانه وتعالى. شكرا لجهود المملكة العربية السعودية وعلى رأسها الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين محمد بن سلمان وكافة إطارات وحكومة المملكة العربية السعودية، فردا فردا شعبا جزاهم الله خير، قاموا بالواجب، كفيتوا ووفيتوا وما خليتوا. نعم الله يحفظكم ويرعاكم. أيضا شكرا لسفارة المملكة العربية السعودية بالجزائر على اختيارها لبعض شخصيات وبعض يعني الوجوه وبعض الأساتذة والدكاترة من نخب الجزائر. أيضا شكرا لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف على رعايتها لنا من أول يوم وصولنا لمطار الملك عبد العزيز بجدة إلى صعيد عرفات، وما زال الخير القادم بكرمهم وبطيبتهم وبعفويتهم وب يعني أصالتهم التي تربوا عليها ونشأوا عليها. الله يحفظكم ويرعاكم.
0: طيب أنتم في هذا اليوم يوم عرفة، ماذا تريدون من الله عز وجل؟ ما الذي يعني تدخرونه في الدعوات، الأمنيات، الرجاءات لكم، لأهاليكم؟
2: نعم، دائما الكثير ونحن يعني متوجهون إلى البقاع المقدسة تجد المواطن أو القريب لك من الجزائر يقول لك لا، ما تنسانش من الدعاء، لا تنسانا من صالح الدعاء، ادعي لي بالصحة والعافية. بعضهم يعني ينسى أن يقول لك ادعي لي يعني له لشخصه، فيقول لك ادعي لي لوالدي يعني ولوالدتي، لذريتي، لأبنائي، لإخواني، لأخواتي، لمريضي، لصلاح أبنائي، لصلاح البلد والبلاد والعباد. نعم،
0: أسأل لكم القبول والتيسير والبركة. ما هي الرسالة التي ممكن لمستها من اجتماعكم كعرب وكمسلمين في هذه البقعة وفي هذا المخيم؟
2: عندما يستعد المسلم لأداء فريضة الحج فإنه يحزم حقائبه ويرتدي اللباس الأبيض ويتجرد من زخارف الدنيا ويتجه إلى الله سبحانه وتعالى ويتجه إلى قبلة المسلمين راجيا من الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ذنبه وأن يتقبل منه الحج وأن يجعل سعيه مشكور وأن يتم حياته بصحة وعافية وهناء وسعادة.
0: الله
2: يحفظكم ويرعاكم. شكرا لإذاعة القرآن الكريم السعودية على هذه اللفتة الطيبة الجميلة. نسأل الله سبحانه وتعالى للمملكة العربية السعودية الأمن والأمان والاستقرار، ودائما الشعوب العربية وخاصة الشعب الجزائري مع السعودية ظالمة ومظلومة.
0: بارك الله فيك، سلامك الله، شكرا جزيلا لك. كما سمعتم زميلي العزيزان وكذلك المستمعين الكرام، نحن في هذا البث المشترك لإذاعات المملكة العربية السعودية هذه المشاعر الطيبة المباركة والأجواء الإيمانية التي يعيشها حجاج بيت الله الحرام هنا ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين.
3: شكرا لك زميلنا خالد المصري من مقر حامل ضيوف خادم الحرمين الشريفين على ما قمت به وقدمت لنا من مشاعر وصلت للمستمعين والمستمعات، فالشكر لزميلنا خالد المصري. وما زلنا معكم مستمعين الكرام، حيث سننتقل بعد دقائق إلى مسجد نمرة لننقل لكم أذان وصلاة الظهر والعصر وخطبة عرفة بمشيئة الله تعالى، حيث بدأ حجاج بيت الله الحرام في المخيمات القريبة من المسجد يتوافدون للصلاة في مسجد نمرة. أما باقي الحجاج فقد جهزت المخيمات بالمصليات، حيث يصلي كل حجاج في مخيمهم وفق التعليمات، حتى كما نشاهد ربما وتشاهدون في الصور المباشرة أن الطرقات في عرفة تقريبا غير مزدحمة ولا يوجد فيها أعداد كبيرة، لأن الحجاج تقريبا كلهم وصلوا واستقروا في مخيماتهم وفق التعليمات بأن لا يخرج أحد حتى لا يتعرض للإجهاد الحراري أو ضربات الشمس. المخيمات مجهزة والصوت واصل من المسجد لكل المخيمات تقريبا.
4: لا شك أنه ما نشاهده حتى الآن الحقيقة زميل عبد الرحمن من نجاح حتى الآن في هذه الخدمات التي تقدم لحجاج بيت الله الحرام في مختلف الخدمات يعيدني أيضا إلى بدايات الحقيقة، بدايات التأكيد على حملة لا حج بلا تصريح. كل ما نشاهد الحقيقة، لعلك تشاركني في هذا الأمر وهو أثني على ما ذكرت من ملاحظة أن هذه الشوارع التي نشاهدها حولنا سهولة الحركة فيها، انسيابيتها، يعني أن تقدم الخدمات بكل يسر وسهولة عبر هذه الطرقات إلى كل المخيمات إلى كل الحجاج، ما يعني أن أهمية هذا الأمر هي ما كانت استوجب أن تكون التشديد عليها والمضي قدما في ضبط هذا الأمر فيما يتعلق بإنجاح حملة حج لا حج بلا تصريح. هو ما نشاهده حتى الآن من نجاح الخدمات التي أعتقد أنها أحد أسباب نجاحها هو التأكيد على هذا الأمر والمضي فيه بإسرع.
3: نعم، والخدمات دائما تصمم وتبنى وفق أعداد محددة ومستهدفة، فأي زيادة في هذه الأعداد غير مخطط لها لا شك أنه يربك كل هذه الخطط وما ينعكس على الحاج النظامي الذي وصل إلى الحج بتصريح سيحصل على كل الخدمات المقررة والمبنية له لأنها وفق الخطة المعمولة من جميع الجهات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك وأن ينفع بالجهد وأن يتقبل من الحجاج حجهم ومن المسلمين.

0: دعواتهم في هذا اليوم العظيم،
1: اللهم
0: حيث ينتظر المسلمون في كل مكان وليس الحجاج فقط هذه الخطبة العظيمة على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك الخطبة، خطبة الوداع التي خاطب بها المسلمين في ذاك العام، وسار خطباء عرفة على نهجه صلى الله عليه وسلم، حيث سيصعد بعد قليل فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي الحذيفي وهو خطيب عرفة لهذا العام 1447، وسنكون معكم مستمعين الكرام عبر إذاعات المملكة العربية السعودية في نقل مباشر لهذه الخطبة، ثم نعود بعد ذلك لنراجع وإياكم ونعلق على ما ورد فيها من مضامين ورسائل بمشيئة الله تعالى.

0: متابعة معكم مستمعين الكرام، انتظار لحظة سعودي الشيخ الدكتور علي الحذيفي منبر مسجد نمرة لإلقاء خطبة يوم عرفة. وحتى هذه اللحظات نتابع معكم مستمعين الكرام هذه اللحظات الإيمانية التي يعيشها حجاج بيت الله الحرام، وهم يترقبون هذه اللحظات أداء استماع إلى خطبة يوم عرفة. وكما ذكر عبد الرحمن قبل قليل، هي لحظة إيمانية الحقيقة لهذا اليوم العظيم. الاستماع لهذه الخطبة هي لا تهم فقط حجاج بيت الله من وصلوا إلى هذه المشاعر المقدسة، إلى هذا، إلى عرفات فقط، هي تهم كل مسلم الحقيقة يستشعر في هذه الخطبة أشياء كثيرة تهم العالم الإسلامي. لا شك أنها محطة مراجعة لأحوال المسلمين الحقيقة، ولا أهم من هذه المناسبة في يوم عرفة. استشعار عظيم لعظم هذا اليوم عبر كل لحظة في يوم عرفة.
1: وتتوفر ترجمة بلغة الإشارة، وكذلك رئاسة الشؤون الدينية في الحرمين الشريفين أيضا وفرت ترجمة خطبة عرفة بعشرات اللغات، وذلك عن طريق الموقع الخاص بهم ومنصة حرمين. وسيكون موجود QR خاص في قناة القرآن الكريم، كذلك بإمكان المتابع المسح عبر QR للوصول إلى اللغة التي يريد أن يستمع ويتابع مضامين الخطبة من خلالها. وتقريبا أقل من دقيقة مستمعين الكرام، حيث هو موعد دخول وقت صلاة الظهر حسب توقيت مكة المكرمة، وبالتالي هو موعد دخول خطيب يوم عرفة في مسجد نمرة، حيث وقف النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في خطبة الوداع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، ونحن معكم في هذه الصورة، حيث ننتقل الآن إلى مسجد نمرة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك القدوس السلام، فرض على المسلمين حج بيته الحرام، وجعله ركنا من أركان دين الإسلام. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك العلام، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله خير الأنام، عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه أفضل الصلاة وتم السلام. أما بعد، فيا أيها الناس عليكم بتقوى الله، فبها نجاة العبد في آخرته. قال الله تعالى في أول سورة الحج: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن تقوى الله الاستعداد ليوم القيامة بفعل الطاعات وترك المعاصي والسيئات. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وإن أعظم استعداد للآخرة يكون بالتوحيد وعبادة الله وحده وترك دعاء غيره، وكيف يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه؟ ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. قال الله تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وشعار أهل الإيمان التوحيد لله تعالى. قال سبحانه: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فهذه أركان دين الإسلام: التوحيد، وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام، مع التوصية بالخوف من الله تعالى. قال عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان، والصبر في طاعة الله وعلى الأقدار المؤلمة. قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. مع شكر الله على نعمه، قال عز وجل: كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. ولله في الخلق سنن كونية على العبد أن يؤمن بها وأن يستفيد منها. قال الله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. وقال سبحانه: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. ومن ذلك قوله تعالى: فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. ولقد أمر الله جل وعلا خليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم، أمره بالنداء للحج. قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. نعم، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. قدم الحجاج من كل فج عميق لأداء النسك إرضاء لله تعالى وطلبا لثوابه، يعظمون البيت العتيق والمشاعر المقدسة. قال الله تعالى: والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يفدون لهذه المواطن إجابة لدعوة التوحيد بإفراد الله بالعبادة وترك الشرك بالله. قال الله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فيطهر البيت من كل ما لا يتناسب مع مكانته، فلا فسوق ولا جدال في الحج، ولا شعارات سياسية، ولا نداءات حزبية، بل خضوع لله واتباع واتباع لنبيه صلى الله عليه وسلم، وإظهار في وطهارة، بل طهارة في الظاهر والباطن، وفاء بالعهود والمواثيق واحتراما للحقوق. قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وتتجلى في الحج مظاهر التعارف والتآلف والتعاون والتكافل بين أهل الإسلام في أداء المناسك على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وبلدانهم، إخوة متحابين فيشهدون منافع لهم، وليطعموا من هديهم البائس الفقير، ويكون من شأنهم الإحسان في الأفعال والصدق في الأقوال. قال الله تعالى: واجتنبوا قول الزور في موقف عرفات. في موقف عرفات يباهي الله بكم ملائكته، وهو الموقف العظيم الذي أنزل الله فيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فاقتدوا بنبي الهدى صلى الله عليه وسلم، فقد صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم وقف يذكر الله إلى أن غربت الشمس، فانطلق إلى مزدلفة، كما قال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فلما أصبح يوم العيد دفع إلى منى. قال الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فرمى جمرة العقبة ونحر هديه وحلق رأسه وأجاز التقصير، ثم طاف بالبيت. قال الله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، مع الحرص على السكينة والرفق والبعد عن التدافع وتنفيذ تعليمات الجهات المنظمة والتقيد بتنظيمات التفويج ومسار الحركة تحقيقا للمصلحة وتجنبا للضرر والفوضى، وحفظا للنفوس وتيسيرا لأداء النسك. وفي منى يستحب الإكثار من ذكر الله. قال الله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آمين.

0: تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وقبل السفر طواف الوداع، فالله تعالى هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا ليكون الرسول شهيدًا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير. وإن من الاعتصام بالله أن يكثر المرء من دعاء ربه، وخصوصًا في مواطن الحج، فهي مظنه للإجابة. وفي الحديث أفضل الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون قبلي يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رواه الترمذي. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. اللهم تقبل من الحجيج دعاءهم ومناسكهم، ويسر لهم أمورهم، واغفر لهم ذنوبهم، وأعدهم إلى بلدانهم سالمين غانمين فائزين. اللهم أصلح أحوال المسلمين واجمع كلمتهم على الحق. اللهم أصلح أحوال المسلمين واجمع كلمتهم على الحق. اللهم أصلح أحوال المسلمين واجمع كلمتهم على الحق. وتولى جميع شؤونهم، وأصلح أحوالهم الدينية والدنيوية. وتولى جميع شؤونهم وأصلح أحوالهم الدينية والدنيوية يا رب العالمين. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، واجزهما خير الجزاء دنيا وآخرة، فقد أحسنوا لعبادك ويسروا للحجاج أداء المناسك، وبذلوا بسخاء في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما. اللهم انصر بهما دينك، اللهم انصر بهما دينك. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد

أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: استووا، اعتدلوا. الله أكبر
0: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.

0: الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صراط الذين أنعمت عليهم.
1: الله.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
2: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة

الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سبحان الله، اللهم بعد بيني وبين خطايانا وحد رشد الأنوار، اللهم نقل يا خطايانا ويضم بالدرس، اللهم اصر خطايانا درج والبرد. سبحانك اللهم وبحمدك، الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: بسم الله بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
2: الله أكبر
1: الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: اللهم ربنا ولك الحمد.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد.

0: المستمعين الكرام، أرحب بكم مرة أخرى من إذاعة المملكة العربية السعودية من عرفة. كنا قبل قليل نستمع وإياكم إلى خطبة يوم عرفة التي ألقاها الشيخ الدكتور علي بن عبد الرحمن الحذيفي من مسجد نمرة في جموع حجيج بيت الله الحرام.
1: نعم، وقد جاءت الخطبة، وشكر الله للدكتور علي الحذيفي على ما قدم في هذه الخطبة، الخطبة العظيمة، حيث ذكر مما جاء فيها: أيها الناس، عليكم بتقوى الله، ففيها نجاة العبد في آخرته. وذكر أيضا الخطيب من تقوى الله سبحانه وتعالى الاستعداد ليوم القيامة بفعل الطاعات وترك المعاصي والسيئات. وجاء في مضامين هذه الخطبة أن أعظم استعداد للآخرة يكون بالتوحيد.

0: عبادة الله وحده وترك دعاء غيره. ولا شك أن من أعظم مظاهر الحج هو توحيد الله بالألوهية والربوبية، حيث تم التعريج على هذه النقطة وما يتعلق بالتوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل. وذكر الدكتور علي الحذيفي في الخطبة بأن الحجاج قد قدموا من كل فج عميق لأداء النسك إرضاء لله تعالى وطلبا لثوابه، يعظمون البيت العتيق والمشاعر المقدسة، وأنه في الحج لا شعارات سياسية أو نداءات حزبية، بل خضوع لله سبحانه وتعالى واتباع لنبيه صلى الله عليه وسلم وطهارة في الظاهر والباطن.
1: لا شك أن استماعنا لخطبة يوم عرفة قبل قليل كما استمعنا إليها أيضا كانت مترجمة إلى 35 لغة بترجمة شرعية، تابعناها وإياكم مستمعين في بث حي ومباشر، وشاهدنا استماع حجاج بيت الله الحرام في جنبات مسجد نمرة وهم يتابعون ويستمعون منصتين لخطبة يوم عرفة.
0: من أكثر النقاط التي دائما ما يتم التأكيد عليها ويشير إليها الخطباء والمسلمون أيضا يتوقفون عندها أن المظهر العظيم الذي يتجلى في الحج وهو ما أشار إليه الخطيب قبل قليل من مظاهر التعارف والتآلف والتعاون والتكافل بين أهل الإسلام في أدائهم للمناسك على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وبلدانهم، إخوة ومتحابين في هذا المشعر العظيم. كما أكد أيضا خطيب عرفة بتوصية الحجاج بالحرص على السكينة والرفق والبعد عن التدافع وتنفيذ تعليمات الجهات المنظمة والتقيد بتنظيمات التفويج ومسار الحركة تحقيقا للمصلحة وتجنبا للضرر والفوضى وحفظا للنفوس وتيسيرا لأداء النسك.
1: لا شك مستمعينا ونحن وسط هذه المشاهدات لهذا اليوم العظيم واللحظات القليلة التي استمعنا فيها إلى خطبة يوم عرفة ومشاهد الحجاج، نستحضر معكم مشهد الحج بوصفه مظهرا لوحدة الأمة والمساواة بين البشر وتعظيم التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده. هذه المشاهد تؤكد بإذن الله على تقوى الله باعتبارها أعظم زاد للمسلمين ولحجاج بيت الله بالأخص، ذكرين ومتذكرين الحقيقة بعظم هذا اليوم والأمال الكبيرة والرجاء الكبير في الله سبحانه وتعالى أن يكون نتاج ذلك غنيمة أجر عظيم وقبول عظيم لكل حاج ولكل من قام على خدمة حجاج بيت الله الحرام.
0: كما أدى المصلون والمسلمون بعد الاستماع للخطبة صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا، وكذلك الحجاج إن كانوا في الحاضرين في مسجد نمرة أو الذين بقوا في مخيماتهم، وهذا من نهجه واقتداء بسنته صلى الله عليه وسلم حتى يتفرغ الحاج للدعاء من الآن حتى غروب شمس هذا اليوم العظيم استعدادا للخروج من عرفات والنفرة إلى مزدلفة. مما لاحظناه أيضا مستمعينا الكرام السكينة البادية والواضحة على هذا المشعر العظيم، حيث بقي الحجاج في مخيماتهم ومن خرج من مخيمه للحضور والمشاركة في الصلاة، ومن منهم من خرج للصعود إلى أعلى جبل الرحمة، وعرفة كلها موقف، من وقف في مخيمه وجلس أو ذهب إلى المسجد أو بقي في قريبا من جبل الرحمة متبعا أهم شيء التعليمات سواء في الخروج أو العودة بتجنب الإجهاد الحراري وضربات الشمس، حتى يتفرغ الحاج للدعاء والتلبية لله عز وجل. ولا شك أنها ساعات عظيمة يستجاب فيها الدعاء تقبل الله منا ومنهم.
1: لا شك مستمعينا بأن ما شاهدنا وما نشاهده وما نستمع إليه أيضا خلال الساعات القليلة الماضية لهي أكبر داع للتمسك بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية المطهرة في مشهد يشهد بأنها بأن ما نرى وما يدعو إليه خطيب مسجد عرفة مسجد نمرة وفي خطبته نحو الدعوة إلى الوحدة ووحدة المسلمين ونبذ الفرقة والخلاف والتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، مشاهد عظيمة نعيشها في هذه اللحظات، مشاهد إيمانية، خضوع وخشوع وتعبد لله عز وجل في يوم عظيم في يوم عرفة.
0: وإن شاء الله سنكون مع ضيوفنا اليوم مستمعينا الكرام في مواصلة هذه التغطية التي تأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من المشاعر المقدسة، ونحن معكم في هذه التغطية والوصف والتعليق من مشعر عرفات بجانب مسجد نمرة. سنكون إن شاء الله مع أحد الضيوف بعد قليل للتعليق على ما جاء في هذه الخطبة العظيمة. نواصل الحقيقة وصف ما نرى ونشاهد إن كان من واقعنا هنا بشكل مباشر وكذلك عبر مراسلين أو حتى ما تشاهدونه وأنتم مستمعين الكرام عبر التغطية المصورة والمنقولة على القنوات السعودية. هناك مجموعة من الخدمات التي يتم تقديمها، سنكون معكم إن شاء الله في جزء من هذه الصورة.
1: يسعد وتشرف بنقلها لكم عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من عرفة عبد الرحمن الشايع، عبد الله الحارثي، ومن الإعداد محمد الشمري، ومن الإخراج معتز بخش، وكذلك الزملاء من الشؤون الهندسية ممدوح بخاري ورامي بحول وممدوح السفري وإبراهيم الناشري وشرقاوي خليل وعبد الله أحمد، ومن الإعلام الرقمي إسماعيل الصبياني وسالم الدوسري ووائل الأحمدي، كلهم يتشرفون بنقل هذا الأمر لكم.
0: معنا الآن أيها الكرام عبر الهاتف فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء. السلام عليكم شيخ سامي.
2: السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
0: أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. كنا نستمع قبل قليل لخطبة عرفة وقد عرجنا على بعض ما ورد فيها من مضامين، وقبل أن ندخل معكم في محاورنا لهذا اللقاء إن كان لكم أيضا من تعليق على ما ورد في هذه الخطبة فتفضل الشيخ سامي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد استمعنا واستمع الجميع إلى هذه الخطبة العظيمة في يوم عرفة، وقد تضمنت أمورا مهمة متعددة، من أهمها أولا الدعوة إلى توحيد الله عز وجل وعبادته وطاعته، فإن الله عز وجل إنما خلق الخلق لعبادته وطاعته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وذلك بأن يكون الإنسان مخلصا لله عز وجل في عبادته، مخلصا لله تعالى في قصده، مخلصا لله تعالى في جميع أموره، ويعلق قلبه ورجاءه بالله، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي بيده النفع والضر. فالتوحيد شأنه عظيم وأمره جسيم، ولذلك ينبغي بل يجب العناية بهذا الجانب. مما تطرق إليه الشيخ حفظه الله في خطبته إلى فضل الدعاء في هذا اليوم، وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فينبغي للمؤمن أن يكثر في هذا اليوم العظيم، في هذا اليوم المبارك، من هذا الدعاء: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وسماه دعاء صلى الله عليه وسلم مع أنه ذكر، لأن الدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. فدعاء العبادة هو سؤال الله تعالى بلسان الحال، ودعاء المسألة هو سؤال الله تعالى بلسان المقال، بأن يقول: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، ونحو ذلك. وقد اجتمع النوعان في الصلاة، فالصلاة

فيها قيام وقعود وركوع وسجود، هذا دعاء عبادة. وقول المصلي رب اغفر لي وما يدعو به في سجوده وفي التشهد، هذا دعاء مسألة. فينبغي للمؤمن أن يحرص في هذا اليوم على الضراعة إلى الله عز وجل، فإنه يوم ابتهال وضراعة، يباهي الله عز وجل ملائكته بأهل الموقف ويقول: انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. وينبغي حال دعائه أن يتأدب بآداب الدعاء، وأن يتحلى بالسنن والآداب التي تجعل من دعائه حريا بالقبول والإجابة. ومن ذلك أولا أن يخلص لله تعالى في دعائه: فاعبد الله مخلصا له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وثانيا أن يدعو الله تعالى وهو موقن بالإجابة، وهذا من حسن الظن بالله عز وجل. فيدعو الله تعالى وهو يوقن أن الله تعالى يجيب دعوته، والله تعالى عند حسن ظن عبده به. ولهذا جاء عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه كان يقول الله وإنه أنه كان يقول: إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. لأن الله تعالى أمر عباده بدعائه ووعدهم بالإجابة، وهو سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. ثالثا أن يلح على الله تعالى في الدعاء، فإن الله تعالى يحب الملحين في الدعاء، ولأن الإلحاح في الدعاء دليل على صدق الرغبة فيما عند الله تعالى. رابعا أيضا من الآداب أن لا يدعو بإثم ولا قطيعة رحم، بل يكون دعاؤه لنفسه مما ينفعه في أمور دينه ودنياه، ولوالديه ولذرياته ولولاة أمره ولمن يريد أن ينفعه من المسلمين. ومن آداب الدعاء أيضا أن يكون حال دعائه على أكمل أحواله من الطهارة واستقبال القبلة ورفع اليدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما في دعاء يوم عرفة رفع يديه مستقبل القبلة ولم يزل رافعا حتى غربت الشمس. ورفع اليدين سبب من أسباب إجابة الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، يعني خائبتين. فأحث نفسي وإخواني الحجاج وغير الحجاج على أن يغتنموا هذا اليوم العظيم بما هو جدير به من دعاء الله عز وجل واللجوء إليه والضراعة إليه. ومما جاء أيضا في خطبة عرفة لهذا العام ما يتعلق ببيان بعض ما يحتاجه الحاج من المناسك، ومن ذلك أنه يقف في عرفة هذا اليوم إلى أن تغرب الشمس، ثم يدفع منها بسكينة ووقار، فإذا وصل إلى مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء إما جمع تقديم وإما جمع تأخير حسب وصوله، ويبيت فيها. ويجوز للضعفة ونحوهم أن يدفعوا بعد منتصف الليل، فإذا دفعوا فلهم أن يرموا جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات يكبرون مع كل حصات، ثم ينحر هديه إن كان معه ويحلق أو يقصر. وبهذا يكون قد حل التحلل الأول. ثم إنه حفظه الله، أعني خطيب عرفة الشيخ الدكتور علي الحذيفي وفقه الله، ختم خطبته بالدعاء لولاة أمرنا بالتوفيق والسداد والإعانة على ما بذلوا ويبذلون من الخدمات العظيمة والأعمال الجليلة التي يشهد بها القاصي والداني، خدمة لحجاج بيت الله الحرام والعمار وقاصدي هذا البيت، فهي خدمات عظيمة جليلة. نسأل الله تعالى أن يعظم أجورهم.

0: وأن يضاعف مثوبتهم وأن يحفظهم بحفظه وأن يكلاهم برعايته، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وأمننا ورخاءنا واستقرارنا، وأن يحفظ حجاج بيت الله الحرام، وأن يجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا، وأن يعيدهم إلى أوطانهم سالمين غانمين بإذن الله عز وجل. نعم
1: سامي. شيخ سامي، ما دلالة تباهي الله عز وجل بأهل عرفة أمام ملائكته في هذا اليوم العظيم؟
0: نعم، هذا دليل على بيان سعة رحمة الله عز وجل، ولهذا في هذه المباهات يقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. فهو سبحانه وتعالى يريد أن يباهي ملائكته بأهل الموقف ويقول: هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا، قد رفعوا أيديهم يسألون الكريم المنان أن يمن عليهم بالفضل والإحسان. ثم يقول: أشهدكم، يشهد ملائكته على أهل الموقف أنه قد غفر لهم، ورحمته ومغفرته سبحانه وتعالى وسعت كل شيء. فينبغي لنا ولا سيما عشية عرفة أن نغتنم هذا الزمن باللجوء إلى الله عز وجل. وحتى من لم يحج عند فطره من صيامه، فإن صيام يوم عرفة فيه فضل عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فينبغي للمؤمن أن يحرص عند فطره على الدعاء واللجوء إلى الله عز وجل. ففضل هذا اليوم يشمل الحاج وغير الحاج، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده. انظر، من الله تعالى على حجاج بيته الحرام بالوقوف بعرفة وبأداء هذا النسك وبالضراعة والابتهال. من حكمة الله أنه لم يحرم أهل الأمصار من فضل هذا اليوم، ولذلك شرع لهم أن يصوموا هذا اليوم. والصائم والواقف بعرفة له دعاء حري بالإجابة، كما أن الصائم عند فطره له دعاء حري بالإجابة. فرحمته سبحانه وتعالى وسعت كل شيء وفضله عظيم، فعلينا أن نلجأ إلى الله عز وجل بكثرة الذكر في هذا اليوم والدعاء والابتهال والضراعة، فإنه يوم عظيم من الحرمان أن يضيعه الإنسان في القيل والقال أو فيما لا فائدة فيه. فهي ساعات يسيرة ودقائق معدودة تفوت من عمر الإنسان. نعم
1: شيخ سامي، ولعلك ذكرت الدعاء وذكرت هذا اليوم العظيم الوقوف بيوم عرفة، ولا شك أن من يتابع الآن ممن لم يكتب الله له أداء فريضة الحج يتابع بغبطة جموع الحجيج على أرض عرفة، على صعيد عرفة، وهم يعيشون هذه اللحظات بعد أن من الله عليهم وكتب لهم أداء فريضة الحج. كيف يمكن لغير الحاج في هذه اللحظات وهو يتابع هذه اللقطات لحجاج بيت الله الحرام في أرجاء عرفة أن يعيش روحانية هذا اليوم العظيم وهو بعيد عن عرفة؟
0: نعم، يمكن ذلك بامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما أرشد إليه. فإن قوله صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا يشمل الحاج وغير الحاج ممن كان في عرفة أو خارج عرفة. ثم أيضا من علم الله تعالى منه حسن النية وسلامة الطوية والرغبة في الحج ولكن منعه منه مانع، فإن الله تعالى يكتب له الأجر والثواب. قال الله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. فالله تعالى إذا علم من نية العبد أنه لولا هذا العذر، إما عدم الحصول على التصريح أو عدم القدرة على الحج أو تكرار الحج، إذا علم الله تعالى منه هذه النية فإنه يثيبه على ذلك بسبب هذه النية الطيبة التي قصد بها وجه الله تعالى، لكن تعذر عليه أداء أن يؤدي هذا النسك لهذا العجر الشرعي.
2: نختم شيخ سامي بأهمية الاتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الابتداع، سواء كان لمن وصل إلى مكة لأداء الحج أو حتى من يقيمون في الأمصار.
0: نعم، يقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال في الحج بخصوصه: خذوا عني مناسككم. فالواجب على المؤمن أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع عباداته، ومن ذلك الحج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحج بخصوصه: خذوا عني مناسككم. وأن يحذر من البدع والإحداث في الدين، فالإنسان قد يقلد غيره جهلا في البدع، وقد يزين له الشيطان أمرا فيراه حسنا، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. فالبدع شر واستدراك على شريعة الله عز وجل، وتقدم بين يدي الله ورسوله، وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وهي أيضا مشاركة مع الله عز وجل ومع رسوله صلى الله عليه وسلم في التشريع: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وهو أيضا اتهام للشريعة أنها لم تكمل، الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فعلى المؤمن أن يحرص على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقتفي أثره وأثر أصحابه رضوان الله عليهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتبعين لرسوله صلى الله عليه وسلم، المقتفين آثاره عليه الصلاة والسلام، وأن يحفظنا بحفظه ويكلأنا برعايته ويكفينا شر الأشرار وكيد الفجار، إنه على كل شيء قدير.
2: اللهم أمين. شكر الله لكم فضيلة الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء، على ما قدمتم في هذه الدقائق.
0: شكر الله لكم وبارك فيكم.

0: أعيش لحظات عظيمة هنا في يوم عرفة، ونحن نتابع وإياكم مستمعينا الكرام وننقل لكم هذه اللقطات العظيمة في هذا اليوم العظيم. وحجاج بيت الله الحرام بعد أن استمعوا إلى خطبة يوم عرفة قبل قليل، وأدوا صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا، وهم ينتشرون في ساحات يوم في ساحات عرفة طالبين من فضل الله وراجين عفوه وغفرانه، يعلمون علم اليقين أن هذه اللحظات لا تعوض، دعاء ورجاء في كريم فضل الله
1: سبحانه. كنا نتحدث قبل في بدء هذه التغطية والفترة المتابعة الإخبارية عن ما كان قد أشار إليه الزميل سعيد مشهور في موضوع السقيا. ربما كان البعض يتابع في السنوات الماضية كانت السيارات والبرادات الكبيرة التي تنتشر في إرجاء المشاعر سواء في ميناء أو عرفات أو مزدلفة أو غيره. مؤخرا أصبحت هناك مراكز السقيا، ما عادت السيارات والبرادات الكبيرة موجودة وتأخذ حيز وربما تضيق على الناس. الآن أصبح الحاج في طريقه إن خرج من مخيمه إلى المسجد أو العكس، أو خرج إلى

0: مكان آخر، فأصبح هناك مراكز سقيا منتشرة على طول ومختلف الخطوط، سواء في مشعر عرفات أو بقية المشاعر، ويفصل بين كل مركز سقيا وآخر قرابة 500 متر أو أقل،
1: صحيح.
0: بحيث أنه يشرب ويرتوي ثم يكمل طريقه. والحمد لله المخيمات متوفرة كل وسائل الراحة فيها، والسقيا والطعام والشراب ما بين مخيمه ووجهته، لكن أيضا الطرق موجودة فيها مراكز السقيا، أيضا تنتشر دورات المياه موجودة في الطرق المختلفة للمشاعر. وهذه السنة هذه سبحان الله من سنوات لما بدأ مشروع التشجير في عرفات،
1: صحيح.
0: كنا نشاهد التشجير بمستوى أقل، كل سنة الصورة فارقة عما كانت عليه في السنوات الماضية. مشعر عرفات أصبح من الصورة العلوية واضح في التشجير، وهذا بلا شك له دور كبير في تخفيض درجات الحرارة، حتى بعض الأجزاء التي تم دهنها بالدهان الأبيض الخاص أيضا بامتصاص الحرارة وعكس درجات حرارة أقل. وهذه كلها من التفاصيل الصغيرة التي ربما إذا نظرت إليها بتفصيل صغير ربما لا تشكل أثرا كبيرا، لكن عندما تجتمع هذه التفاصيل كل جهة من الجهات تركز وتطور في أجزاء صغيرة جدا، لكن مجموع هذه التفاصيل بلا شك أنه ينتج عنها أثر كبير مما يسهل على الحاج في أداء نسكه.
1: لا شك عبد الرحمن أن إضافات نوعية في الخدمة، في جودة الخدمة المقدمة لحجاج بيت الله الحرام في مختلف المناطق، لا شك أولها المخيمات والطرقات، سواء كانت الطرقات الرئيسة أو الطرقات الفرعية، مختلف الخدمات ما ذكرتها عن الحرص على جودة هذه الخدمات. سقيا مثالا كما ذكرتها لا شك أنها تعطي انطباعا وتعطي حقيقة واقعية لكل مشاهد ولكل مستفيد من هذه الخدمة ولكل من يتابعها عبر اللقطات، وما يتحدث أو ما يتحدث عنها حجاج بيت الله الحرام في ثنايا أحاديثهم الشخصية مع جموع الحجاج، عبر ليس فقط عبر وسائل الإعلام، لا المقروء منها ولا المسموع ولا المرئي، شهود العيان هم هؤلاء الحجاج الذين يمشون في ثنايا عرفة طالبين عفوا وغفران وسط منظومة كاملة من الخدمات في كل وفي شتى الاحتياجات لحجاج بيت الله الحرام، ينعمون بها ويتفرغون فقط للعبادة وللدعاء، مستشعرين عظم هذه اللحظة وعظم نعمة الله عليهم أن سخر لهم من يقوم على خدمتهم في كل شؤونهم الأمنية والخدمية، وكذلك من أصغر هذه الخدمات إلى أعظم ما يمكن أن تتخيل في هذه البقاع الطاهرة في عرفة وفي مختلف المشاعر.
0: سبحان الله، من الأول ليلة من دخول العشر الأولى في عشر ذي الحجة وتبدأ تتهيئ النفوس لهذا اليوم العظيم، من أول ليلة، ليلة 1/12 يبدأ المسلمون في كل مكان بالصوم ما تيسر لهم من صومه من أيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، وصولا إلى مكة المكرمة وطواف القدوم، وقبل ذلك الدخول في النسك من المواقيت، ثم الوصول إلى مسجد الحرام وطواف القدوم، والنفوس تبدأ تتهيأ حتى تصل إلى هذا اليوم العظيم، حتى من لم يحج من أهل الأمصار في بلدانهم أيضا يصوم هذا اليوم. تجد الموظف والعسكري أو غيره ممن يقف الآن، هو ليس من الحجاج لكنه يقف بينهم،
1: صحيح.
0: بصومه وبما يجد من مشقة في هذه الوقفة التي يبادل الحجاج أيضا ما يجدونه من مشقة، فالكل واقف والكل يدعو ويتقرب إلى الله عز وجل إما بالحج أو بالصوم، وكل يلهج لسانه بذكر الله سائلين الله القبول.
1: لا شك.

0: ما زلنا معكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعات المملكة العربية السعودية من المشاعر المقدسة، ونرحب عبر الهاتف بفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان. السلام عليكم فضيلة الشيخ سعد.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وحيا الله الإخوة المستمعين.
0: أهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم. لا شك أن الحديث في هذا اليوم في يوم عرفة حديث عظيم، والكل يستذكر تلك الخطبة العظيمة، خطبة الوداع للنبي صلى الله عليه وسلم، فلعلنا نتحدث عن تلكم الخطبة معكم شيخ سعد.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة لم يحج إلا حجة واحدة، السنة العاشرة من الهجرة، وتسمى حجة الوداع، لأنه كان يقول لأصحابه: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، كأنه يودعهم، فسميت حجة الوداع. وفي حجة الوداع سار عليه الصلاة والسلام من منى وحتى وصل إلى نمرة، وهي قرية صغيرة قبيل عرفة، ووجد أن القبة قد ضربت له، بقي حتى الزوال. فلما زالت الشمس ذهب إلى وادي عرنة عند مسجد نمرة الآن الذي يسمى مسجد نمرة، ووجد الناس ينتظرونه، فخطب بهم خطبة عظيمة بليغة موجزة في ألفاظها لكنها كثيرة في معانيها وعظيمة في مدلولاتها. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخطبة بتعظيم شأن حقوق العباد، فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد. ثم ذكر حقوق الزوجين، وذلك لأهمية ذلك في بناء الأسرة المسلمة. ثم أبطل ما كان من أمور الجاهلية وأبطل الربا، وقال: وأول ربا أبطله ربا عمي العباس تحت قدمي هاتين. أبطل ما كان من أمور الجاهلية، ثم وصاهم بتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهو قائم يخطب على المنبر نزلت عليه آية عظيمة، يقول أحد اليهود لعمر بن الخطاب: لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا يومها عيدا. قال عمر: إني لا أعرف أي آية نزلت ومتى نزلت. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس على المنبر في يوم عرفة، وهذا فيه إشارة إلى إكمال الدين، وأن الله تعالى قد أكمل الدين وأتم النعمة بهذا النبي الكريم. وما من شيء إلا ولله تعالى فيه حكم، كما قال أبو ذر رضي الله عنه: ما من طائر يطير بجناحيه إلا وذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا منه علما. ثم بعد الخطبة أمر المؤذن فأذن، ولاحظ هنا أن الأذان بعد الخطبة، مع أنه كان يوم جمعة لكنه عليه الصلاة والسلام صلىها ظهرا ومقصورة، فأمر المؤذن فأذن ثم أقام فصلى بهم صلاة الظهر ركعتين، ثم أمر المؤذن فأقام لصلاة العصر وصلى بهم صلاة العصر ركعتين، ثم سار عليه الصلاة والسلام على ناقته إلى شرق عرفات عند جبل إلال الذي يسمى جبل الرحمة، وأناخ ناقته مستقبلا القبلة والجبل رافعا يديه يدعو، وجعل طوال الوقت يدعو عليه الصلاة والسلام. وشك الصحابة هل كان صائما، فأرسلت إليه أم الفضل بلبن بعد العصر فشرب منه والناس ينظرون، فعلموا أنه كان مفطرا ولم يكن صائما. لكن طوال هذه الساعات كان عليه الصلاة والسلام يدعو، ولذلك نقول أفضل ما يشتغل به الحاج على صعيد عرفة الدعاء، لأن أكمل الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام طوال الوقت جعل رافعا يديه يدعو، يعني بقي ما يقارب 6 ساعات وهو يدعو الله عز وجل رافعا يديه. والدعاء على صعيد عرفة والدعاء يوم عرفة يرجى إجابته. وقد نقل عن بعض السلف أنه يقول: ما دعوت الله يوم عرفة

0: عرفه بدعوة إلا تبينت إجابتها قبل أن يحول علي الحول. ولذلك أوصي نفسي وأوصي الأخوة الحجاج وأوصي المسلمين جميعا حتى غير الحجاج بالإكثار من الدعاء هذا اليوم، لأن هذا اليوم تتنزل فيه الرحمات وتغفر فيه الزلات ويكثر فيه العتق من النار. وكما يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله إن العتق من النار لا يختص بالحجيج بل حتى يشمل غيرهم، ولهذا كان يوم عيد الأضحى يوم عيد للجميع. فينبغي أن نجتهد جميعا في الدعاء، فإن الدعاء هو العبادة، فأفضل ما يفعله المسلم في هذا الوقت هو الدعاء اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويتأكد ذلك في حق حجاج بيت الله الحرام. عليهم أن يرفعوا كف الضراعة بين يدي الله عز وجل ويدعون الله تعالى بما يحضرهم من خيري الدنيا والآخرة. فهذا هو أوان الدعاء بتحقيق الأمنيات، وهذا هو أوان الدعاء بقضاء الحاجات، وهذا هو أوان الدعاء بأن يدعو المسلم ربه بما يحضره من خيري الدنيا والآخرة. فبعض الناس أو بعض الحجاج ربما يشتغل بأمور يمكن تأجيلها إلى وقت آخر، وهذا يعني خلاف السنة وخلاف مقتضى الحكمة. يعني أنت الآن في سويعات هي من أثمن ساعات العمر، أثمن ساعات العمر هذه السويعات التي هي يعني من بعد زوال الشمس يوم عرفة، فينبغي اغتنامها في الدعاء.
1: فضيلة الشيخ، كيف يجمع هذا اليوم العظيم يوم عرفة بين خوف المذنب المستغفر ورجاء طالبي المغفرة من الحجاج ومن غير الحجاج في مثل هذا اليوم العظيم؟
0: نعم، الداعي يدعو الله عز وجل وهو يجمع بين الخوف والرجاء، كما قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. يجمع بين التضرع والخفية والخوف والطمع، وادعوه خوفا وطمعا. فيدعو الله عز وجل دعاء الخائف الوجل المشفق المنكسر بين يدي الله عز وجل، فإن هذا من أعظم أسباب الإجابة، الانكسار والانطراح بين يدي الله وإظهار الفقر والحاجة، هذا من أعظم أسباب إجابة الدعاء. ويحسن الظن في الله سبحانه لأن الله تعالى سيجيب دعوته، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. فالله تعالى يستجيب الدعاء لكن لا يستعجل الداعي الإجابة، وإنما يستمر على الدعاء ويحسن الظن بالله سبحانه وأن الله تعالى سيجيب دعاءه. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة مع إظهار الفقر والحاجة والانطراح بين يدي الله عز وجل.
2: أيضا الشيخ سعد، ما يحدث من التواصي بطلب الدعاء من بعض أهل الأمصار لمن وصل إلى مشعر عرفة بأن يذكره في دعواته، أو ما ينتشر من بعض الرسائل التي تنص على دعوات محددة.
0: كون الإنسان يطلب من غيره أن يدعو له لا بأس بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أويس القرني قال من لقيه فليطلب منه أن يستغفر له، والاستغفار نوع من الدعاء. ولقيه عمر وقال استغفر لي، فكون الإنسان يطلب من غيره أن يدعو له خاصة ممن يظن أنه من أهل الصلاح والتقوى وإجابة الدعاء، هذا لا بأس به، لا بأس بأن يطلب من غيره الدعاء. وإن سمى دعوة معينة أيضا الأمر واسع، كأن يكون عنده مثلا حاجة ويريد أن تقضى فيقول ادعو الله تعالى أن يقضي لحاجتي هذا، الأمر في هذا واسع. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا وعلى رأسه ملك يقول آمين ولك بمثل، خرجه مسلم في صحيحه. هذا يدل على فضل الدعاء، دعاء المسلم لغيره، للمسلمين عموما ويخص أناسا بأسمائهم. ولهذا قال الإمام أحمد لابن الإمام الشافعي ستة أدعو لهم عند السحر منهم أبوك، يعني الإمام الشافعي. فلا بأس أن الإنسان يسمي بعض محبيه وبعض من أوصاه بالدعاء وخصهم بدعوات، فهذا من الأمور الحسنة، والملك يؤمن على دعائه. ولذلك ربما يدعو لغيره ويكون دعاؤه لغيره

0: الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة ما ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر منه، ومن ذلك ما جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وإذا كان منفردا يأتي بلفظ الإفراد، يقول: ربي آتني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا الدعاء يجمع للمسلم خير الدنيا والآخرة، فإن الحسنة في الدنيا يعني تعني باختصار السعادة، ورد عن السلف تفسيرات لها، منهم من قال الزوجة الصالحة، ومنهم من قال الدار الواسعة والمركب الهاني، وكلها أمثلة لكن تدخل في المعنى العام، وهو السعادة وأن يعيش الإنسان سعيدا في الدنيا. وأما الحسنة التي في الآخرة فهي الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقنا عذاب النار يعني يسأل الله تعالى أن يعينه على الطاعة وأن يجنبه المعصية التي يتقي بها النار. فهذا الدعاء على وجازة لفظه يجمع للمسلم سعادة الدنيا والآخرة، كذلك أيضا أن يسأل الله الجنة ويستعذ بالله من النار. وقد جاء عند الترمذي وغيره بسند صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يسأل الله الجنة 3 مرات إلا قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة. وما من مسلم يستعيذ بالله من النار 3 مرات إلا قالت النار: اللهم أعذه من النار. ولما جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام وقال: علمني دعاء أدعو به، قال: ماذا تدعو؟ قال: أسأل الله الجنة وأستعيذ بالله من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني لا أحسن أن أدعو مثل دعائك ولا مثل دعاء معاذ من جبل. فقال عليه الصلاة والسلام: حولها ندندن، يعني كل أدعيتنا حول سؤال الله الجنة والاستعاذة بالله من النار. كذلك أيضا جاء في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أسمعه يكثر من أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. فاستعاذ النبي عليه الصلاة والسلام بالله من هذه الأمور 8: الهم والحزن، يعني المكروه الوارد على القلب، إن كان عن أمر في المستقبل أحدث هما، وإن كان عن أمر مضى أحدث حزنا. والعجز والكسل، عدم فعل الإنسان الخير إن كان لعدم قدرته فهذا هو العجز، وإن كان لعدم إرادته فهذا هو الكسل. والجبن والبخل، عدم نفع الإنسان الآخرين إن كان بماله هذا هو البخل، وإن كان ببدنه فهذا هو الجبن. واستيلاء الآخرين على مال الإنسان إن كان بحق فهذا هو غلبة الدين، وإن كان بغير حق فهذا هو قهر الرجال. فانظر كيف هذا الدعاء جمع هذه المعاني. كذلك يدعو الله تعالى بحسب حوائجه، وحوائج الناس تتفاوت، والدعاء ليس توقيفيا، إنما يختار المسلم الدعوات التي تناسب حالته وحوائجه، ويسأل الله تعالى من خيري الدنيا والآخرة.
1: نعم فضيلة الشيخ، ما وقد تحدثتم عن فضل الدعاء عموما وعن فضل الدعاء في هذا اليوم العظيم يوم عرفة، بماذا تنصحون من قد ينصرف بالدعاء في مظلمة قد وقعت عليه، وكيف يوازن بين ما يطلبه في دعائه من رفع ظلم من مظلمة قد وقعت عليه، وما قد يلومه الناس على إضاعة الوقت في الدعاء على من قد ظلمه؟
0: والدعاء المظلوم على الظالم لا يلام عليه، لأن الله تعالى قد رخص في ذلك، فقال: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. قال ابن عباس معنى الآية: لا يحب الله أن يدعو بعضكم على بعض إلا المظلوم فله الدعاء على ظالمه. لكن ينبغي ألا يجعل الدعاء خاصا بذلك، إنما يدعو الله عز وجل بخير الدنيا والآخرة، وإن دعا على يعني من ظلمه هذا يجوز، لكن الأولى أن يعفو، الأولى أن يعفو، ومن عفا وأصلح، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، يغلب جانب التسامح وجانب العفو، فيكون أجره على الله عز وجل، ويعطيه الله تعالى خيرا مما يأخذه ممن ظلمه، هذا خير له. وأيضا لا يجعل الوقت كله في هذا الأمر، وإنما هو رخص له في الدعاء، لكن أيضا يدعو الله عز وجل بالأدعية المأثورة وأيضا بقضاء حوائجه. نعم
2: شكر الله لكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، ما قدمتم من كلمات وتوجيهات في هذه الدقائق.
0: وشكر لكم وللفريق العامل معكم في الإذاعة.

0: لازلنا معكم مستمعينا في بث حي ومباشر عبر إذاعة المملكة العربية السعودية من عرفة، نتابع وإياكم ناقلين وراصدين هذه اللحظات العظيمة في يوم عرفة.
1: نعم أيها الكرام، في هذا اليوم العظيم حيث تتزاحم الصورة وبالتالي تتزاحم الكلمات تعبيرا عن وصف هذا المشهد العظيم، سائلين المولى عز وجل أن ييسر للحجاج حجهم وأن يتم لهم مناسكهم وأن يقبل منا ومنهم وأن تقبل دعواتنا جميعا، إن كنا من أهل عرفات أو كنا من أهل الأمصار، فلا شك أن كل من يطالع هذه الصور ويتابع هذه التغطية تتوق نفسه إلى أن يكون من الحجاج، فإن لم تتيسر هذا العام فربما في عام قادم. والحج سبحان الله فرض على الناس جميعا، ركن من أركان الإسلام، لكن لمن استطاع إليه سبيلا. والشارع الحكيم حينما أمر وأوجب الحج يعلم سبحانه مشقة الوصول لكل الناس إلى هذه البقعة من العالم، وبالتالي فالحج شرع لمن استطاع إليه سبيلا، والاستطاعة هي مختلفة تماما، إن كانت استطاعة مادية أو جسدية أو صحية أو حتى ظروف العمل وظروف السفر، فليس بالأمر الهين. وهذا ما يعزي الإنسان به نفسه بأن هذا التشريع لمن استطاع إليه، ومن نوى كما ذكر ضيوفنا قبل قليل، من نوى العبادة فله أجرها إن شاء الله إن صدقت نيته مع الله عز وجل.
0: لا شك عبد الرحمن، وأنا أتابع في هذه اللحظة وأنت تتحدث وأتابع في لحظة هذه الساعة أمامنا هنا في الاستوديو وأرى تسارع الوقت يمضي، لا شك أنها لحظات يرى الحاج في هذه اللحظة وغير الحاج أيضا تسارع هذا الزمن المبارك في هذا التوقيت، وهو يمضي سريعا من بين يديه آملا أن يغتنم ما تبقى في يوم عرفة بالدعاء والذكر وصالح العمل وصالح الدعاء. لا شك أنه في سباق مع الزمن لاغتنام هذه الأوقات العظيمة في يوم عرفة، ونحن نعيش هذه اللحظات وسط الحجيج وهم يعيشون فرحة تواجدهم في هذه البقاع الطاهرة.
1: نعم، ما زلنا نتابع أيها الكرام في تغطيتنا هذه، نحاول أن نرصد لحظات مختلفة، نرصد اللحظة الإيمانية والشعور الداخلي، نتحدث بما يجده الحاج داخل نفسه، وبالمقابل أيضا نحاول أن نرصد تلكم الخدمات وما يستجد من أخبار تخرج عن القطاعات الأمنية أو القطاعات الخدمية، وسنكون معكم أولا بأول حيث تتوالى التوجيهات من وزارة الصحة ووزارة الحج لكل الحجاج بعدم الخروج من مخيماتهم إلا بعد الساعة الرابعة عصرا، وذلك تجنبا ربما لأكثر عارض صحي يتعرض له الحجاج إن لم يلتزموا بالتعليمات، وهو الإجهاد الحراري، وهذا ما تؤكد عليه دائما القطاعات المعنية بمتابعة شؤون الحج إن كان في وزارة الحج أو وزارة الصحة. وهذه التعليمات ربما من يتابع المشهد يرى طرقات عرفات تكاد تبدأ تخلو من الحجاج وإلا من العدد القليل، وذلك استجابة للتوجيهات الصادرة بأن يبقى الحاج في مخيمه تحت ظل خيمته حتى الساعة الرابعة عصرا وتكون الأجواء مناسبة للخروج.
0: لا شك مستمعينا، ونحن نتابع تحديثات الجهات القائمة على خدمة حجاج بيت الله الحرام في مختلف القطاعات، ولعل يحضرني الآن وأنا أتابع التحديثات الآنية لهذه القطاعات، منها الهلال الأحمر الذي قدم رصدا سريعا حتى هذه اللحظة أنه قدم أكثر من 1,095,000 خدمة صحية حتى الآن لحجاج بيت الله الحرام. وهذه التحديثات عبد الرحمن الآنية واللحظية لكل القطاعات، وهي مثال فقط هنا على واحد من هذه القطاعات في تقديم الخدمات لحجاج بيت الله.

0: إلى الزميل خالد المصري من موقع آخر في عرفة. السلام عليكم زميل خالد.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أستاذ عبد الرحمن وزميل العزيز
0: أهلاً
1: ومستمعينا
0: ومرحباً
1: الأفاضل.
0: بك. في الجزء الأول من هذه التغطية كنت معنا من مقر ضيوف خادم الحرمين الشريفين، أين أنت الآن زميل خالد؟
1: في هذه اللحظات ولجت قبل قليل من البوابة المخصصة لمخيم الإخوة من السودان الخرطوم، وما شاء الله تبارك الله أرى يعني قبيل أن ندخل هناك تنظيم ومن ناحية الدخول والخروج. حتى الآن الإخوة الحجاج من السودان الحبيب موجودون في مخيمهم بانتظار وقت التفويج أو وقت السماح لهم بالخروج إلى يعني خارج المخيم. التقيت في هذه اللحظات مع أحد الحجاج الكرام الإعلامي الشيخ السنوسي. حياك الله أستاذ الكريم.
2: مرحبا زميل والأستاذ الفاضل خالد، أهلا ومرحبا بك وبكل المستمعين، وأحيي في هذه اللحظات المملكة العربية السعودية حكومة وشعبها على ما بذلوه من جهود عظيمة لتيسير حج هذا العام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الحجيج.
1: اللهم آمين. يعني مشاعر عظيمة ويوم عظيم. قبل قليل انتهينا من سماع خطبة يوم عرفة وصلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا. سؤالي في البداية، هل هي الحجة الأولى لكم؟
2: نعم، للمرة الأولى التي نفضى فيها بزيارة المملكة العربية السعودية، وأتمنى أن لا تكون الأخيرة.
1: اللهم أمين وتقبل الله منه ومنكم. كيف هي المشاعر، الخواطر، حديث القلوب، خصوصا وهي أول حجة الإسلام في هذه المشاعر الطيبة؟
2: نعم، ما يلاحظ هنا وللوهلة الأولى وما اعتادت عليه المملكة العربية السعودية بقدرتها الفائقة على إدارة الحشود. يعني 1.5 مليون حاج هذا العام، وربما تجاوز هذا العدد في السنوات الماضية. تكون المملكة العربية السعودية دائما سباقة لأن تيسر لكل الحجيج ظروف الحج، وكذلك استخدام التقنية الحديثة في كل ما يختص بتيسير أمور الحجاج منذ اللحظة الأولى لدخول المملكة وحتى الخروج. المملكة قطعت شوطا بعيدا في طرق تقديم الخدمات للحجاج، ويلحظ ذلك كل من وفد إلى المملكة العربية السعودية في هذا العام والأعوام السابقة، ولعل ذلك يندرج ضمن الخطة التي انتهجتها المملكة العربية السعودية 2030. هي خطة طموحة، وتيسير مناسك الحج والعمرة هي واحدة من النقاط المهمة في هذه الخطة للمملكة العربية السعودية.
1: جميل جدا الحاج الكريم الشيخ السنوسي. دعنا يعني نعود للذاكرة قليلا إلى الخلف. هناك في السودان عندما قالوا لك ستذهب إلى الحج، عندما يعني سنحت الفرصة وتيسرت الأمور وغدا ستسافر، إيش دعنا نقول العادات في السودان، التقاليد التي تكون مع الأسرة مع الأهل عندما يذهب الحاج من السودان من الخرطوم إلى جدة إلى مكة المكرمة وأداء فريضة الحج؟
2: نعم، كما تعلم زميلي خالد، السودانيون لديهم محبة عظيمة للمملكة العربية السعودية لوجود الحرم المكي والحرم النبوي، وأيضا هم على محبة خاصة وخالصة مع سيد المرسلين المصطفى صلى الله عليه وسلم. لذلك من يوفق في أداء الحج أو فريضة الحج أو أداء العمرة يتم الاحتفاء به قبل أن يسافر، وتكون هنالك البشريات، تكون هنالك الزيارات والمباركات من الأهل، جميعا يحتفون بهذا الشخص ويقيمون أيضا الليالي المبهجة احتفاء بأن هذا الشخص سيذهب إلى مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم ومكة المكرمة، ويوصونه بأن يبلغ السلام والتحايا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا ينسى وصاياهم وأن لا ينسى دعواتهم وهو يطوف بالكعبة المشرفة. والجانب الآخر أو الموسم الثاني كما يذكر هنا، عندما يعود إلى أهله تجد جدران المنزل قد تم طلاؤها طلاء جديدا، وكتب على الحائط حجا مبرورا وسعيا مشكورا ودما مغفورا. ويا داخل هذا الدار صلي على النبي المختار. ومنذ اللحظة الأولى لدخول الحاج يجد أهل الحي جميعا يصطفون ويذبحون الذبائح ويوزعون الحلوى والبلح احتفاء بهذا القدوم، ويتبركون به أيضا باعتبار أنه أتى من أعظم البقاع وأشرفها.
3: إذن الحاج الحاج تنوس هكذا سيكون
2: من الآن طبعا.
3: بارك الله فيك، شكرا لك.
2: شكرا للزميل خالد، ونتمنى دائما للمملكة العربية السعودية أن تكون متقدمة ومزدهرة وموفقة، وبعد انتهاء خطة 2030 ستكون لها خطة جديدة مبهرة للعالم.
3: بارك الله فيك، سلمك الله. كما استمعتم زميلي العزيزان وكذلك الإخوة المستمعين الكرام، هذه مشاعر وحقيقة شعائر وشعور يعيشه الحاج الكريم هنا من جمهورية السودان في هذه البقاع الطاهرة العظيمة. نسأل الله عز وجل لهم التوفيق والتيسير والبركة، ما شاء الله تبارك الله. في كل ركن وكل زاوية في أي مخيم من مخيمات الحجيج ترى خلايا نحل تعمل باستمرار. هانا الآن دلفت إلى خيمة وجدت الإخوة ما شاء الله تبارك الله في الإعداد وأعتقد تجهيز بعض الوجبات، هناك المواد الخام، هناك كراتين المياه والعصائر وغيرها وطاولة الإعداد ما شاء الله تبارك الله. والملاحظ حتى أخذهم للإحتياطات من أقنعة للشعر وكذلك للوجه والفم والحفاظ على مستويات مطلوبة في النظافة أو حتى الاهتمام والعناية بوجبات ضيوف الرحمن. حقيقة شكرا جزيلا لكل من يبذل هذه الجهود الطيبة في خدمة حجاج بيت الله الحرام. أنا الآن أتجول كذلك في ممرات هذه الحملة المباركة، حملة حجاج السودان الكرام، لعلي أخذ لقاء مع أحد الحجاج. السلام عليكم، تعرفنا باسمك؟
4: ورحمة الله وبركاته، محمد عبد الله الطريفي عبد الله.
3: حياك الله حاج محمد. حاج محمد هل لي أول مرة تحج؟
4: أول مرة أحج، أيوة.
3: نعم. إذن كيف هي المشاعر؟ كيف هي اللحظات؟ كيف هي الدقائق في هذا اليوم العظيم وهذه الساعات العظيمة؟
4: لحظات عظيمة ولحظات طيبة والله، نتمنى من الله سبحانه وتعالى. أنا عمري 62 سنة. ما شاء الله. وأجيت أول مرة هي.
3: يا رب لك.
4: أي الحمد لله رب العالمين. أنا من شريك مدني هنا بقرية الرميلة. محمد عبد الله الطريفي عبد الله.
3: أنعم وأكرم. 60 عاما بانتظار هذه اللحظة العظيمة. بلا شك أن لك دعوات، لك أمنيات، لك مشاعر خاصة تعيشها.
4: أي الحمد لله والله، والله إن دعينا لأولادنا بالذرية الصالحة وربنا يغنيهم وربنا أخواننا رب يجيبون بلادنا الطيبة دي. والله إذا كانت 62 سنة أنا طلعت الجوازات ثلاث مرات، مرتين من ربنا سبحانه وتعالى ما سهل، المرة الثالثة دي الحمد لله رب العالمين جينا، جيت أنا وزوجتي الحمد لله
3: ما شاء الله،
4: زوجتي نعمان عبد الله أحمد سعيد من غرية الرميل شريك مدني
3: ما شاء الله،
4: محلية أم الغورة، الحمد لله رب العالمين. والله شعور ما يوصف، الحمد لله رب العالمين، نحمد الله حمدا كثيرا والله لهذا الفضل من الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، لك الحمد والشكر. 62 عام الحمد لله رب العالمين، نحاول عمري 62 نحاول الحمد لله بس هذا العام.
3: ربي كتبها لك ونسأل الله عز وجل ان يوفقك
4: اللهم امين،
3: يعني يغفر الذنوب
4: اللهم امين، يسر الامور، يغفر لنا ذنوبنا ويدينا العافيه ويدي بلدنا الامان والسلام ويعم البلد. الحمد لله رب العالمين، وأخواننا كلهم ربنا سبحانه وتعالى يجيبون هذا البلد الطيبة، وأبنائي إسماعيل في بريطانيا ربنا يجيبوا ردوا ثاني وغاني والمعز إن شاء الله ربنا يديه العافية، ولديه في برسودان ربنا يدير الزوج إن شاء الله ربنا يسهل له ييسر له ويجيبوا ثاني هنا ويجابنا هنا.
3: أحلى أحلى دعوة في عرفة للابن الزواج.
4: أيوه الزواج والله ابني دار لي الزواج إن شاء الله عز المعز محمد عبد الله الطريفي في برسودان، ربنا سبحانه وتعالى ييسر له ويزوج ان شاء الله.
3: امين.
4: اللهم أمين. امين يا رب العالمين. هذا السبب بقى لنا سبب في هذه الجايه
3: يا رب.
4: انا ووالدته
3: ما شاء الله.
4: اي الحمد لله والدته ونعمان عبد الله احمد سعيد.
3: طيب كيف كيف مشاعر الاهل؟ كيف عاشوا لحظات السفر بدا من السفر من الخرطوم وحتى الوصول الى المملكه العربيه السعوديه؟
4: والله الحمد لله ودعونا الحمد لله رب العالمين واجتمعوا معنا الاهل كلهم ووصلونا لحد الخرطوم. جيت هناك الخرطوم عنده بيت هناك في العجوزي لواء اسمه عبد الله على الطريفي، قعدت معه اربع يوم انتظرت المطار ومشيت الحمد لله اللواء.
3: كيف كانت الرحله؟ كيف كانت التنظيمات هنا في الرياض؟

0: سامحه شديد والله رحله العمر ذول يتمناها والله نتمنى فيها كل ما يجي رمضان العشر الاواخر دي نغيم الليل يا ربنا سبحانه وتعالى يجيبنا في بلدي والحمد لله ربنا استجاب لنا وجابنا الحمد لله ان شاء الله حج مبرور وسعي مشهور وذنب مغفور وعمل مقبول وهذه المملكه الضيافه والله ما قصروا ما قصروا ابدا والله ارشدونا واكلونا وشربونا وريحونا سكن ترحيل اي حاجه تمام الحمد لله رب العالمين بارك الله في ولي العهد السعودي ربنا يديهم العافيه والغايمين على امر هذا الحج الحمد لله رب العالمين ربنا يوفقهم ربنا يحفظ بلادهم ويديهم العافيه شعبا وحكومه وشعبا نحن اخوين
1: والله
0: اخوين اي والله نحن اخوين الحمد لله رب العالمين
1: الحمد لله رب العالمين
0: وتحياتي لابني في بريطانيا ربنا سبحانه وتعالى
1: الله يحميه ويرجع السلامه ويزوج الصغير
0: امين يا رب العالمين
1: ويرزقهم الذريه الصالحه
0: اسماعيل محمد عبد الله الطريفي عبد الله
1: اذا كما تستمعون زملائي الكرام لا تنسون من الدعاء وهذه بلا شك يعني لحظات عظيمه ويوم فاضل وفضيل يدخر فيه المسلمون كل الدعوات لله عز وجل نسال الله ان يتقبل من الجميع حجهم شكرا شكرا لك يا حاج محمد سلمك الله نعم زميلاي العزيزان كما استمعتم المشاعر والدعوات والأمنيات ويا أخي أرى سبحان الله في أرى يعني شيء عجيب يرتسم على وجوه الناس هنا من حب لله عز وجل ولنبيه صلى الله عليه وسلم كيف لا وهو الذي يعني قام هنا في عرفة داعيا ومشى في هذا المكان وأدى هذه الفريضة ودعا المسلمين للاستنان بسنته والسير على خطاه والاهتداء بهديه فالحمد لله على فضله وإنعامه وعلى التيسير العظيم الذي يعيش المسلمون في هذه الأزمنة يعني حرفيا لم ألقى حاجا إلا وإلهج بالدعاء لله عز وجل أولا ثم بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين لولي عهده الأمين لمن يقوم على خدمة الحجاج هنا في هذه البقاع الطاهرة وهذا ما يعني ما نراه مترجما على ارض الواقع من خدمات مقدمه من تهيئه ومن تيسير فلله الفضل والمنه والحمد ما ادري هل تبقى معي وقت
2: لا شك خالد ونحن نعيش معك قبل قليل هذه عفويه الفرح الذي ارتسم في عبارات وطبيعه حديث حجاج بيت الله تعطينا انطباعا صادقا على مدى الفرح بالتواجد في هذه اللحظة في هذا اليوم العظيم وسط راحة من قبل هؤلاء الحجاج يقينا لا أعتقد أن هذه العفوية في لحظات الفرح التي نطق بها لسان هذا الحاج إلا تأكيد على الخدمات التي قدمت على الراحة التي وجدوها التي تسعدنا بلا شك وهي هدف حكومة خادم الحرمين وأيضا مختلف القطاعات التي من واجباتها هو تقديم أعلى مستوى من الخدمات لحجاج بيت الله الحرام ولا أدل على ذلك إلا هذه العفوية في مشاعر الفرح التي كانت على لسان الحاج قبل قليل معك خالد
1: نعم بلا شك وهذا ما لاحظته مع الجميع يعني عربا وعجما وبعضهم من يجيد العربية تحدث معي بكل محبة أنت وصفتها يعني بشكل جميل يعني في موضوع الفرح وجود الفرحة في القلب التي تنعكس على الوجوه وعلى العبارات وعلى في كثير من الأحيان ضياع المفردات وعدم كفايتها لمحاولة التعبير عما في القلب
2: بلا شك
3: جميل. شكرا للزميل خالد بن أسامة المصري على ما نقلته لنا وللمستمعين الكرام من هذه المشاعر الطيبة
1: بارك الله فيكم شكرا

0: لازلنا معكم مستمعين الكرام عبر إذاعة المملكة العربية السعودية من عرفة في هذا النقل المباشر لكل لحظة من لحظات هذا اليوم العظيم يوم عرفة، مستشعرين معكم وإياكم عظم هذه اللحظة وهذه الروحانية في عبادات المتعبدين من الحجاج، وفي أيضا فرحة العاملين على خدمة حجاج بيت الله الحرام وتفانيهم في ذلك، ولا أدل على ذلك مما استمعنا له خلال الساعات الماضية وما سنستمع إليه يقينا في كرم الله خلال الساعات المقبلة في هذه اللحظات التي ننقلها لكم كما قلت لكم عبر إذاعة المملكة العربية السعودية من عرفة.
1: نعم، هذه التغطية بدأت تقريبا من الساعة 7 صباحا من الزملاء، ونحن نواصل ما بدأوه وسيواصل بعدنا إن شاء الله الزملاء لمواكبة هذا اليوم العظيم حتى يخرج الحجاج من عرفة، وسنكون معكم بتغطية متواصلة من مزدلفة ثم من منى. أما الآن مستمعينا الكرام، فعبر الهاتف نرحب بمعالي الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد، الأمين العام لهيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للفتوى والمشرف العام على مكتب سماحة المفتي. السلام عليكم دكتور فهد.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وحيا الله المستمعين الكرام.
1: أهلا ومرحبا بكم في هذه الدقائق وهذا اليوم العظيم، ونحن نتحدث عن مشعر عرفات وما فيه من مشاعر عظيمة ونفحات إيمانية، فما تقول ابتداء في بدء هذه المداخلة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلقد من الله عز وجل على عباده المسلمين المؤمنين في هذه المواسم الفاضلة التي يتجدد بها إيمانهم وتكثر بها حسناتهم ويغفر الله عز وجل بها ذنوبهم. ومن هذه المواسم موسم الحج، هذا الموسم العظيم الذي ذكره الله عز وجل في كتابه الكريم في آيات متعددة، بل جاءت صورة من صور القرآن الكريم باسمه، وهي صورة الحج التي يقول الله عز وجل في آيات الحج فيها: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، إلى آخر الآيات. ومنها الآيات الكريمة أيضا التي في سورة البقرة التي يقول الله عز وجل فيها: وأتموا الحج والعمرة لله، إلى قوله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات، إلى آخر الآية. فلاحظ أخي الكريم، المستمعين الكرام، لاحظوا أن الله عز وجل أقام هذا الموضوع

0: موسم العظيم والشعيرة الجليلة لأجل إقامة ذكر الله جل جلاله. وفي ذروة هذا الحج وفي ذروة هذه الشعيرة يأتي هذا اليوم العظيم يوم عرفة الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. وقال عنه صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. والجواب هنا محذوف أي أرادوا مغفرتك ورضوانك. وهذا يدل على أنه مغفور لهم لأن الله عز وجل لا يباهي بأهل الذنوب والمعاصي وإنما يباهي بمن تاب عليهم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن تاب الله عليهم وأن يتوفانا وهو راض عنا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يهدينا وأن يسددنا وأن يجزي ولاة أمرنا خيرا على ما يقومون به من خدمات عظيمة لهذه الشعيرة الجليلة التي يتوافد إليها المسلمون من كل حدب وصوب رجالا وركبانا جوا وبحرا وبرا. أسأل الله عز وجل أن يعظم أجور الجميع وأن يغفر لنا ولكم إنه سميع قريب. نعم
1: الشيخ في مثل هذا اليوم يسأل الحاج وغير الحاج الله عز وجل أن يوفق لساعة الاستجابة استجابة الدعاء. ماذا يمكن أن نقول لعموم المسلمين من الحجاج وغيرهم عن البحث والتحري تحري إجابة الدعوة والتوفيق لساعة الاستجابة؟
0: بالنسبة للحاج فالنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا لأجل أن يتفرغ للدعاء، وكذلك أفطر في هذا اليوم لأجل أن يتقوى على الدعاء. ولما خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبته الشهيرة ثم صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا تفرغ للدعاء وهو راكب على راحلته إلى أن غربت الشمس، فمكث في هذا الوقت كله وهو يدعو الله جل جلاله يذكره ويسبحه ويحمده ويشهد شهادة التوحيد التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي هو حسن في الشواهد خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فيكثر من هذه الشهادة يكثر من شهادة التوحيد، والتوحيد من أعظم الأسباب بل هو أعظم الأسباب بل هو السبب الوحيد لنجاة العبد في الدنيا والآخرة، وبه تتحقق الدعوات وتجاب الصلوات ويفتح الله عز وجل به على العبد خيرا كثيرا. سئل سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى عن هذا الحديث وقالوا له هذا ذكر يعني شهادة التوحيد هذا ثناء وليس بدعاء، فقال أما سمعت قول الشاعر أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن نشيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. فأنت يا عبد الله وأنت تذكر الله جل جلاله تذكره بأسمائه وصفاته تذكره بحلمه تذكره بعلمه تذكره بعزته تذكره بقدرته تذكره برحمته تذكره بمغفرته تذكره بما يفتح الله عز وجل عليك من الدعوات القرآنية والدعوات النبوية يرجى لك الإجابة. فهذا اليوم العظيم من أعظم الأيام التي يكون فيها العبد قريبا من الله سبحانه وتعالى. وهكذا غير الحاج في الأمصار يذكر

0: يذكرون الله عز وجل ويحمدونه ويسبحونه ويتقربون إلى الله جل جلاله بصوم هذا اليوم الذي يكفر الله عز وجل به سنتين، سنة ماضية وسنة باقية، فيشرع لهم أيضا مع هذا الصيام أن يتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بقراءة القرآن وبذكر الله عز وجل وبدعائه، فهو يوم ترجى فيه إجابة الدعوات. أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم وأن يفتح علينا ما نتقرب به إلى الله جل جلاله من ذكره وتسبيحه وتحميده والثناء عليه ودعائه.
1: نعم. اللهم آمين. معالي الشيخ، مما ورد في خطبة عرفة هذا اليوم ما ذكره الخطيب حول أهمية الحرص على السكينة والرفق والبعد عن التدافع وتنفيذ تعليمات الجهات المنظمة والتقيد بتنظيمات التفويج ومسار الحركة، وذكر بأن كل ذلك يأتي تحقيقا للمصلحة وتجنبا للضرر والفوضى وحفظا للنفوس وتيسيرا لأداء النسك. لو تعقبون وتعلقون على ما ورد في هذا المضمون معالي الشيخ.
0: هذا كلام طيب وكلام جيد، وابتداء نقول إن هذا اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لو رجعنا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لوجدناه يوصي أمته في ذلك الموقف، وكانوا حوله كثير، يعني الذي حج مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قدر 100,000 أو أكثر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الناس جميعا ويقول السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. لاحظ هذا الحديث أخي الكريم، السكينة السكينة فإن البر ليس بالإيضاع، يعني ليس بالإسراع. وهذا سبحان الله العظيم، لو تأملت في الحديث لا علمت أنه يمكن، أو لا علمت أنه فعلا هو عنوان عريض لاتباع التعليمات والتنظيمات التي تنظمها الجهة المسؤولة في البلد، في المملكة العربية السعودية. السكينة السكينة فإن البر ليس بالإيضاع. فالحاج في هذا الموطن حينما يتبع التعليمات والتنظيمات من جهة الرفق في السير ومن جهة التقيد بالتفويج المحدد إلى آخر ما هنالك من التعليمات، فإن هذه التعليمات لم توضع إلا لسلامة الحجاج. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول السكينة السكينة، يعني لا تسرعوا ولا يقتل بعضكم بعضا ولا يدافع بعضكم بعضا ولا تزدحموا، بل امشوا بسكينة وتؤدة حتى يكون الجميع في سلامة وفي طمأنينة. وهكذا التعليمات، التعليمات التي الآن وضعت، التي وضعتها حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وأيده، إنما وضعت لسلامة الحجاج. ولذلك ينبغي للحاج حتى وهو يتقيد بهذه التعليمات وبهذه التنظيمات أن يضع في اعتباره أنه يتقيد بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. الحاج حينما يتقيد بالتنظيمات والتعليمات فإنه يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، الذي قال عليه الصلاة والسلام السكينة السكينة فإن البر ليس بالإيضاع. نعم.
2: بارك الله فيك شيخنا. فضيلة الشيخ علي الحذيفي في خطبتي يوم عرفة ذكر في معرض حديثه في الخطبة: في الحج لا شعارات سياسية أو نداءات حزبية، بل خضوع لله واتباع لنبيه صلى الله عليه وسلم وطهارة في الظاهر والباطن. هل من توسيع في الحديث أكثر عما يريد الشيخ علي في خطبة يوم عرفة الحديث عن في هذا النقطة؟
0: نعم، هذا الجزء من الخطبة، خطبة عرفة هذا اليوم، أيضا نرجع بها إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى سيرته. النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن أهل بالحج فإنما أهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وما زال على هذه التلبية إلى أن رمى جمرة العقبة ثم شرع في التكبير والله أكبر، وأيضا التكبير توحيد. ومن ثم فإن الحج كله من أوله إلى آخره هو توحيد، فمن صرفه إلى غير التوحيد فقد صرفه إلى غير مقصده وصرفه إلى غير ما قصد الله عز وجل به من إقامة هذه الشعيرة لأجل التوحيد. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما سئل عن أفضل الحج قال العج والتج. العج والتج، العج هي التلبية والتج هي ذبح الهدايا الهدي، وذبح الهدي أيضا هو من إقامة التوحيد. فالحج من أوله في من الطواف ومن السعي ومن الوقوف في عرفة ومن المبيت في مزدلفة ومن الدفع إلى منى لرمية الجمرة العقبة إلى آخر شعائر الحج، كلها لأجل إرضاء الله سبحانه وتعالى ولأجل تقواه ولأجل توحيده ولأجل تسبيحه وتحميده وذكره، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة والرمي لإقامة ذكر الله. فمن اشتغل بذكر الله في هذه الأيام الفاضلة في أيام الحج الثامن والتاسع والعاشر الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن تأخر، من اشتغل بذكر الله من أول حجه إلى آخره إلى أن يطوف طواف الوداع فقد أتى بالمقصد العظيم من الحج، ويرجى له أن تكون حجته مبرورة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الآخر في حديث أبي هريرة في الصحيحين من حج فلم يرفث ولم يفسق. لاحظ لم يرفث إشارة إلى أنه لم يأتي شيء من محظورات الإحرام، بل أتى بالحج كما شرعه الله وكما سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفسق إشارة إلى الابتعاد عن كل المشوشات التي من المعاصي والسيئات التي تشوش على الحج وتشوش على عبادته وتشوش على سكينته وتشوش على طمأنينته. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ولذلك أوصي الحجاج كلهم، أوصيهم بتقوى الله جل جلاله، أوصيهم بذكر الله سبحانه وتعالى، أوصيهم بالإقبال على الله جل جلاله. فما هي إلا سويعات وتنتهي هذه الأيام، ما هي إلا أيام معدودات، أيام معلومات قليلة جدا، لينشغل الحاج في ذكر الله وفي تسبيحه وفي تهليله حتى تنتهي هذه الأيام المعدودة، ويرجى له أن يرجع بذنب مغفور وسعي مشكور. نعم
1: نعم، لعلنا نختم معكم معالي الشيخ في الدقائق القادمة بما تودون الإشارة إليه في معرض حديثكم في هذه الدقائق.
0: ليحمد الله عز وجل الحاج على أن يسر له الوصول إلى هذه الأماكن العظيمة الطيبة المباركة، ليحمد الله عز وجل أن جعله ممن يحج بيته الحرام هذه السنة، ومن شكر هذه النعمة أن يؤدي الحج كما شرعه الله عز وجل وكما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يقبل على الله تعالى بالاشتغال بذكره وبدعائه وبتسبيحه وبتحميده وبتهليله. وأيضا من تعظيم حرمات الله في هذا الموطن الكريم، كما قال الله عز وجل ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، من تعظيم حرمات الله أن يبتعد عن السيئات وعن المعاصي وعن الاشتغال بغير ذكر الله جل جلاله، ومن تعظيم حرمات الله أن يحافظ على نظافة المكان، فلا يعني يشغله بشيء من المهملات أو شبل، يتعاون مع الجهات المسؤولة، يتعاون معهم في الأنظمة والتعليمات، ويتعاون معهم في نظافة المكان، ويكون مظهرا للمسلم الذي يلتزم بتعاليم دينه وبأخلاق دينه وبشعائر دينه. وأسأل الله عز وجل للجميع القبول، وأن يجزي ولاة أمرنا خيرا، ويجزي حكومتنا الرشيدة خيرا، وأن ييسر للحجاج أداء بقية مناسكهم، وأن يعيدهم إلى بلادهم سالمين مطمئنين. ومن لم يحج أسأل الله عز وجل لهم المغفرة والرحمة والرضوان، وأن يتوفانا جميعا وهو راض عنا. نعم
1: اللهم أمين. شكر الله لكم معالي الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد الأمين العام لهيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للفتوى والمشرف العام على مكتب سماحة المفتي.
0: نعم حياكم الله وجزاكم الله خيرا على هذا الاتصال. شكرا لحضرتك.

0: في سياق هذه التغطية والمتابعة مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم عبر أثير إذاعات المملكة العربية السعودية من المشاعر المقدسة، ونسعد بأن يكون معنا الآن عبر الهاتف العقيد منصور أشكرة، المتحدث الرسمي لدار العامة للمرور. السلام عليكم عقيد منصور.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ومسي عليك وعلى السيدات والسادة المستمعين، أهلا وسهلا.
0: أهلا ومرحبا بك. لا شك من أكبر الجهود المبذولة في مشعر عرفات والتنقل ما بين المشاعر وداخلها ما تقومون به في الخطط المرورية للتصعيد إلى مشعر عرفات، فنريد أن نبدأ معكم عن تحديد هذه الخطط ودور قوات أمن الحج لشؤون المرور.
1: بدعم واهتمام القيادة الرشيدة حفظهم الله ومتابعة لحظية من سمو سيد وزير الداخلية حفظه الله رئيس لجنة الحج العليا وإشراف معالي مدير الأمن العام، نفذت خطط التصعيد إلى مشعر عرفات المؤدية للمشعر، وشهدت انسيابية عالية في حركة الحافلات والمركبات، وذلك من خلال انتشار رجال المرور في الميدان لإدارة وتنظيم الحركة المرورية وإدارة التقاطعات وتكامل الجهود بين جميع الجهات المشاركة لخدمة ضيوف الرحمن. ممكنات عالية ورجال مرور لديهم خبرات تراكمية لإدارة وتنظيم مثل هذه المواسم لضمان أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام.
2: عقيد منصور، عانكم الله ووفقكم في أعمالكم. لا شك أنها في هذه اللحظات الاعتماد عليها وعلى غيرها من خدمات من كافة القطاعات. أريد أن أسألك عن استخدامكم أنتم أيضا عن استخدام التقنيات الحديثة، دورها المساعد لكم في عملية التصعيد.
1: بالتأكيد هناك استخدام لأحدث التقنيات ووسائل الذكاء الاصطناعي بكل ما يحقق أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام. هناك العديد من الكاميرات المرتبطة بمركز القيادة والسيطرة لنقل مؤشرات الحركة المرورية للقادة الميدانيين للتعامل معها وفق هذه المؤشرات، فهي ترصد رحلة الحاج منذ قدومه إلى مكة المكرمة وصولا إلى المشاعر المقدسة لتحقيق أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام.
0: نعم عقيد منصور، دائما في كل خدمة هناك مقدم خدمة وطرف آخر هو مستفيد، ولا شك أن تعاون المستفيدين مع مقدمي الخدمات يسهل تكامل الخدمات، فإن كان من رسالة تحب توجيهها للحجاج ولقائد المركبات والحافلات.
1: بالتأكيد نحن على ثقة بأن حجاج بيت الله الحرام وقائدي المركبات والحافلات شركاء لنا في إنجاح الخطط المرورية بالتزامهم بتعليمات رجال الأمن ورجال المرور في الميدان، كما نؤكد على أهمية الالتزام بالمسارات المحددة ولما لذلك من دور كبير في المحافظة على سلامة ضيوف الرحمن واستمرار الانسيابية المرورية خلال التنقلات في المشاعر المقدسة.
0: نعم، شكرا جزيلا للعقيد منصور بن عبيد الشكر، المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور، متحدثا عن خطط المرور لتصعيد واستقرار الحجاج في مشعر عرفات. فشكرا لكم عقيد منصور.
1: العفو، الله يحفظك.

0: ما زلنا معكم مستمعينا الكرام في هذه التغطية، ولعل من أبرز ملامح القطاعات الخدمية في السنوات الأخيرة زميلي عبد الله، دخول التقنية بكل أشكالها ضمن أساسيات تقديم الخدمات. اليوم مثلا من الأمثلة نرى وزارة الحج والعمرة تبنت بشكل كبير تطبيق نسك، وضمنته مجموعة كبيرة من الخدمات الخاصة بالوزارة وحتى القطاعات الأخرى. أصبح النسك هو الآن الوجهة والقبلة لقاصد المكة المكرمة والمدينة المنورة، قاصد العمرة والحج. تطبيق نسك هو التطبيق الأول له، ليجد فيه تقريبا اليوم الوزارة تعلن عن أكثر من 130 خدمة يقدمها تطبيق نسك. جميل. واستطاعوا من خلالها أن يخدموا أكثر من 51 مليون مستفيد. اليوم الحاج عندما يصل إلى مكة المكرمة هو سيحتاج لمجموعة من الخدمات، فبدلا من أن يحمل تطبيق نسك وتطبيق آخر للخدمات الاتصالات وتطبيق آخر لخدمة أخرى وثالثة ورابعة، اليوم أصبح في نسك يصل إلى كل الخدمات. حتى ترجمة خطبة عرفة كانت موجودة في نسك.
1: صحيح.
0: وبلغة مستخدم التطبيق، إذا حمل التطبيق واختار لغته المستخدمة وجد كل الخدمات بلغته.
1: عبد الرحمن، من الأشياء الجميلة أيضا مما ذكرته أكثر أنه من فترة إلى فترة، أتحدث عن موسم إلى موسم، نتحدث عن هذا التطبيق نسك في فترة قريبة قليلا ليست بالبعيدة، هذا التطوير الدائم لهذا التطبيق وغيره من التطبيقات في كل خدمة تقدم للحاج وللمعتمر طوال العام، والتحديث الدائم في كل ما يمكن تقديمه من خدمات متنوعة. ذكرت أمرا في هذه اللحظة، لكنني متيقن تمام اليقين بأنه خلال الفترة القادمة القريبة القادمة حتى سيكون أكثر تطويرا، أكثر خدماتا، ربما حتى أنا وأنت في هذه اللحظة نفكر بعض الخدمات، لكن يقينا وأعتقد أنك تشاركني أنها ستتجاوز حتى المتوقع، وهذا السر في الحرص الدائم. أذكر أني قرأت وطلعت على دراسة قريبا كانت تتعلق عن مدى الرضا عن الخدمات التي تقدم للحاج والمعتمر. حيازة الرضا أو المستحقة الموسم الماضي فقط كانت 91%، هذا العام حتى الآن القراءات والمؤشرات تعطي نسبة وصول إلى 95%. عبد الرحمن، ولا شك أنه هذه اللفتة التي ذكرتها وهذه المعلومة التي ذكرتها أحد الدلائل على التطوير الدائم، التطوير عن رغبة وعن تصميم أن يكون من أفضل إلى أفضل.
0: بلا شك هي تجربة للزائر والمعتمر والحاج ترصد، ومن خلال ردود الأفعال تطور هذه التجربة وتحسن. وأنا أقرأ أنه مجموع الخدمات تجاوز 130 خدمة، حين لما تريد أن تستحضر هذه الخدمات ما تستطيع أن تصل 130،
1: تكون صعبة الحقيقة.
0: فبالتالي تطبيق نسك أصبح معروفا لدى كل حاج ومعتمر، ومن ينوي أن يحج أو يعتمر عليه أن يبدأ بتطبيق نسك حتى يقرأ ويطلع على كل ما يمكنه الحصول والوصول إليه من خلال هذا التطبيق. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية، نرحب باسمكم جميعا الآن بمعالي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالسلام عليكم معالي الشيخ.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ووفقكم وأعانكم، ونسأل الله جل جلاله أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يعينهم على أداء نسكهم في يسر وسهولة وأمن واطمئنان.
0: اللهم أمين. ونحن نتحدث معكم معالي الشيخ في هذا اليوم العظيم، يوم عرفة، وهو يوم عظيم للحاج ولغير الحاج لما تتجلى فيه من المظاهر العظيمة، ولعل من أبرزها مظهر التوحيد لله سبحانه وتعالى. فنبدأ معكم من هذه الجزئية معالي الشيخ.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذا اليوم من أعظم أيام الدنيا، يوم عرفة، يوم عظمه الله جل جلاله وعظمه رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. والحجاج

جميعا يقفون في صعيد عرفات بلباس واحد وبنداء واحد، يعبدون ربا واحدا جل جلاله، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، الذي هو شعار الحاج. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما أحرم بالحج صلى الله عليه وسلم، قال: أتاني جبريل فقال: مر أصحابك أن يلبوا، فإن التلبية شعار الحج. فلبى الصحابة رضوان الله عليهم، قال جابر بن عبد الله وهو يصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم: فما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الروحاء إلا وقد بحت أصوات صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه التلبية. هذه التلبية مشتملة ومتضمنة على توحيد الله جل وعلا، فما عبد الله بأعظم ولا أفضل ولا أجل ولا أكبر من توحيده سبحانه وتعالى. وقد بعث الله جل وعلا رسله وأنبياءه وأنزل كتبه لبيان هذا الحق العظيم لله رب العالمين، وهو إفراده بالعبادة سبحانه. قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وتوحيد الله جل وعلا هو حق الله على العبيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه لا يقبل من عبد صرفا ولا عدلا، لا فريضة ولا نفلا، إذا أشرك به سبحانه، فإنه سبحانه أغنى الشركاء عن الشرك. قال الله جل جلاله في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ولذلك قال الله جل وعلا عن المشركين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فلا عمل ينفع مع الشرك. وإذا حقق العبد التوحيد فقد جاء بأعظم عبادة أمر الله جل وعلا بها. وهذه العبادة مكفرة للذنوب والخطايا والسيئات. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني بملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله جل وعلا حرم على النار أن يخلد فيها مشرك، فإن النار لا يخلد فيها موحد، وإنما أيضا الجنة لا يدخلها مشرك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الحج من أعظم مظاهر توحيد الله جل وعلا، فإن هذه المناسك التي يفعلها الحاج هي في غاية التعبد لله وحده سبحانه، فإنه يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويرمي الجمار ويقف بعرفات ويبيت بمزدلفة ويبيت بمنى، كل هذه الأفعال، ويذبح ويحلق أو يقصر، كلها إنما يفعلها لله رب العالمين. ولذلك قال الله جل وعلا في كتابه المبين: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعل من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. كل هذا لأجل أن يكون العمل لله، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وإننا في رؤيتنا لحجاج بيت الله الحرام وهم يقفون بعرفات، وقد من الله عليهم

الأعرابي يركب على ناقته يبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد آمن به وصدق به وكان من الأعراب في البادية، فجاء لقي النبي صلى الله عليه وسلم في الحج ليراه وليسأله. فلما قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وافاه، والنبي صلى الله عليه وسلم بعرفة واقف في ذيل الجبل مستقبل القبلة يدعو وهو على ناقته صلى الله عليه وسلم، فجاء يزاحم الناس حتى أخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، قال الراوي فاختلط عنق ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعنق ناقته، فقال يا رسول الله شيئان أسأل عنهما، ما ينجيني من النار ويدخلني الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن أوجزت في المسألة فقد أعظمت وطولت، يعني أن هذا السؤال عظيم ومهم، وهو سؤال عن ما ينجي العبد من النار ويدخله الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، وأن تقيم الصلوات المكتوبة، وأن تؤدي الزكاة المفروضة، وأن تصوم رمضان، وأن تأتي للناس من الخير الذي تحب أن يؤتى إليك أو أن يأتي الناس به إليك، وأن تمنع من الشر عن الناس ما تكره أن يكون من الناس عليك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم خلي خطام الناقة. هذا فيه بيان أركان هذا الدين العظيم ومبانيه العظام، وأن أعظم أركان هذا الإسلام ومبانيه العظام توحيد الله جل وعلا، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والإحسان أيضا إلى الناس من دين الله جل وعلا. قال الله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ونحن نستشعر مثل هذه التوجيهات النبوية العظيمة في هذا المشعر العظيم بقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه الكلمة، هذه الجملة العظيمة التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها من الدعاء، مع أنها ثناء على الله جل وعلا، لأن الدعاء دعاءان، دعاء مسألة وهو أن تطلب من الله جل وعلا من خيري الدنيا والآخرة، والدعاء القسم الثاني دعاء الثناء، أن تثني على الله جل وعلا بما هو أهله. وهذا أيضا قد يكون عند الله أعظم من دعاء المسألة، لأنك تثني على الله فيغنيك ذلك عن المسألة، فالله جل وعلا يعطي عبده خير ما أعطى السائلين إذا وثق بالله جل وعلا وأحسن الظن به. والثناء على الله من أعظم العبادات ومن أجلها، ولذلك لا أحد أحب إليه المدح من الله، ولذلك مدح الله نفسه. فالتمدح لله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا من أعظم الأعمال الصالحات، ولذلك كان خير ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وخير ما قاله الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وخير ما يقوله العبد هذا الثناء لله جل وعلا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تضمن ذلك إفراد الله جل وعلا بالعبادة، وتوحيده بربوبيته سبحانه، وتوحيده بأسمائه وصفاته جل جلاله. هذا من أعظم ومن أكمل ما يقوله العبد ويشغل ويستثمر وقته به، كثرة الثناء على الله جل وعلا.

0: والثناء على الله بتوحيده وإفراده بالعبادة من أجل ما يفعله العبد في هذا الموقف العظيم، وهو في هذا المكان المبارك الذي يباهي بأهل الموقف، يباهي الله جل وعلا بهم ملائكته، فإنه سبحانه يتنزل عشية عرفة نزولا يليق بجلاله جل جلاله، فيباهي بأهل الموقف ملائكته يقول: انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا، أشهدكم أني قد غفرت لهم. ولذلك جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كادت الشمس أن تغيب استنصت الناس وقال: يا بلال أنصت لي الناس. فقال بلال: يا أيها الناس أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فشرأبت الأعناق لتسمع ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان العظيم وفي هذا اليوم العظيم وفي هذا الوقت الذي كادت الشمس أن تغيب فيه. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد أتاني جبريل آنفا فأقرأني من ربي السلام وقال: إن الله قد غفر لأهل عرفات وغفر لأهل المشعر وضمن عنهم التبعات. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، ألنا هذا خاصة؟ قال: لكم ولمن أتى بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: كثر خير ربنا وطاب. وصدق رضي الله تعالى عنه: كثر خير ربنا وطاب. فما أكثر خير الله جل وعلا، وما أطيب فضله وإحسانه وكرمه وجوده، وإنه سبحانه وتعالى يتنزل في هذه الأوقات في هذا الوقت الذي هو عشية عرفة، فيباهي بأهل الموقف ملائكته ويغفر جل جلاله لحجاج بيت الله الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص: أما علمت أن الحج يهدم ما كان قبله؟ فمن مكفرات الذنوب ومما يمحو به الله جل وعلا الخطايا والسيئات الحج المبرور، فإن الحج من أسباب تكفير الذنوب والخطايا ورفعة الدرجات، فليستشعر الجميع ذلك. وأيضا من لم يحج فهو في يوم عظيم، وخير الدعاء دعاء يوم عرفة، ولذلك يدعو ربه، وهو من الأيام العظام التي هي أفضل أيام الدنيا أيام العشر، ويوم عرفة من أعظمها ومن أجلها ومن أشرفها ومن أفضلها. ولذلك يعظم المسلم هذا اليوم، وقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم صيامه لغير الحاج، وأخبر أنه يكفر الله جل وعلا به، أي بصيام هذا اليوم، ذنوب سنتين: سنة السنة التي قبله والسنة التي بعده. وأيضا يكثر من تكبير الله جل وعلا، فيشرع التكبير المقيد الذي يكون بعد عقيب الصلوات المفروضات المكتوبات، كما أنه قد شرع التكبير المطلق منذ دخول العشر، فإن التكبير المقيد مع المطلق يكون بعد صلاة فجر هذا اليوم إلى بعد صلاة العصر من اليوم الثالث عشر الذي هو آخر أيام التشريق. كلما فرغ من الصلاة وفلت من الصلاة كبر الله جل وعلا، لأن ذلك مما شرعه سبحانه وتعالى، الذي أمر سبحانه بالتكبير وبذكره ويذكر اسم الله في أيام معلومات، وأيضا واذكروا الله في أيام معدودات وهي أيام التشريق. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذه الأيام العشر أنها أفضل أيام الدنيا، قال: فأكثروا فيها من التكبير والتحميد والتهليل، فإن التكبير والتحميد والتهليل شعار هذه الأيام. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يخرجون إلى الأسواق يكبرون، فيكبر الناس بتكبيرهم، فأظهروا هذا الأمر العظيم وهو تكبير الله جل وعلا. ومن أعظم ما يفعله العبد في هذه الأيام كثرة ذكر الله جل وعلا، فإن أيام التشريق إذا وهي منذ أن يكون اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر هو ذكر الله، أيام أكل وشرب وذكر لله جل وعلا. والله جل وعلا قال ولذكر الله أكبر، وقال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، وقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، وقال جل وعلا والذاكرين، قال سبحانه الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وقال سبحانه وأقم الصلاة لذكري، وما جعل الطواف البيت ولا السعي بين الصفا والمروة ولا رمي الجمار إلا لإقامة ذكر الله، فإن ذكر الله جل وعلا يكون في كل وقت وعلى كل حال قائما وقاعدا وماشيا في البيت وفي المسجد وفي الطريق في الليل وفي النهار على كل حال وهيئة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحواله.
1: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، هل حدثتنا عن الأثر المرجو عن تلك الدعوات المتكررة والمتعددة إلى نبذ الفرقة والتعصب، وعن تلك القيمة العظيمة في اجتماع المسلمين في مثل هذا اليوم العظيم على صعيد واحد؟
0: من أعظم مقاصد الشارع الحكيم اجتماع الكلمة ووحدة الصف، والله جل وعلا امتدح هذه الأمة فقال وأن هذه أمتكم أمة واحدة، فهذه الأمة أمة واحدة، ومن سعى في فرقتها أو دعا إلى تفريق جمعها فقد دعا إلى ضلاله، ومن دعا إلى وحدتها واجتماع كلمتها فقد دعا إلى الهدى والرشاد وإلى ما يحبه الله جل وعلا، ودعت إليه الشريعة ورغبت فيه، بل هو من مقاصد الشريعة العظيمة اجتماع الكلمة ووحدة الصف. ومظهر الحج من مظاهر اجتماع الكلمة ووحدة الصف ونبذ التفرق والاختلاف والعصبيات والتمايز والطبقية، فإنها تتلاشى كل أصناف وأنواع الاختلاف، لأنهم بلباس واحد وعلى صعيد واحد ويرددون شعارا واحدا، شعار التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فأي شيء أعظم مما يستوحى من هذا الأمر العظيم وهو اجتماع الحجاج على صعيد واحد في وقت واحد في زمن واحد على مكان في مكان واحد بهيئة واحدة، ويؤدون الأنساك جميعا، الأنساك التي يفعلها الحاج جميعا يفعلونها في مظهر واضح بين من مظاهر الاجتماع ووحدة الكلمة ونبذ التفرق والاختلاف. ولا شك أن هذا الدين دين الألفة والمحبة والاجتماع على الحق والهدى والنور والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق، كما قال الله جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. نعم. وتواصوا بالصبر.
1: نعم، شكر الله لكم معالي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السناد الرئيس العام لهيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ما قدمتم في هذه الكلمات والتوجيهات للحجاج والمقيمين، فتقبل الله منا ومنكم معالي الشيخ.
0: آمين، وشكر الله لكم، وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ حجاج بيت الله الحرام. آمين. وأن يعينهم على أداء نسكهم في يسر وسهولة وأمن واطمئنان، وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء على ما يقدمان من خدمة لحجاج بيت الله الحرام، ويوجهان جميع العاملين في خدمة الحجاج أن يقدموا هذه الخدمة بأعلى ما يمكن من هذا العمل العظيم الذي هو مقدر من كل المسلمين في أصقاع الدنيا لما يروا من خدمات فاقت الوصف، ولله الحمد والمنة. فنسأل الله جل وعلا أن يزيد هذه البلاد توفيقا وتسديدا، وأن يحفظها بحفظه، وأن يكلأها برعايته، إنه خير مسؤول. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: مرحبا بكم في الدقائق الأخيرة مستمعينا الكرام، ونحن معكم في هذه التغطية، حيث سيواصل بعد قليل الزملاء لمتابعة هذه التغطية. ومعنا الآن عبر الهاتف الدكتور فهد القويفل، عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام. السلام عليكم دكتور فهد.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: دكتور فهد، نحن نريد أن نتحدث معك عما يعرف أحيانا بلسان الحال ولسان المقال، لكن نريد أن يكون الحديث معك اليوم عن لسان المشاعر.
1: بارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله لا يدوم غيره ولا يرجى إلا خيره ولا يعول إلا عليه سبحانه وتعالى. حقيقة أقول هنيئا لأهل الموقف، هنيئا لأهل الصعيد المبارك صعيد عرفات، هنيئا لمن استجابوا لذلك النداء وذلك الأذان، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. حقيقة هي مشاعر ذلك الحاج الذي خرج من أهله وأوطانه، خرج ليودع ما أرقه من همومه وذنوبه وأحزانه. مشاعر الحاج في بكل أمانة مشاعر لا يستطيع الإنسان أن يصفها، مشاعر حقيقة لا تلهج إلا بالتوحيد والانكسار. خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هنيئا لذلك الحاج الذي عرف أن التوحيد لا يقابله إلا العتق من النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. بكل أمانة أقول لأهل الموقف، أفيضوا إلى الله سبحانه وتعالى بقلوبكم، أفيضوا إلى الله بقلوبكم قبل أقدامكم، وبشركم أبواب السماء مفتوحة، انظروا لعبادي هؤلاء أشهدكم أني قد غفرت لهم، وبشركم يا أهل الموقف، وبشركم يا من جئتم بتلك المنافع ليشهدوا منافع لهم. خرج ذلك الحاج بقلبه وبمشاعره إلى الله سبحانه وتعالى، خرج إلى عرفة لأنه لا يحمل إلا قلبا يرجو الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. مشاعر عظيمة لأهل الموقف، إنها أكف ترتفع وأعين تفيض وقلوب تنكسر بين يدي الرحمن. لسان كل واحد من هؤلاء الحجاج: وعجلت إليك ربي لترضى. يشعر ذلك الحاج الذي وقف في ذلك المشعر العظيم، يشعر أن عمره يمر أمامه، ذنوب يرجو غفرانها، ودعوات لطالما انتظارها، وأحباب يحمل أسماءهم إلى السماء داعيا إلى الله سبحانه وتعالى لهم بكل خير. عرفة في كل أمانة ليست مكانا بل لحظة عودة وميلاد قلب. عرفة

0: هي موطن حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. ولذلك كان للسلف يعني مواقف عظيمة مع عرفة، حتى قيل لسفيان الثوري، وفي رواية أو من الآثار أنها قيلت لعبد الله بن المبارك: من أشقى الناس؟ قال: من ظن أن الله لا يغفر له. ولذلك الأوزاعي رحمه الله يقول: لقد أدركت أقواما يخبئون حاجاتهم ودعواتهم إلى صعيد عرفة ثم يسألون الله إياها. إنها دمعة تائب، وحرقة مذنب، ولهفة مشتاق، ورجاء مكسور أرهقته الدنيا فجاء يطرق أبواب السماء. لم ينسى ذلك الحاج تلك الدعوات التي رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من بعد صلاة الظهر حتى مغيب الشمس، حتى سقط خطام ناقته صلى الله عليه وسلم. وكان في تلك اللحظات رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه ثم يرفع الخطام بيده اليسرى، ولا تزال تلك اليد اليمنى ترتفع إلى السماء، ظلت الأخرى مرتفعة إلى الله سبحانه وتعالى، يدعو لذاته، يدعو لنفسه صلى الله عليه وسلم، ويدعو لأهله، ويدعو لأمته بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. فالحاج يستغل تلك اللحظات، ويستغل ذلك الموقف الذي قد حرم منه كثير من المسلمين، حرم لظروف قد ألمتهم وأعذار قد عذرهم الله إياها. فاللهم اجعل حجهم مبرورا، وسعيهم مشكورا، وذنبهم مغفورا، وردهم إلى بلادهم سالمين غانمين معافين، قد رددتهم وأرجعتهم من ذنوبهم كيوم ولدتهم أمهاتهم.
1: اللهم أمين. شكر الله لكم هذه الكلمات وهذا التوصيف الجميل الدكتور فهد القويفل، عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام. شكرا لك على هذه المشاركة.
0: انعذرت لي، بارك الله فيكم،
1: في أقل من دقيقة، تفضل دكتور.
0: نعم، أنا فقط عندي مواساة فقط لمن لم يتيسر له الحج، أبشركم رب عرفة هو رب الحجيج، هو معكم أينما كنتم. يعني بكل أمانة، كل كم من قلب يعني أراد بيت الله سبحانه وتعالى لكن حبسه العذر. في غزوة تبوك لما لم يتمكن جمع من الصحابة بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما عاد إلى المدينة، عاد قبل المدينة، وقف وصحبه معه، قال: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر، وفي رواية: إلا شارككم الأجر. عوض الله سبحانه وتعالى الذين لم يتيسرهم الحج بالتكبير بدل التلبية، وبصيام يوم عرفة بدل الحج، وعوضهم بالأضاحي بدل الهدي، فيحسنون الظن بالله سبحانه وتعالى، ويعرفون بكل يعني حقيقة أن العبرة ليست بالمكان، إنما العبرة بقلب عرف الله أينما كان.
1: شكر الله لكم الدكتور فهد ما قدمتم من هذه الكلمات، والمواساة لمن لم يحج، والأجر يتحصل عليه المسلم إذا صدقت نيته فتبلغ به ما لم يبلغ به جسده. شكرا لك دكتور فهد،
0: حياكم الله، السلام عليكم.

0: سمعينا، لازلنا معكم من إذاعة المملكة العربية السعودية من عرفة في هذا النقل الذي ساعدنا خلال الساعات الماضية، كما ساعد أيضا زملاءهم قبلنا في ساعات قبلها، ولا تزال الحقيقة هذا النقل عبر إذاعة المملكة العربية السعودية في نقل هذه اللحظات العظيمة وصفا وتعليقا ونقلا أيضا وتواصلا مع من يقوم على خدمة حجاج بيت الله من مختلف القطاعات، من أيضا المشايخ الفضلاء، أيضا في أنواع كثيرة. في هذه اللحظات كنت ذكرت عبد الرحمن يمكن قبل ساعة وأقل أنه الوقت يمضي سريعا، وسط استمتاع الحقيقة بنقل اللحظة، بنقل توصيف اللحظة، بنقل هذه المشاعر وهذه المشاهدات العظيمة في هذا اليوم العظيم.
1: نعم، وهو يمضي كذلك على الحاج في أداء نسكه، وها هم الحجاج قد أدوا صلاة الظهر والعصر ويستغلون أوقاتهم بالدعاء والإلحاح بين يدي الله عز وجل قبل غروب شمس هذا اليوم، ثم النفرة من عرفة إلى مزدلفة. ونحن في استوديو الإذاعات السعودية سنكون معكم مستمعينا الكرام في تغطية متواصلة من مشعر عرفات، حيث نواصل رصد اللحظة ورسم الصورة في رسالة صوتية، نحاول أن نريكم ما نرى وأن نصل بكلماتنا إلى مشاعر الحجاج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لهم وأن يتم لهم نسكهم وأن يتقبل منا ومنهم ومنكم أنتم مستمعين الكرام الدعوات وصالح الأعمال. تذكروا الأحباب عند دعائكم، فالحب بين الصادقين دعاء، كما ذكر أحد الضيوف الشيخ سعد الخثلان، ذكر بأن المؤمن قد ينال بدعاء أخيه ما لا يدركه بدعائه لنفسه، حين يقول الملك ولك بمثل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ومن الحجاج ومن المسلمين أجمعين، وأن يجزي كل من عمل على خدمة الحجاج أجرا مضاعفا، وأن يبلغ المسلم بنيته العمل الصالح أجرا عظيما متقبلا عند الله عز وجل.
0: لا شك أننا نعيش أيضا الساعات الذهبية، إنجاز التوصيف الحقيقة، هذا التوصيف البسيط لهذه اللحظات التي نعيشها في هذا اليوم العظيم، ساعات ذهبية لاغتنام الفرص، لم يفت شيء بعد. أيها المستمعون الكرام، أقصد ذلك لحجاج بيت الله ولمن لم يكتب الله له الحج أيضا، هذه اللحظات وهذه الأوقات الفاضلة في اغتنام الفرص، في دعوات كما ذكر وذكر المشايخ وذكر أيضا زميل عبد الرحمن قبل قليل، أقلها لربما، ولربما هو أعظمها أيضا، إن كان أقلها كلفة لكنها أعظمها في المردود وفي الرجاء الكبير في الله عز وجل في هذا اليوم العظيم، أن يستجيب دعوات الداعين في هذا اليوم العظيم، يوم عرفة.
1: نعم، 4 ساعات قبل الغروب ترتفع فيها الأيدي وتلهج الألسنة، الحجاج يلبون والمسلمون في كل مكان يكبرون، والدعاء هنا وهناك. تقبل الله منا ومنكم مستمعينا الكرام. وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الفترة من التغطية في الفترة الثانية من مشعر عرفات، حيث سيواصل الزملاء بعد قليل إن شاء الله في الفترة التالية رصد المشاعر والأخبار والخدمات في هذا اليوم العظيم.
0: كان معكم مستمعينا سعداء في تلك أو في الساعة القليلة الماضية في فترتنا، من الإعداد الزميل محمد الشمري، من التقديم الزميل عبد الرحمن الشايع، وأنا محدثكم عبد الله الحارثي، من الشؤون الهندسية ممدوح بخاري، رامي بحول، ممدوح السفري، إبراهيم الناشري، شرقاوي خليل، عبد الله أحمد، من الإعلام الرقمي إسماعيل الصبياني وسالم الدوسري وائل أحمدي، وكان مخرجا لهذه الفترة في على الإخراج الزميل معتز بخش. لكم التحايا، ولا زال العمل مستمرا في هذه التغطية في هذه اللحظات أيضا مع الزملاء، بعد لحظات مستمرين في هذا النقل ومتابعة هذه اللحظات العظيمة.

اللهم إنا نسألك أن تحيينا على سنته وتميتنا على ملته.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: يدري متى يغلق الآخر، ولهذا قال عمر بن عبد العزيز لابن مهران: انظر لهذه الوصايا الطيبة، لا تصاحب عاقا، العقوق ينتفي ويبتعد عن الرحمة، فإنه لن يقبلك وقد عق والديه. شخص عاق بوالديه ولا يرحم الأب والأم، كيف تريده أن يكون رحيما بك؟ حتى لو كان رحيما بك أنت، هذه الرحمة مؤقتة لا تدوم وتنتهي. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو علم الله شيئا في العقوق أدنى من أف، عند قوله تعالى: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، لو علم الله شيئا في العقوق أدنى من أف لحرمه. ولهذا قال أحد السلف: من عق والديه عقه ولده. فإذا هذا جانب مهم جدا في اختيار الثلة التي أنت تصاحبها. فالإنسان الذي تشعر منه أنه رحيما بأبيه وأمه، فيه رحمة على زوجه وأهله، يرحم الضعفاء ويرحم المساكين ويرحم الأرامل ويرحم الفقراء ويرحم المرضى وأصحاب العوز، فهذا لا شك أنه قد ملئ قلبه بالرحمة فاطمئن، فسوف يكون عليك رحيما. إن أخطأت أنت فسوف يساهم في علاج الخطأ برحمة، وإن ابتعدت عن الله فسوف يعيدك إلى الله ولكن برحمة، وإن قلت كلاما طيبا زادك من رحماته. فهذه من الأمور التي يحسن بالإنسان أن يتنبه إليها. لهذا ومضت هذه الحلقة لتكن حياتك كلها رحمة، فكلما كنت رحيما زادك الله سعادة وطمأنينة من خلال هذه الرحمات. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج رحماء بينهم، إعداد وتقديم الدكتور عوض بن مرضاح، إخراج عبد المحسن بن راشد آل سران.
2: سورة الحج، وقفات مع آياتها وهداياتها.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون.
1: والإبل والبقر التي تهدى إلى البيت جعلناها لكم من شعائر الدين وأعلامه، لكم فيها منافع دينية ودنيوية، فقولوا بسم الله عند نحرها بعد أن تصف قوائمها وهي قائمة قد ربطت إحدى يديها حتى لا تشرد، فإذا سقطت بعد النحر على جنبها فكلوا أيها المهدون منها وأعطوا منها الفقير الذي يتعفف عن السؤال والفقير الذي يتعرض ليعطى منها، كما ذللناها لكم لتحملوا عليها وتركبوها، ذللناها لكم فانقادت إلى حيث تنحرونها تقربا لله لعلكم تشكرون الله على نعمة تذليلها لكم.

0: لكم وبشر المحسنين.
1: لن يصل إلى الله لحوم ما تقدمونه من هدايا ولا دماؤها، ولن ترفع إليه، لكن يرفع إليه اتقاؤكم الله فيها بأن تخلصوا له في امتثالكم للتقرب بها إليه، كذلك ذللها الله لكم لتكبروا الله شاكرين إياه على ما وفقكم له من الحق. وأخبر أيها الرسول المحسنين في عبادتهم لربهم وفي تعاملهم مع خلقه بما يسرهم.
2: دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: كثيرة ارتفعت كف الضراعة عند هذا المشعر المبارك، اختلطت أصوات التلبية بالدعاء والدموع، بينما توحدت وجوه جاءت من أنحاء المعمورة كافة تحت سماء هذا المشعر المبارك، مشعر عرفات، في واحدة من أكثر اللحظات الإيمانية تأثيرا خلال رحلة الحج. مستمعينا الكرام، منذ ساعات الصباح الأولى من هذا اليوم العظيم شهد مشعر عرفات الطاهر تدفقا واسعا للحجيج الذين قصدوا المشعر في أجواء غلبت عليها السكينة والخشوع، حيث انشغل ضيوف الرحمن بالدعاء والذكر والابتهال في مشهد تاريخي جسد معاني التجرد والإخلاص والوحدة الإسلامية. على امتداد سفوح الجبل والساحات المحيطة به تكررت صور إنسانية وروحانية مؤثرة لحجاج من جنسيات وثقافات متعددة وأعراق مختلفة، جمعتهم رغبة واحدة في التضرع إلى الله عز وجل، بينما ارتفعت الدعوات بلغات مختلفة في صورة تعكس وحدة المسلمين رغم اختلاف أوطانهم وألسنتهم وأعراقهم.
1: نعم أخي عبد الرزاق، كما ذكرت في وصف من جانب من عدة جوانب وصور تشهدها المشاعر المقدسة، وتحديدا في هذا اليوم صعيد عرفات، وهنا جموع من المسلمين أتوا من كل فج عميق كما ذكرت أخي عبد الرزاق، ونحن نعيش هذه المشاعر من هنا من المشاعر المقدسة وتحديدا من عرفات في هذا اليوم المبارك. ونسأل الله تعالى أن كما يسر وصول الحجاج إلى هذا المكان الطاهر في هذا اليوم المبارك حيث يجتمع أجره وعظم الزمان والمكان، وكذلك الإنسان، فالإنسان هو ضيف الرحمن الحاج إلى هذه البقاع الطاهرة، والمكان هو عرفات الله، والزمان هو يوم عرفة، وهذا اليوم الفضيل وما فيه من أجر كبير سواء للحاج وكذلك لمن لم يكتب الله له الحاج. نسأل الله أن يتقبل منه دعاءه وصيامه، كثيرون صائمون وكثير من الزملاء في هذا اليوم صائمون كذلك في هذا اليوم المبارك. فإذن هو موسم من مواسم الطاعات نعيشه بتجدد كما ذكرت عبد الرزاق من عام إلى عام، والمنظر والمشهد المهيب والجميل والرائع الذي فيه الكثير من الخشوع، الكثير من الخضوع، الكثير من السمو، والكثير من المشاهد الإنسانية وكذلك الإيمانية يتجدد عام بعد عام. نحن كإعلاميين نشتاق إلى هذا المشهد بالتأكيد، نسأل الله أن يتكرر عاما بعد عام والجميع بخير وصحة وعافية وسلام. وبالتأكيد نحن في خلال هذه الفترة الممتدة من الآن بمشيئة الله وحتى الساعة السادسة قبل أن يعقبنا زملاء آخرين نتواصل معهم ومع المستمعين، نقترب أكثر من خلال الضيوف وكذلك الخبر وكذلك المراسلين والمفدين في كافة الأماكن في أرجاء عرفات الله.
0: إذن نحن وإياكم ومستمعينا الكرام في هذه التغطية المباشرة في هذا البث المشترك لإذاعات الرياض وجدة ونداء الإسلام من هنا من هذا المشعر الطاهر المبارك، مشعر عرفات، حيث اكتملت ولله الحمد والمنة هذه الوفود، وفود الرحمن التي جاءت من كل فج عميق لتشهد هذه المنافع المتوالية المباركة. اكتمل وصولها عند العاشرة صباحا من هذا اليوم بفارق ساعتين عن الموسم الماضي، وهذه الإنجازات أخي ضيف الله في إدارة الحشود التي تتحقق عاما بعد آخر ولله الحمد والمنة في هذا المشعر المبارك، حيث تفرغ الجميع للابتهال لله عز وجل، طرحوا أمنياتهم على الرب سبحانه وبحمده في هذا اليوم الفضيل وفي هذا المكان، حيث اتحد التاريخ والجغرافيا هنا. حينما نقول التاريخ فهو يوم عرفة الفاضل، وحينما نقول جغرافيا هذا المشعر المبارك العظيم الذي تزين حقيقة بوفود الرحمن التي جاءت من كل فج عميق.
1: نعم.
0: ونحن وإياكم مستمعينا الكرام في هذه التغطية المباشرة والبث المشترك من هنا من مشعر عرفات الطاهر، نسعد كثيرا بالترحيب بفضيلة الشيخ الدكتور أحمد أبو علي، إمام وخطيب جامع آل ثاني بمحافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله صاحب الفضيلة.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم وبكل من يسمعنا في هذه اللحظات المباركة.
0: بداية شيخنا الفاضل، لو تحدثنا عن شعوركم في هذا اليوم العظيم، وأيضا بعد أن استمعنا لهذه الخطبة المباركة من هذا المكان الذي ألقى منه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة الوداع، هذه الحجة العظيمة حينما خطب رسول الهدى صلى الله عليه وسلم بمئة ألف أو يزيدون من صحابته رضوان الله عليهم، لو تحدثنا عن هذه الخطبة وهذا الشعور العظيم الذي ينتاب المسلمين وهم حقيقة يتابعونها من كل مكان.
2: الحمد لله، وأصلي على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وفي الحقيقة أولا، ما أعظم تلك المشاعر حين يقف المسلمون على صعيد عرفات وقد خيم السكون على القلوب إلا من ذكر الله، وأصغت الأرواح لخطبة عرفة التي تحيي معاني التوحيد والرحمة والاتباع، متأسين بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في أعظم موقف وأطهر مشهد. تشعر القلوب هناك أن الدنيا قد ثغرت وأن العبد لا ملجأ له إلا الله، فتسيل العبرات وترتفع الدعوات وتمتلئ النفوس رجاء ورحمة وإنابة، وكأن الحجيج يرددون بقلوبهم قبل ألسنتهم قول الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. يستشعرون قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، فيا لها من ساعات تغسل فيها الذنوب وتجد بها التوبة وتقترب فيها الإنسان بقلبه إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى. وقد أحسن صاحب الفضيلة الشيخ علي الحذيفي حفظه الله ورعاه بهذه الخطبة العظيمة، بدأها بآيات الحج من سورة الحج: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ثم أوصى الناس بتقوى الله سبحانه وتعالى والاستعداد ليوم القيامة، وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور، وحث الناس على الاستعداد ليوم الآخرة بالتوحيد وعبادة الله وحده وترك ما لا يضر وما لا ينفع وبئس العشير، وإشعار أهل الإيمان أن التوحيد لله سبحانه وتعالى مبشرا المخبتين الذين يرغبون إلى ربهم ويعودون إلى الله، مؤكدا على أركان الإسلام والتوحيد والشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج. أوصانا جزاه الله خير بالخوف من الله سبحانه وتعالى والصبر والشكر على نعمه، مدللا بسنن الله عز وجل الكونية، قائلا قول الله عز وجل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا المتضررين في كل مكان، ليس لهم إلا التوحيد بالله والعودة إلى الله سبحانه وتعالى. وقد ذكرنا بموقف خليلنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين نادى بالحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ولا شك أن هذه الخطبة الذي أكد فيها على أهمية التوحيد، وعلى هذا الموقف موقف عرفة الذي يباهي الله عز وجل فيه الملائكة هذا اليوم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم ماذا يعمل في عرفة؟ ثم الدعاء للحجيج في الخطبة، والدعاء لهم بالصلاح والهداية، والدعاء لولاة الأمر على ما قدموه للحرمين. ففي الحقيقة أن ولاتنا جزاهم الله خير قاموا بجهد كبير وعطاء وفير على هذا العمل لحجاج بيت الله. أسأل الله عز وجل أن يحفظهم بحفظه ويكلاهم برعايته.
1: آمين آمين. فضيلة الشيخ أحمد، نحن حين نتحدث عن عرفة فهناك عرفة المكان، وهي خاصة لمن اصطفاهم الله وأنعم عليهم ويسر لهم الحج في هذا العام كالأعوام الماضية وبمشاءة الله تعالى للأعوام اللاحقة، ولكن نحن نتحدث أيضا عن عرفة الزمان اليوم، يوم عرفة هنالك أجر كبير في هذا اليوم يشمل جميع المسلمين وهو من مواسم الطاعات، ودنا أن تحدثنا عن هذا الجانب فضيلة الشيخ.
2: هذا اليوم أعظم يوم طلعت عليه الشمس، وهذا اليوم هو يوم إكمال الدين وإتمام النعمة، كما جاء رجل من اليهود قال لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب: إنكم عندكم آية في كتابكم تقرؤونها، لو كانت عندنا معشر اليهود لاتخذناها عيدا. نعم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دينا. فرد عمر رضي الله عنه أنه يعرفها ومكانها، ونزلت في هذا اليوم، اليوم العظيم، في يوم جمعة. هذا اليوم هو يوم عيد لأهل الموقف، كما قال صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب، ولله الحمد والمنة. هذا اليوم يوم أقسم الله به، والعظيم لا يقسم إلا بعظيم، فهو اليوم المشهود في قوله: وشاهد ومشهود. وهو أيضا هذا اليوم اليوم الموعود، يوم القيامة، واليوم المشهود هو يوم عرفة، وهو أيضا الشاهد، وهو كان يوم الجمعة لما كان في ذلك اليوم. وأقسم الله أيضا بالوتر سبحانه وتعالى، وقال: والشفع والوتر. فابن عباس يقول أن الشفع يوم الأضحى والوتر يوم عرفة، ويكفي في ذلك أيضا صيامه يكفر سنتين لغير الحاج، كما قال صلى الله عليه وسلم: يكفر السنة الماضية والسنة القابلة. وهذا اليوم الذي أخذ الله فيه الميثاق على ذرية آدم، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه: إن الله قد أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان، يعني بعرفة، وأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها، فنثرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. هذا اليوم هو يوم مغفرة الذنوب والعفو من النار والمباهاة بأهل الموقف، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. وإن الله تعالى يباهي ملائكة عشية عرفة بأهل عرفة فيقول: انظروا عبادي أتوني شعثا غبرا، نسأل الله أن نكون منهم.
0: اللهم أمين. فضلة الشيخ، لو تحدثنا عن يوم عرفة، هذا اليوم العظيم في قلوب المسلمين، لماذا سمي بهذا الاسم، ومتى يبدأ ومتى ينتهي، وهل الفضل خاص فقط لأهل الموقف أم أنه عام لجميع المسلمين؟
2: الحقيقة هذا اليوم سمي يوم عرفة بهذا الاسم، اختلف أهل العلم في ذلك. قيل أنه نسبة إلى مكان الوقوف جبل عرفات، وقد ورد أيضا في أسباب تسميته عدة أقوال. قيل أنه هو مكان لتعارف آدم وحواء، وسميت بذلك لأن آدم وحواء عليهم السلام التقيا في ذلك المكان بعد هبوطهما إلى الأرض وتعارف فيه. وقيل أنه هو تعليم إبراهيم المناسك. قيل لأن جبريل عليه السلام كان يعلم إبراهيم الخليل المناسك، وكان يقول له: أعرفت؟ فيرد عليه إبراهيم: نعم عرفت. فاعتراف أيضا، قالوا بعض العلماء أن هذا عبارة عن اعتراف العباد بالذنب، وقيل لأن الناس يعترفون فيه بذنوبهم ويطلبون من الله المغفرة. وأيضا قيل أن هناك الرائحة العطرة، وقيل لأنها أرض مرتفعة، ومعنى العرف هو الرائحة الطيبة أو العطر. وعموما يعد الوقوف بعرفة هو الركن الأعظم للحج، الذي بدونه لا يصح الحج، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. أما بداية يوم عرفة من فجر اليوم التاسع من ذي الحجة، وينتهي عند غروب الشمس اليوم نفسه لغير الحاج، بينما ينتهي للحجاج بطلوع فجر يوم النحر اللي هو اليوم العاشر من ذي الحجة. ويتحدد هذا الوقت، هذا وقت هذا اليوم العظيم وأحكامه، بناء على صفة المسلم كان حاجا أو غير حاج. فيعني كما ذكرنا، بالنسبة لغير الحاج يقوم بالصيام كما ذكرنا، من طلوع الفجر الصادق إلى نهاية يعني مغيب الشمس إلى آخره. الشاهد أن هذا هو الوقت الذي يقوم به. أما الكمال في الوقوف، الأفضل للحاج أن يقف نهارا ويبقى حتى تغيب الشمس، كما فعل الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم.
1: اللهم صل وسلم على، جزاكم الله خير فضيلة الشيخ على ما ذكرتم، ونسأل الله تعالى أن يتم على الحجاج حجهم. وشكرا لك فضيلة الشيخ الدكتور أحمد أبو علي، إمام وخطيب جامع آل ثاني بمحافظة الأحساء.
2: الله يحفظكم ويبارك فيك. شكرا يا طولة.
1: مع السلامة. إذن نتواصل معكم مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من عرفات في هذا اليوم المبارك، من بين جموع حجاج بيت الله الحرام. وكما نلحظ نحن هنا في هذا المكان المرتفع من استوديو الإذاعة المطل على مسجد نمرة وساحة المحيطة بهذا المسجد الذي شهد الخطبة كالمعتاد وكذلك الصلاة جمعا وقصرا، حركة انسيابية لاحظت في كثير من اللقطات أخي عبد الرزاق، كما لاحظت أنت أيضا الزملاء، نحن نحاول أن ننقل العديد من الصور للمستمعين الكرام من خلال الكلمة. الكثير من قبل قليل من رجال الأمن يؤدون المهام، يبتسمون، يلوحون لكاميرات التلفزيون في الزملاء في القنوات الأخرى في الإخبارية والقناة السعودية، رغم الحرارة، رغم الأجواء، يعني ارتفاع درجة الحرارة بطبيعة الحال، لأنهم سعداء بما يقدمونه من خدمة، وكذلك بجانبهم مجموعة من المتطوعين من جمعية الكشاف السعودية.
0: نعم، وبالفعل أخي ضيف الله، يعني المتأمل لهؤلاء، لهذه الطواقم، سواء كانت إسعافية أو حتى الكشفية والأمنية وغيرها من الطواقم التي تقدم هذه الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، الحقيقة هم يترجمون هذه التوجيهات السامية والكريمة من قيادة هذه البلاد المباركة في تقديم كل الخدمات لضيوف الرحمن.

0: لكن هناك جهود ما شاء الله حثيثة في صحيح. تلطيف الأجواء مثل وجود هذا الرذاذ الذي ينتشر في أنحاء هذا المشعر ويجعل ضيوف الرحمن يتفرغون لعبادة الله عز وجل من خلال تخفيف وقدة الحرارة عليهم. وكذلك نحن يعني الطواقم الإعلامية كذلك ونحن موجودون في هذا المشعر المبارك ربما انهالت على هواتفنا المحمولة رسائل توعوية كذلك صحيح. من كافة الجهات المعنية كلها حرص كبير على ضيوف الرحمن وعلى أن ينعموا بأعلى درجات الراحة والاطمئنان في هذا المشعر المبارك
1: صحيح. وبما أننا نتحدث عن حالة الطقس والأجواء نذهب إلى أصحاب الاختصاص ليطلعونا على هذا الجانب ويسعدنا أن يكون معنا في هذه الدقائق المتحدث الرسمي بالمركز الوطني للأرصاد الأستاذ حسين القحطاني. أستاذ حسين أهلا بك معنا وبدنا أن تحدثنا عن أجواء المشاعر الآن وهل هناك تطلعنا على الأجواء وحالة الطقس بصفة عامة تفضل.
2: نعم بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله جميعا. نراقب حالة الطقس المتوقعة أو الآنية على مشعر عرفة. حتى الآن درجات الحرارة تتراوح ما بين نلامس 44 درجة مئوية. نتوقع أن في عند الساعة الرابعة قد نسجل 45 درجة مئوية كأعلى درجة مسجلة اليوم في مشعر عرفة. أيضا منطقة الحرم تسجل 45 درجة مئوية. السمة المرتبطة بهذه الحرارة هو انخفاض مستوى الرطوبة مما يعطي شعور واضح بأن الحرارة مرتفعة وأيضا حالة الجفاف الناتجة عن ضعف أو انخفاض مستوى الرطوبة في المشاعر المقدسة. أيضا سماء صافية لا توجد سحب اليوم قد تساهم باعتدال درجات الحرارة. هذا ما أكد عليه المركز يوم أمس بالتنسيق مع جميع القطاعات المعنية في دعوة حجاج بيت الله الحرام إلى البقاء تحت الظل أو في مخيماتهم حتى بعد الساعة الرابعة عصرا خوفا عليهم من ضربات الشمس أو الجهد الحراري ومن أي آثار ناجمة عن الظواهر الجوية المحتملة في مشعر عرفة. لا شك أن الأمور تسير وفق ما تم التخطيط لها. الأعمال التشغيلية المرتبطة بتسيير حركة الحجاج حقيقة يعني متميزة وفقا لما تم التنسيق معه مع القطاعات فيما يتعلق بعناصر الطقس وارتفاع درجات الحرارة ولله الحمد.
0: نعم أستاذ حسين يعني ماذا عن أجواء المشاعر حاليا وهل هناك نسبة لهطول أمطار أو أيضا تراكم للسحب أو حتى تقلبات جوية من يعني بعض الرياح وغير ذلك؟
2: حقيقة حتى الآن وفقا لتقنيات المركز الوطني للأرصاد سواء الرادارات أو كذلك الصور الأقمار الصناعية أو النمذجة بالمناسبة نحن نغطي أجواء المشاعر بنسبة 100% في مراقبة حالة الطقس. لا يوجد لدينا مؤشرات عن فرص لهطول أمطار. نسب تكون السحب يعني ضعيف. هناك فرصة لرياح نشطة مع سرعة رياح قد تصل إلى 50 كيلومتر في الساعة لكن الميزة أن بعد الساعة الخامسة عصرا تبدأ درجات الحرارة بالانحدار التدريجي ونحن نلاحظ أن فترة المساء أجواءها لطيفة بالمشاعر المقدسة وهذا ما يعطي مؤشر أن ليلة مزدلفة اليوم ستكون مريحة لحجاج بيت الله بعون الله تعالى
1: بمشيئة الله. طيب بالنسبة للمظاهر الجوية المحتملة من خلال قراءتكم في للأيام القادمة.
2: نعم كما ذكرت أن الأجواء ستبقى صحو السمة السائدة هي درجات الحرارة لكنها قد تنخفض خلال اليومين المقبلين وقد نسجل لكن يعني ستكون ما بين 42 درجة مئوية إلى 44 درجة مئوية. فترة المساء قد تصل إلى 29 درجة مئوية لأيام التشريق. نراقب نحن في المركز الوطني للأرصاد فرص تكون السحب على مرتفعات الطائف وفي حال تأثر المشاعر بها لكن اليوم المؤشرات ضعيفة نسبيا. السمة السائدة هي ارتفاع درجات الحرارة إلى 44 درجة مئوية أو 45 أيضا انخفاض في مستوى الرطوبة وهذا عامل مهم. أن انخفاض مستوى الرطوبة وارتفاع درجة الحرارة في فترة الظهيرة ما بين الساعة 11 والرابعة عصرا عادة ما تشكل اهتمام كبير للقطاعات المعنية بتسيير حركة الحجاج ولذا نلاحظ النداءات المتكررة والدعوات من الجهات خاصة وزارة الصحة والقطاعات المعنية بتسيير حركة الحجاج بالتزام المخيمات أو البقاء في أماكن الظل خلال هذه الفترة.
1: نعم

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد من هنا في هذا البث المشترك لإذاعات الرياض وجدة ونداء الإسلام من مشعر عرفات الطاهر. أخي ضيف الله، حقيقة ونحن نتأمل هذه الآية العظيمة، الآية الكريمة: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. والحقيقة أنا أمام هذا الخبر من خلال أيضا إنقاذ حاجة من أوزبكستان من سكتة دماغية، حيث تم استقبالها مباشرة في أحد المستشفيات المنتشرة في المشاعر المقدسة وتقديم كذلك العلاج اللازم لها، ولله الحمد والمنة. يعني مثل هذه الجهود المباركة، البعض ربما يأتي أيضا لهذه المشاعر المقدسة بقلب متعب، ومع ذلك يتلقى الرعاية الصحية اللازمة ويعود لبلده وقد ظفر بأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، وأيضا بقلب ينبض بالحيوية والعافية والنشاط، ولله الحمد.
1: صحيح أخي عبد الرزاق والحديث المستمع الكريم، يعني وكلنا نشاهد من خلال وسائل الإعلام الرسمية وكذلك من خلال النقل عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال الأفراد من كافة الجنسيات بلغات مختلفة، الخدمات المقدمة من كافة القطاعات، تتوقف كثيرا أخي عبد الرزاق عند هذه الخدمة الجميلة والجليلة، وهي خدمة فيها ابتغاء الأجر، وهي واجب بالتأكيد على هذه البلاد كأفراد كلهم يحملون شعار خدمة الحاج شرف لنا ويعملون به. أتوقف عند من يقومون بتصعيدهم إلى عرفات في سيارات الإسعاف، سواء جمعية الهلال الأحمر وكذلك الخدمات الطبية المقدمة من قبل القطاعات المسلحة وكذلك من قبل وزارة الصحة، يقومون بتصعيدهم إلى عرفات بسيارات الإسعاف. منهم من يأتي من المدينة المنورة، ومنهم من يأتي من الفنادق والسكنة المحيطة بعرفات وكذلك منى وبقية المشاعر المقدسة. موقف جميل، يعني الله أراد أن الإنسان هذا يأتي إلى هذا المكان وأن يتلقى الرعاية الطبية. ربما هو أتى من بلاد ليس فيها، يعني ليس قصور فيها، ولكن الإمكانات تكون أضعف، فأراد الله أن يأتي إلى هذا المكان ليكون في شفاء بمشيئته تعالى، بالإضافة إلى إتمام حج بهذا الشيء.
0: ونعرف أن يوم عرفة هو ركن الحج الأعظم، فهناك يعني توجيهات سامية كريمة بنقل المرضى الذين ربما بسبب ظروفهم الصحية لم يتمكنوا إلى الحضور لمشعر عرفات الطاهر، فيتم تسيير يعني هذه المواكب الطبية الصحية بسيارات الإسعاف المجهزة، وأيضا هذا التعاون المثمر بين وزارة الصحة وهيئة الهلال الأحمر السعودي. صحيح. وحقيقة تعاون طيب ومبارك. وأيضا يا أخي ضيف الله، يعني نحن يعني نسعد كثيرا بأن نتنقل في أرجاء المشاعر المقدسة في هذه المشاهد الإنسانية التي تنبض بالروحانية والابتهال لله عز وجل في رحلة العمر لضيوف الرحمن، ونسعد بأن يكون معنا الزميل جماح داغريري من أحد أركان وأرجاء هذا المشعر المبارك، مشعر عرفات الطاهر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله جماح، حدثنا كيف هي الصورة لديك في هذا اليوم الفضيل؟
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا عبد الرزاق وأهلا ضيف الله وأهلا بكل المستمعين والمستمعات. يعني ماذا تقول في هذا المشهد الإيماني، المشهد الرائع في هذا اليوم الطيب المبارك؟ أنا حقيقة يعني لست ببعيد عن مقر أو مسجد النمرة، يعني كنت أتجول وما زلت يعني في الطريق في هذا اليوم. صحيح درجات الحرارة مرتفعة، ولكن ما يبرد هذه الأجواء تنزل رحمات الله عز وجل على حجاج بيت الله الحرام، الذين نسأل الله عز وجل أن يتقبل منهم حجهم وأن يتقبل منهم سعيهم وأن يعودوا إلى أوطانهم سالمين غانمين وقد غفرت ذنوبهم. في بعض الإحصائيات الموجودة في هذا المشعر في هذا اليوم، طبعا حجاج بيت الله الحرام اكتمل وصولهم عند الساعة 10 أو 10:30 هذا اليوم، لكن ما الذي كان ينتظر حجاج بيت الله الحرام من خدمات أمنية وخدمات صحية وتنظيمية وكشفية وأيضا مرورية، كلها كانت ترافق

0: احتجاج بيت الله الحرام بتوجيهات من مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين. طبعا نبدأ بمجال المياه والتبريد هنا في مشعر عرفات وأيضا التضليل والخدمات البلدية، 320 مظلة موجودة وأيضا 350 مروحة رذاذ تزين هذه وتلطف هذه الأجواء في هذا اليوم، وتم زراعة أكثر من 3000 شجرة، أيضا هناك 4000 كشاف لتنظيم الحشود وإرشاد التائهين، وأيضا المدعم الجهات الأمنية في تقديم الخدمات. هناك أكثر من 12 مركز كشفي وأيضا 35000 متطوع متواجدون لخدمة حجاج بيت الله الحرام. هناك أيضا من المظلات الجميلة والرائعة التي تم استحداثها هذا العام 19 مظلة لتبريد وتخفيض درجات الحرارة بنحو 10 درجات مئوية. أيضا تم إنشاء 60 مجمع من دورات المياه الجديدة، هذه المجمعات تضم أكثر من 5000 دورة مياه لخدمة حجاج بيت الله الحرام. أيضا الخدمات الإسعافية، وقبل قليل كان يتحدث الزميل ضيف الله حول هذه الخدمات الجليلة التي تقدم لحجاج بيت الله الحرام، هناك 33 مركز إسعاف تم دعمها ب 80 أو ب 81 فرقة إسعاف، وأيضا 20 فرقة للعناية الطبية، هناك 6 وحدات عناية طبية، أيضا في محطات قطار المشاعر للهلال الأحمر، هناك أيضا 3 قواعد للإسعاف الجوي و3000 عربة إسعاف جديدة تم استحداثها هذا العام، بالإضافة إلى أكثر من 500 نقطة إسعاف منتشرة في كافة أرجاء هذا المشعر الطيب المبارك. أيضا الخدمات الصحية الموجودة 46 مركز صحي وأربع مستشفيات ويعني أكثر من 600 سرير للتنويم، 30000 كادر من الفرق الطبية الموجودة التي تقدم الخدمات الصحية لحجاج بيت الله الحرام. وأنت تستمع معي إلى المراقبة الجوية في هذا اليوم الطيب المبارك. هناك طوق أمني موجود على أو حول مشعر عرفات في هذا اليوم طبعا منع الحجاج غير حاملين للتصريح من الحج، يعني كان هناك تصريح للمتحدث الأمني لقوات أمن الحج ولوزارة الداخلية، يعني وهو يؤكد بأنه لن يتم التساهل في هذا الموضوع أبدا. عملية المراقبة هنا أيضا يتم استخدام الكاميرات الحرارية، الكاميرات أيضا النهارية والليلية، هذه الكاميرات عالية الدقة ومرتبطة مباشرة بمركز التحكم والسيطرة هناك في قوات أمن الحج، وأيضا تواصل تتبع المخالفين ومنعهم من الدخول إلى عرفات. هناك تنسيق أمني كبير حقيقة ما بين كافة الجهات الحكومية والخدمية لإدارة الحشود أثناء عملية التصعيد. بالمناسبة يعني في عملية التصعيد أيضا وصلت القافلة الصحية، هي وصلت مساء البارح القافلة الصحية التي دائما ما تنقل الحجاج المنومين من المدينة المنورة إلى مشعر عرفات لاستكمال حجاج بيت الله الحرام لحجهم. هناك 3000 من رجال الدفاع المدني موجودون في مشعر عرفات، و31 فرقة للدفاع المدني منتشرة في كافة أرجاء هذا المشعر الطاهر لتقديم هذه الخدمات وغيرها من الخدمات الجليلة. هذا ما استطعنا فقط رصده خلال هذه الدقائق أو هذه الجولة، ولعلنا نوافي المستمعين الكرام بتفاصيل أكثر حول هذه الجهود الطيبة المباركة التي تقدم لحجاج بيت الله الحرام في رسائل أخرى بإذن الله تعالى.
1: الزميل جماحة دغريري من مشعر عرفات الطاهر، وقد قدم لنا هذه الصورة الحية وهذه المشاهد المتوالية الإنسانية لضيوف الرحمن وهم يستمتعون برحلة العمر وبأداء الركن الخامس من أركان الإسلام. شكرا جزيلا لك، والله يعطيك العافية، ونلتقي بك إن شاء الله في تغطيات قادمة.

0: إذن وما زلنا نتواصل معكم مستمعينا الكرام في كل مكان في هذا البث المباشر المشترك عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من عرفات في هذا اليوم المبارك. نتجول بكم ومعكم كما ذكرنا في البداية، وقد بدأنا وقطعنا شوطا معكم في نقل هذه الصورة التي نقلناها منذ وقت مبكر عبر زملاء آخرين نتواصل معكم من خلال نقل الأخبار، وكذلك الصور الميدانية من خلال زملاء المراسلين المتواجدين في الميدان. وكان معنا قبل قليل زميل جماح تغريري وذكر مجموعة من الإحصاء والأرقام عن مجموعة من القطاعات التي تقدم الخدمة لضيوف الرحمن كلهم في مجاله واختصاصه. الجميل كما تلمس أخي عبد الرزاق وكذلك المستمع الكريم، هذه العلاقة التكاملية، هذا التنسيق الكبير جدا ما بين القطاعات كافة الأمنية الصحية في الجانب الوقائي في الجانب العلاجي في الجانب التوعوي، نسق جميل، خبرة تراكمية على مدى أعوام في إدارة الحشود في مواجهة كل التحديات. وكما تعلم أخي عبد الرزاق أنه بدأ يصبح موسم الحج في موسم الصيف وهنالك تحدي جدا كبير في هذا الجانب في الجانب الصحي، لكن الحمد لله يعني تضافر الجهود كذلك التنسيق يبهرني جدا حقيقة كمتابع منذ أعوام درجة التنسيق الكبيرة جدا ما بين القطاعات التي تقدم الخدمة لضيوف الرحمن.
1: نعم، وأيضا جميعنا تابعنا تصريح نائب أمير منطقة مكة المكرمة حينما قال أشكر جميع العاملين في ميادين الفخر، وحقيقة يعني المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا تسعد وتفخر كثيرا بتقديم هذه الخدمات لضيوف الرحمن، ليس فقط في المشاعر المقدسة بل حين تطأ أقدامهم ثرى هذا الوطن العظيم، يعني في سواء في الطرق البرية أو حتى في الطرق الجوية. حياكم الله ضيوف الرحمن، هذه الهوية العظيمة لاستقبال ضيوف الرحمن. ونعرف أيضا هذه العطاءات التي تقدم من قبل رجالات الكشافة التي حقيقة تصنع الطمأنينة وكذلك تخفف المشقة على ضيوف الرحمن وهم يفيدون لهذه البلاد المباركة. شاهدنا كذلك هذه الأمنيات لكثير من أبناء هذا الوطن عبر منصات التواصل الاجتماعي لرغبتهم العارمة والجارفة والكبيرة في خدمة ضيوف الرحمن، يقول والله أتمنى لو تتاح لي الفرصة يعني بأن انضم إلى قوافل المتطوعين، لأننا نعرف يعني المشعر يعني مساحته محدودة، صعب يعني تأتي هذه الأعداد الهائلة والكبيرة حتى لا تزاحم ضيوف الرحمن، وإنما يستقطب منهم العدد الذي يعني يحتاج في تقديم هذه الخدمات لضيوف الرحمن. لكنه يعني هذا قدر هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية أن الله عز وجل أكرمها وشرفها بخدمة ضيوف الرحمن.
0: نعم صحيح، الحديث في هذه النقطة يطول ولي صحيح. تعليق، لكن نذهب إلى جانب آخر، جانب خيري والجمعيات الخيرية أيضا فيما بينها تتنافس لتقديم الخدمات كل في جانبها. هنا مضمار السباق حقيقة، سواء كان لحجاج بيت الله الحرام يتنافسون على جنة عبدها السماوات والأرض، ونحن كذلك نتنافس فيما بيننا في تقديم الخدمة كل في جانبه. في هذا الجانب أعلنت المنصة الوطنية للعمل الخيري إحسان عن بدء استقبال طلبات الأضاحي للعام الثالث على التوالي عبر منصة التطبيق إحسان، وذلك في إطار سعي المنصة إلى تمكين قطاع العمل الخيري رقميا وتعظيم أثره في سبيل تسهيل وتسريع عمليات التبرع على أهل الخير. وللمزيد انضم إلينا في هذه اللحظات عبر الهاتف الرئيس التنفيذي لمنصة إحسان المهندس إبراهيم ابن عبد الله الحسين. مهندس إبراهيم أهلا بك معنا.
2: أهلا بكم، وتقبل الله منا ومنكم ومن الحجاج هذه الدعوات والأعمال الصالحات.
0: اللهم آمين. مهندس إبراهيم، بداية بدنا أن تحدثنا عن أبرز الجهود والخدمات التي تقدمها منصة إحسان في موسم الحج.
2: حياكم الله، منصة إحسان هي مشاركة في خدمة ضيوف الرحمن بتيسير أداء نسكهم وتبرعاتهم وإحسانهم، وحتى الآن الإقبال عظيم جدا على التبرعات بما يتعلق أيضا بالهدي، حيث تتيح المنصة بالتنسيق مع مشروع أضاحي إتاحة الهدي وكذلك إتاحة الأضاحي لعموم المحسنين حتى الآن تجاوزنا أكثر من 50,000 طلب، والتبرعات أيضا على مجالات الخير والإحسان متاحة بشكل مستمر، والعديد من الفرص والمشاريع الخيرية لتيسير العطاء وحوكمته عبر منصة إحسان. حتى الآن وخلال 10 ذي الحجة تجاوزت التبرعات في إحسان أكثر من 213 مليون ريال، وخلال ما شاء الله هذا اليوم يوم عرفة أكثر من 1,500,000 عملية تبرع ساهم فيها أهل الخير والإحسان بمبالغ متفاوتة. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنهم صالح العمل.
1: نعم مهندس إبراهيم، يعني لو تكلمنا عن الأرقام والإحصائيات لجهود منصة إحسان في موسم الحج هذا العام تحديدا.
2: موسم الحج هو من المواسم العظيمة في زيادة عدد عمليات التبرع وكذلك إقفال العديد من المشاريع. العام الماضي في الحج أقفل أكثر من 3,100 مشروع خيري، وفي هذا العام بإذن الله نطمح إلى إنجاز أكثر من 4,000 مشروع بثمان ملايين عملية تبرع. 8 ملايين عملية تبرع هي من التنافس في الخير والإحسان، والحمد لله يعني المكان المبارك والتوقيت والزمان الفاضل هو ما يدفع إلى زيادة عمليات التبرع عبر المنصة، وما تلقاه من موثوقية من المحسنين أحسن الله إليهم وجزاهم خيرا.
0: طيب مهندس إبراهيم، ومن خلالك لعلها رسائل توعوية، يعني في جانب الأضاحي نعلم كم من الأجر الكبير الذي يناله من يقوم بالأضحية، هل هنالك أرقام في تزايد بما أنه نحن نتحدث عن العام الثالث؟ فمن خلال العامين الماضيين هل الأرقام تتزايد في هذا الجانب والإقبال يزيد؟
2: مما لا شك فيه أن الإقبال بشكل عام على المنصة يتزايد سنويا، وعلى هذه المشاريع الموسمية في الأضاحي وفي الهدي والفدية وفي المجالات الخيرية التي تيسر المنصة أدائها بالتنسيق مع الجهات، الحقيقة الإقبال فيها كبير، وفضل هذه العبادات عظيم، وكونها عبر المنصة بشكل موثوق يوصلها إلى المستفيدين بحوكمة عالية، وكذلك استفادة من التقنية حيث تصل للحاج والمضحي رسائل وإشعارات بوقت تنفيذ هذا النسك. والحمد لله حتى الآن الأعداد زادت عن العام الماضي، وكذلك فيه نسب عمليات مرتفعة سواء في الهدي والأضحية وكذلك في إقفال وإنجاز المشاريع الخيرية وخدمة المحسنين والمستفيدين.
0: نعم طيب مهندس إبراهيم، ما هي رسالتكم للمحسنين عبر إحسان لاستمرار هذا العطاء؟
2: أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنهم. ومنصة إحسان أتاحت خلال هذا اليوم المبارك يوم عرفة وكذلك خلال الأيام الماضية العديد من المشاريع التنموية التي هي بحاجة دعمهم وإحسانهم والمساهمة فيهم، وعلى رأس هذه المشاريع وقف إحسان وهو الصدقة الجارية الدائمة، وهي التي بإذن الله عز وجل لها سبب عظيم في أن تكون هذه العطاءات مستمرة يدوم نفعها ويتضاعف أجرها في مثل هذا اليوم المبارك
0: بمشيئة الله.
1: الأستاذ إبراهيم عبد الله الحسيني المدير التنفيذي لمنصة إحسان الخيرية، شكرا جزيلا لكم وبارك الله في جهودكم.
2: قبل الله منا
1: الله.
3: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد في هذا البث المشترك من هنا من مشعر عرفات الطاهر لإذاعة الرياض وجدة ونداء الإسلام، ونحن وإياكم في هذا النقل الحي المباشر عبر الأثير. كنت في حديث مع زميلي ضيف الله حول جهود الكشافة جزاهم الله خيرا، وكذلك جميع المتطوعين في عدة جهات لتقديم هذه الخدمات لضيوف الرحمن. نعرف هؤلاء الشباب ما شاء الله الذين يتوقدون حماسا ورغبة وأيضا أجرا في تقديم هذه الخدمات لضيوف الرحمن، يهدون التائهين وكذلك يقدمون الماء البارد وبعض المرطبات لمن يحتاجها من ضيوف الرحمن، وهي ما شاء الله جهود متكاملة من الشباب وكذلك الفتيات.
0: صحيح. الجانب التطوعي أخي عبد الرزاق، وأكيد نلمس هذا الشيء من خلال امتداد تواصلنا الاجتماعي وكذلك تواصلنا من خلال عملنا كإعلاميين نلاحظ أنه يعني أصبحت ثقافة، أصبح هنالك تنافس. في البدايات كنا لا نذكر إلا الكشافة كأطفال أو كبار في السن يحاولون أن يلتحقون بالكشافة من أجل أن يقدمون الخدمة في جوانب محددة ومعينة لحجاج بيت الله الحرام. الآن التطوع أصبح في القطاع الصحي، في قطاع الدفاع المدني، يعني في قطاعات جدا كبيرة وكثيرة، وكما تفضلت هنالك حتى من يعني يرغب ويعتب في ذات الوقت، ولكن الجانب التنظيمي في غاية الأهمية في هذه النقطة. يعني كما ذكرت أنه لا تستطيع الجهات أن تستقبل كافة الراغبين في تقديم العمل التطوعي، لكن أصبح ثقافة حقيقة يعني موجودة بين الشباب، بين الفتيات وكذلك الشباب من الجنسين وكذلك في مختلف الأعمار ومختلف التخصصات. وهذا جانب صراحة يشعرك بمدى قيمة الخدمة في نفسك أنت، في العطاء سعادة.
1: صحيح.
0: يعني والدعوات التي تنالها من الحجاج، نظرة الرضا والسعادة من كبير في السن، جوانب والله لا تقدر بثمنها حقيقة. صحيح. يعني عندما نلمسها ونشاهدها ويتبادلون ترى الخدمة، أحيانا الحاج تلقاه إلا مصر أنه يعطي لرجل الأمن شيء من المياه، شيء من العصير. أحيانا الجانب الإنساني.
1: صحيح.
0: في عمقه وفي معناه، في حقيقة الإسلام والتآخي في هذا الدين العظيم، يشعرنا بمدى قيمة الإنسان، بمدى قيمة هذا الدين وحقيقة هذا الدين. صحيح. من خلال الكثير من الرسائل التي تصل لكافة العالم من خلال المنشأة.
1: نعم. وأيضا يعني هناك مثلا الطواقم الأمنية، يعني وظيفتها ومهمتها هي ضبط الأمن.
0: صحيح.
1: في هذه المشاريع المقدسة.
0: تلقى
1: مع ذلك ما شاء الله يتقن ما شاء الله الدور الأمني، ومع ذلك أيضا هناك لمسات إنسانية.
0: صحيح.
1: لضيوف الرحمن يبادلهم البسمة، المحبة، ربما إذا شاهد كبير سن فإنه يحمله وأيضا يوصله إلى المكان الذي يريده، خصوصا في عرفات أو حتى في منشأة الجمرات وغيرها من المشاعر المقدسة. بعضهم تجد إذا انتهت فترة أو نوبة في الدوام تجد يعتصر الألم، يريد.
0: صحيح.
1: يعني ما شاء الله أن يواصل.
0: صحيح.
1: خدمة ضيوف الرحمن، لأنه العمل هنا ليس عملا فقط نظاميا أو من أجل تحصيل لقمة العيش فقط، وإنما هناك شرف عظيم جدا قد طوق رجل الأمن أو حتى الطبيب أو حتى المسعف أو الذي يعمل في.
0: صحيح.
1: وزارة النقل أو غيرها من الوزارات المعنية في تقديم خدمات الحج لضيوف الرحمن. تجدهم جميعا يعني يتشرفون ويسعدون ويسرون، وأيضا يحتسبون النية الصالحة
0: يلا
1: في تقديم هذه الخدمات لضيوف الرحمن.
0: يعني أي أجر، أي شرف وأي أجر يناله من يقدم الخدمة لضيوف الرحمن حقيقة.
1: صحيح.
0: يعني شيء عظيم وكبير.
1: يعني هم لم يتمكنوا من أداء مناسك الحج بسبب يعني ظروفهم العملية، لكن الله عز وجل سيجز لهم الأجر والمثوبة، لأن من يعين العابد وأيضا الذي تلبس بهذه الشعيرة العظيمة، الله عز وجل سبحانه وبحمده لن ينساه من الأجر.
0: صحيح.
1: العظيم والأجر الجزيل من الله جل وعلا. لازلنا وياكم مستمعينا الكرام في هذا البث المباشر نشاهد ما شاء الله تبارك الله هذه الصور الإيمانية، وضيوف الرحمن يرفعون كف الضراعة لله عز وجل، يطرحون أمنياتهم سواء كانت دنيوية أو أخروية، ويرجون الفضل العظيم من الله جل وعلا في هذا المشهد المبارك. ونعرف يعني هذا الحديث القدسي حينما يتباهى الله عز وجل ملائكته بضيوف الرحمن، يقول ماذا أرادوا عبادي، ثم يقول سبحانه وبحمده يعني إني قد غفرت لهم. وما أجمل حقيقة هذه البشرى لضيوف الرحمن الذين تركوا الولد وتركوا الديار وتركوا الأوطان وتركوا التجارات، وجاءوا أيضا في هذا المشعر المبارك يرجون رحمة لن تبور. وأيضا يعني يمكن هناك حرارة في الطقس وطبيعة مكة المكرمة، طبيعة المشاعر المقدسة، ومع ذلك لذة الإيمان تفوق حرارة الشمس ووقتة الشمس، فتسمو هذه الأرواح في هذا المشعر المبارك، وأيضا تنطلق إلى فضاءات من النقاء والطهر. نسعد كثيرا ونحن نتحدث عن هذه الصور الإيمانية أن يكون معنا الزميل فيصل القحطاني من أحد أركان مشعر عرفات الطاهر. حياك الله فيصل، وكيف هي الصورة لديك الآن؟
4: الله يبارك فيك، أحييك وأحيي جميع الزملاء معك في استديو البث المباشر من هنا من عرفة عبر إذاعة المملكة العربية السعودية من عرفة، ونحن نتواصل في رصد حركة الحجيج وتواجد الحجيج في هذا المكان الطاهر في مشعر عرفات. الأجواء إيمانية، الأجواء مليئة بالخشوع والسكينة والتضرع إلى المولى عز وجل بأن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يعودوا إلى ديارهم سالمين غانمين إن شاء الله تعالى. معي الآن أحد الأخوة الحجاج يحدثنا عن رحلة الحج الإيمانية لديه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييك من هنا من عرفات ونسأل الله أن يتقبل منك هذا الحج.

0: أن تعود إن شاء الله كيوم ولدتك أمك.
1: أول شيء السلام عليكم، وأنا سعيد جدا بتواجدي في موسم الحج لأول مرة. طبعا أنا كل ما شاهده وأنا يعني أتجول في المشاة المقدسة بدمي منى، ثم اليوم في اليوم التاسع من عرفات، في كل موقع وفي كل مرفق سجل الجهود اللي أراها أمامي، الأمنية والأبطال الأشاوس يقدمون خدماتهم، ليس فقط الأمن بل الإرشاد بل التحية وشعارهم حياكم الله، كل ما وجدناه وجدوه بحب وتعامل بكل رقي واحترام. الشيء الثاني الخدمات الصحية الموجودة ألفت انتباهي اليوم، الحمد لله شرفت بدخولي بس بنمرة وحضور الخطوة والجمع بإمامنا الشيخ الفضيلة الشيخ علي الحذيفي، وكان أمام البوابات صراحة اللي وجدتها المتطوعين وأيضا الصحة بمختلف مجالاتهم والهلال الأحمر يقدمون خدماتهم، ليس فقط الكشف الصحي ولا التنفس ولا الضغط والسكر، بل حتى الإصابات والكريمات موجودة يعني بعد المشي، المظلات توزع بشكل مجانا. سامحني أقول لك مو فقط إذا كان حرارة الجو فتبردها الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بدعم القيادة الرشيدة وهي رشاك الموية، حتى التبريد الداخلي والخارجي، الداخلي اللي هو الآيس كريم، تقديم المياه الباردة، ليس فقط أنها تقديم خدمة أو توزيع، لا بل الحرص حتى البرادات موجودة منتشرة في كل مكان في كل زاوية. يعني صراحة من قبل المشاعر إذا حاب أني أختم هذا الكلام بقول يحفظ وطننا وقيادتنا الرشيدة ويحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد وكل مسؤول يقدم خدماته لضيوف الرحمن. نحن من أتينا من خلال الطائرة ثم وصلنا إلى جدة، وصلنا إلى نقاط التفتيش ونقاط الفرج، كلها بسهولة كلها بيسر كلها بترحيب، ولا حجة بلا تصريح، حجة بتصريح عكس الزيت، كل شيء أمامك جميل ورائع ومطمئن بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله تعالى، وهذا ما لمسناه من وعي الحجاج، حجاج بيت الله الحرام، حتى وإن أتوا من جميع أصقاع المعمورة باختلاف أعراقهم وأجناسهم وألوانهم، إلا أنه يجمعهم دين واحد وهو الدين الإسلامي العظيم، تجد الألفة والمحبة والتعاون، حتى أن ذلك لمسته من كلامك قبل قليل وأنت تتحدث عن الخدمات التي تقدم تقدم لجميع الحجاج في جميع الأوقات، والدولة رعاها الله دائما ما تذلل الصعاب وتذلل كل شيء سعيا لأن يؤدي الحاج رحلته الإيمانية بكل يسر وسهولة ولا يوجد مشقة. نعم
1: لا يوجد مشقة، وفعلا نحن قاعدين نعيش رحلة إيمانية بتنظيم رائع، تنظيم مميز، إدارة حشود ناجحة سبنائية
0: بإذن الله تعالى، وإن شاء الله أن الجهود هي مستمرة دائما لتقديم كل ما يتعلق بحجاج بيت الله الحرام من خدمات متواجدة ليس في مشعر عرفات فقط بل في جميع المشاعر المقدسة، حيث أن في مساء هذا اليوم بإذن الله تعالى على مغرب هذا اليوم سيتوجه حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر مزدلفة لاستكمال رحلة الحج الإيمانية
2: إن شاء الله. نعم. شكرا جزيلا لك الزميل فيصل القحطاني من أحد أرجاء مشعر عرفات الطاهر، قدم لنا هذه الصورة الحية من هناك وأيضا استكشف لنا مشاعر ضيوف الرحمن. شكرا جزيلا لك يا أخي فيصل.

0: نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من عرفات، مجموعة من الأخبار أيضا نقولها لكم مستمعينا الكرام، حيث تواصل مؤسسة سقاية الأهلية التي أنشأتها وزارة البيئة والمياه والزراعة أداء دورها بوصفها جهة وطنية متخصصة في تطوير قطاع السقية والعمل على تنظيم وإدارة مشاريع السقية في القطاع غير الربحي، بما يعزز تكامل الجهود مع منظومة المياه الوطنية ويرفع كفاءة وصول الخدمة للمستفيدين داخل المشاعر المقدسة وفي مختلف مناطق المملكة. تهدف مؤسسة سقاية الأهلية لمواكبة التطور الذي تشهده منظومة المياه والخدمات المقدمة للضيوف الرحمن عبر تطوير نماذج أكثر تنظيما واستدامة في إدارة مشاريع السقية، ترتكز على التكامل المؤسسي ورفع كفاءة التشغيل وتعظيم أثر القطاع غير الربحي، بما يواكب مصادفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.
1: أيضا من الأخبار مواصلة الفرق الفنية للمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها وقاء أعمالها الميدانية في الفسح والكشف على الثروة الحيوانية المخصصة للأضاحي والهدي في موسم هذا العام في المنافذ المعتمدة لدخول مكة عبر تفعيل خطة تشغيلية تتضمن عربات ميدانية متنقلة تعمل كمنصات متنقلة للفسح والكشف، وذلك لتحقيق أعلى درجات الجاهزية والسرعة في الفحص والكشف على إرساليات الثروة الحيوانية لضمان مأمونيتها وسلامتها، بما يسهم في الحفاظ على الأمن الغذائي والسلامة والصحة العامة لضيوف الرحمن.
2: لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لله.

0: نتواصل معكم مستمعين الكرام في هذه الفترة عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من عرفة في هذا البث المباشر المشترك. وأيها الأحبة، جندت حكومة خادم الحرمين الشريفين كافة قطاعاتها وإمكاناتها البشرية والمادية لخدمة ضيوف بيت الله الحرام ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وفي أمن وأمان. وكشفت وزارة التعليم هي أحد تلك المنظومات، إحدى المنظومات التي تقدم خدماتها التطوعية لضيوف بيت الله الحرام عبر مركز بادر الكشفي لخدمة ضيوف الرحمن. حول هذا الجانب يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف الدكتور أحمد بن محمد العسيري، مساعد المشرف العام للشؤون الفنية والمعسكرات. دكتور أحمد، أهلا بك معنا.
1: حياكم الله، يا هلا ومرحبا، الله يعطيكم العافية، شاكرين لكم.
0: سعداء بتواجدك معنا. دكتور أحمد، أنت في البداية أنت في الميدان صحيح؟
1: صحيح، أنا في مشعر عرفات.
0: أعانكم الله وأثابكم
1: مع أبنائنا الكشافة في خدمة ضيوف الرحمن.
0: أنتم أول شيء تحياتنا لهم، ودائما يعني الجانب التطوعي، وكنت أتحدث مع زميلي وأخي عبد الرزاق في هذه الفترة كما نتحدث دائما أن التطوع كان النواة الأولى في هذه البلاد المباركة هي الكشافة، فما شاء الله تبارك الله. الآن هنالك منافسون لكم كثر، ولكن بالتأكيد أنتم لكم السبق في هذا الجانب دائما.
1: صحيح، طبعا الكشافة هو من الأشياء الأساسية التي في التي يتدرب عليها الأفراد في الكشافة، هي عملية أن من جنود القانون لديها اللي هو البذل ومساعدة الآخرين في جميع الظروف والأحوال، وهذا شيء مترسل حقيقة في جميع أفراد الكشافة. طبعا جمعية الكشافة العربية السعودية هي المظلة الرئيسية لجميع الكشافة في جميع القطاعات الكشفية، سواء كان في وزارة التعليم أو في الجامعات أو في جميع مؤسسات المجتمع، سواء كانت في الجانب الاجتماعي والجمعيات وغيرها من الكشافة اللي موجودة في جميع المؤسسات اللي تشرف عليها جمعية الكشافة العربية السعودية، والذي يرأس مجلس إدارتها معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف البنيان.
2: نعم دكتور أحمد، يعني لو تحدثنا عن تهيئة الكشافة ليقدموا خدماتهم لضيوف الرحمن، هل هناك برامج أو مسارات تم إعدادها لذلك؟
1: طبعا نحن نضعها رحلة للتهيئة والتدريب لجميع الأفراد. نستهدف في البداية الاختيار المتميزين في اللياقة البدنية وأيضا الصحية، ونقوم بهم بعمل الاختبارات الصحية اللازمة لمعرفة مدى استعدادهم لأداء المهمات، خصوصا وأن مهامهم الكبرى في إرشاد الحجاج التائهين في الميدان في تحت أشعة الشمس في جميع، وهناك سير طويل وهناك يعني جهد كبير على الأفراد، فنسعى من البداية لاختيارهم الاختيار الأنسب لهذه المهمة، ثم بعد ذلك تبدأ رحلة التدريب والتهيئة من خلال التعامل مع ضيوف الرحمن، أيضا التدريب الميداني في الخرائط، أيضا سعة الجمعية إلى وضع تعزيز التقنية في جميع الخرائط الإرشادية، وأيضا كذلك تدريبهم على الإسعافات الأولية والإنقاذ، وتعاملنا أيضا تدريبهم مع شركائنا في جميع القطاعات سواء كان وزارة الحج وغيرها من الجهات في مهامهم الرئيسية المتمثلة في سواء كان في الإرشاد أو في لياقة الحشود أو مرافقة أمانة العاصمة المقدسة أو مساندة أيضا وزارة التجارة ووزارة الصحة وغيرها من الجهات التي تعمل مع الجمعية.
0: نعم دكتور أحمد، تذكرت جانب التدريب للأعضاء المنضمين للكشافة بالإضافة إلى الجانب اللياقي والصحي، هذا يقودني لتساؤل ما هي الدورات التي يلتحقون بها، وهل هي تكون سابقة للموسم بعد تحديد من هو مشارك في موسم الحج؟
1: صحيح، إحنا نعمل في الدورات هذا ليس مجرد حضور، وإنما نضع لها بعض الاجتياز في هذه الدورات.
0: نعم،
1: مثل الاستعافات الأولية وهي جزء مهم حقيقة في اختيار المشاركين، وأيضا معرفة تعاملهم في الأخطار والكوارث وغيرها من الدورات اللي تعزز عندهم ثقافة التعامل الصحيح مع الأزمات في وقت حدوثها، وأيضا لنا تنسيق مع العديد من الجهات حقيقة وموائمة سواء كانت في الدفاع المدني أو هيئة الهلال الأحمر وغيرها من الجهات المشاركة في منظومة الحج.
0: نعم
2: الله يعطيكم العافية. لو تكلمنا كذلك عن عدد الكشافة وأيضا كم عدد الشباب والفتيات بالتحديد الذين يسهمون بتقديم هذه الخدمات لضيوف الرحمة.
1: عدد الكشافة المساهمين ما يقارب أكثر من 5300 فرد يتوزعون ما بين مكة المكرمة والمدينة المنورة. يتواجد في مكة المكرمة أكثر من 5000 فرد، ويتوزعون أيضا في المشاعر المقدسة في ميناء وعرفات ومزدلفة، وأيضا في منطقة القريبة من منطقة الجمرات. أيضا كذلك أخواتنا الكشافات أيضا يتواجدون بأكثر من 300 فتاة للمساهمة في إدارة الحشود مع الأمن العام، وأيضا مشاركة مع وزارة الصحة في المراكز الصحية في الحرم المكي. أيضا لدينا كادر من الأفراد متواجد في منطقة المدينة المنورة يعملون مع عدد من القطاعات قبل موسم الحج وبعد موسم الحج.
0: دكتور أحمد، بالنسبة للاختيار لهذا العدد، نسأل الله لهم العون والتوفيق والسداد والأجر والمثوبة، هل يتم من كافة يرعى أن يتم تنويعه من كافة مناطق ومحافظات المملكة؟
1: صحيح، هو ما يميز الحقيقة جمعية الكشافة أن الأفراد اللي تستقطبهم تستقطبهم من جميع مناطق المملكة، يجتمعون حقيقة ويتعارفون ويندمجون في مهام أعمالهم. جميع مناطق المملكة مشاركة، وتأهيلهم وتدريبهم على عدة مراحل في قطاعات كشفية في مناطقهم. نعم. وهي رحلة، يعني تستطيع أن نسميها رحلة تستمر من مكان تواجده في مدينتي حتى وصوله إلى المشاعر المقدسة وأداء المهام.
0: نعم، صلى لهم التوفيق. ولكم جميعا دكتور أحمد بن محمد العسيري، مساعد المشرف العام للشؤون الفنية والمعسكرات بالكشافة، شكرا جزيلا لكم، ونلتقي بك على خير إن شاء الله.
1: شكرا لكم، الله يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك.

0: نرحب بكم مستمعينا الكرام من جديد في هذا البث المشترك لإذاعة الرياض وجدة ونداء الإسلام، ونحن وإياكم نعيش هذه اللحظات الإيمانية في هذا اليوم المبارك يوم عرفة. نتواجد هنا في هذا المشعر المبارك، مشعر عرفات الطاهر، ونشاهد أيضا أنا وزميلي ضيف الله الزهراني هذه المشاهد الإيمانية لضيوف الرحمن وهم يبتهلون إلى الله عز وجل بالدعوات. ونتذكر حديث عظيم رواه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، وقاله رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. هذا الفضل العظيم من الله جل وعلا في مغفرة الذنوب لمن شهد هذا الموقف العظيم من ضيوف الرحمن، لأنهم حقيقة تركوا يعني بلدانهم وجاءوا لهذه المشاعر المقدسة ليشهدوا هذه المنافع العظيمة.
1: نعم، فعلا مثل هذه الصور الإيمانية واستحضار مثل هذا الحديث الشريف، أيضا هنالك الآية الكريمة التي يتوقف عندها الداعون والمبتهلون والمكسرون والخاضعون والخاشعون والمتذللون، عندما يذكرون قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. هؤلاء هم من يريدون الاقتراب أكثر ويلهجون بالدعاء، يتضرعون إلى الخالق عز وجل بالدعاء وبالذكر، وتحفهم سكينة، هم مؤمنون آمنون بمشيئة الله تعالى، مسلمون مسالمون مستسلمون، يتوجهون إلى الخالق عز وجل في هذه الأثناء بعد أن من عليهم بالوصول إلى صعيد عرفات، وهم يتهيئون وينتظرون زوال شمس هذا اليوم ليذهبون إلى مزدلفة ومنها إلى منى. صور إيمانية كثيرة حقيقة، وكل فرد من المؤمنين والمسلمين والحجاج هو جزء من هذه الصورة الكبيرة، الصورة التي ما زلت أقول وأكررها في كل عام أنها صورة حقيقة الإسلام التي تعكس معنى السلام والأمن والأمان والإيمان والاستسلام والإسلام، ونحن نعيش في سلام فيما بيننا وفيما بيننا وكذلك ما بين العالم بصفة عامة. هي صورة حقيقية تصل إلى كافة المسلمين، جانب دعوي مهم أخي عبد الرزاق في هذه الصور التي تنتقل لغير المسلمين كذلك لتظهر حقيقة الإسلام، وكما نعلم أن وسائل الإعلام هي جانب دعوي وتوعوي كذلك لغير المسلمين وتعريفي. كثير أسلم من خلال مشاهدة مثل هذه الصور، بعدها اطلع وقرأ ووصل إلى هنا وذرف الدموع مع المسلمين فعلا.
0: نعم، والله عز وجل يباهي بأهل عرفات ملائكة السماء، يقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم. يعني فضل عظيم من الله عز وجل لأهل عرفة، وهنيئا لهم حقيقة هذا الموقف العظيم، هنيئا لهم هذه الدعوات المقبولة بإذن الله من رب رحيم كريم. لازلنا وإياكم مستمعينا الكرام نستشرف هذه الصور الإيمانية العظيمة، ونتحدث حول بكم إلى الزميل سامي الشبرمي من أحد أرجاء مشعر عرفات الطاهر. حياك الله سامي، وكيف هي الصورة لديك الآن؟
2: حياك الله عبد الرزاق، حياك الله ضيف الله، مساء الخير للجميع. بالفعل عبد الرزاق ضيف الله، في المشاعر تتجلى المشاعر، تهفو القلوب وتلهج الألسن بالدعاء تضرعا إلى المولى بالقبول. مشهد إيماني عظيم في يوم عظيم يستعد الآن فيه الحجيج للنفرة بعد قليل تقريبا، من أكيد من خلال عمل منظم تجلت فيه الاحترافية التامة في إدارة الحشود، تكامل تناغم في العمل الأمني والخدمي، كل ذلك أكيد يعود على الحاج الذي يؤدي النسك بكل يسر وسهولة. يسعدني خلال هذه اللحظات أن يكون معي الأستاذ علاء ثابت وكيل الهيئة الوطنية للصحافة الوطنية في مصر، اللي نقول له مساك الله بالخير وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، ويريد تحدثنا عن رحلة الحج.
3: بارك الله فيك. الحمد لله، يعني سبحان الله، يعني المشاعر والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة يمكن الواحد بيحس بيها من أول من بداية الرحلة دي اللي أنا وصلت فيها منذ أيام، من بداية ما أنا وصلت إلى المملكة وأنا بشعر بسكينة كبيرة جدا وسعادة ضخمة في القلب، وأشعر هناك من يعد وينظم حتى يترك الحجاج في سكينة كبيرة جدا، وهناك من يوفر لهم هذه الإحساس السري داخل القلب اللي هو بيربط الحاج بربه سبحانه وتعالى. وبكل إخلاص وبكل صدق أنا حسيت بهذا الشعور من أول ما قدمي وطأت المملكة العربية السعودية هذه المرة، مختلفة عن كل مرة جئت فيها. أنا جئت هذه المرة الثالثة كحاج، يعني يمكن لي أكثر من 10 سنوات لم أحج، و يعني كل الأمور سواء عندما يعني كنت جاي وصلت كحاج متمتع، فبدأت بالعمرة في الكعبة المشرفة وجدت هناك اختلاف كبير جدا، واستسعدت سعادة ضخمة جدا لأبعد الحدود لهذا الجهد الكبير. وهذا يعني أحيي كل من وقف في يعني نظم وحدث وقام بخدمة الحجاج على هذا الشكل العظيم. عندما وصلنا إلى عرفات وإلى المشاعر المقدسة وهذا المكان العظيم جدا، أيضا شعرت وأنا أصلي الظهر في مسجد نمرة والعصر قد إيه هناك خدمات منتشرة على كافة الطرق، مستشفيات، خدمات صحية، خدمات إنسانية، خدمات كثيرة جدا تقدم للحجيج الفقير والغني، الكبير والشاب، ويعني بكل صدق أقول أنني هذه المرة شعرت بحماية لك، يعني عندك حماية وطبطبة بالمصري كده عندنا، يعني ايه يعني لما يبقى الخدمة مميزة كبيرة جدا لأبعد الحدود. فأشعرت أن هذه الحجة تساوي 10 حجات إن شاء الله، يعني إن شاء الله بإذن الله. فكل الشكر،
2: نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منكم أستاذ علاء. يعني اليوم يوم عرفة، الحج عرفة، كيف هي المشاعر في عرفة؟
3: هو ده الركن الأعظم، وكل الحجاج بيتمنوا من الله أمنيات كثيرة جدا، كله حسب أمنياته. ويمكن أكثر شيء بيكون عظيم يعني لما تكون الدعوات بسيطة تخرج من الأفواه إلى الله العظيم، كله بيتضرع إلى الله بالعديد من الدعوات التي يتمناها لأسرته ولأبنائه ولمشكلاته الحياتية ولغفران ذنوبه. فهناك يعني هنا في عرفة يعني تشعر بأشياء مختلفة جدا، وتنظر إلى وجوه عامرة ومتعلقة بالله سبحانه وتعالى، كل لديه آمال كبيرة جدا أن يستجيب الله سبحانه وتعالى، ويا رب ربنا يستجيب لكل حجاج هذا العام إن شاء الله.
2: اللهم أمين، يعطيك العافية. شكرا، شكرا لك،
3: شكرا جزيلا.
2: إذا مثل ما سمعت زميلي عبد الرزاق زميلي ضيف الله، هذا الحديث وكيد الحجاج في هذا اليوم العظيم، الألسن تلهج بالدعاء، المطالب حتى وإن اختلفت الألسن وإن اختلفت اللغات، المطالب وحدة، العفو والغفران من الله عز وجل. الحجاج طبعا مثل ما ذكرنا بعد قليل إن شاء الله يستعدون للنفرة إلى مشعر مزدلفة ليكملوا نسكهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع.
0: نعم، شكرا جزيلا لك زميلنا سامي الشبرمي من أحد أرجاء مشعر عرفات الطاهر الذي قدم لنا هذه الصورة الحية والمشاهد الإيمانية لضيوف الرحمن، وقد استقرت مراكبهم في هذا المشعر الطيب المبارك ونثروا أمنياتهم اقتداء وتأسيا برسول الهدى صلى الله عليه وسلم الذي كان يتفرغ للدعاء في هذه اللحظات الإيمانية التي تسبق نهاية نهار يوم عرفة وقبل غروب الشمس. شكرا جزيلا لكم والله يعطيك العافية خيسان.
2: حياكم الله.

0: نتواصل معكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من عرفة. من ضمن الأشياء التي استوقفتني في هذا العام وكالعام الماضي كذلك فكرة لا حجب بلا تصريح طبقت منذ أعوام، ولكن خلال هذا العام والعام الماضي من خلال هذا المكان كما نشاهد أخي عبد الرزاق والحديث المستمع الكريم، ليس هنالك من متواجدين بأشكال وأعداد كبيرة من الحجاج، وهم يبدو لي أنهم كانوا من غير حاملي تصريح الحج، بالتالي هم يخالفون الأنظمة، كانوا يفترشون الطرقات والأماكن الموجودة حول مسجد نمرة وكذلك في الكثير من الأماكن في عرفات وبالتالي مزدلفة وبعدها منى. في هذا العام والعام الماضي لا نشاهد هذه الأعداد نهائيا، وبالتالي هنالك انسيابية وحركة طبيعية للحجاج النظاميين بما يكفل تقديم الخدمة لكل حاج بشكل الأمثل والأفضل، وهذا التنظيم ما وجد إلا للتيسير، والحج هو بالاستطاعة ومن ضمن الاستطاعة بالتأكيد والتصريح.
1: نعم، ولا يوجد حقيقة حول العالم تجمع بهذه الضخامة بهذا العدد. صحيح. وكذلك بتنوع الثقافات والأجناس والأعراق إلا هنا في هذه المشاعر المقدسة، ومع ذلك ولله الحمد والمنة إدارة الحشود في المملكة العربية السعودية أصبحت مضرب المثل على مستوى العالم حتى في البطولات الرياضية وكذلك التجمعات الاقتصادية. لا تضاء يعني مشعر عرفات الطاهر ومنى ومزدلفة المشاعر المقدسة موسم الحج لا يضاهيها أي حقيقة. صحيح. تجمع، ومع ذلك الحمد لله يعني تعرف أن هناك تحديات كبيرة جدا تواجه الجهات المنظمة. صحيح. من خلال محدودية المكان وكذلك أداء الحجاج لهذه المناسك في وقت واحد، كل هذه يعني ربما أنها تضغط كثيرا، ومع ذلك بفضل من الله عز وجل ثم بهذه الجهود وهذه الخطط المتواصلة. وكذلك ما يستوقفني حقيقة أخي ضيف الله والمستمع الكريم أن الجهود استعداد للموسم القادم تكون في اليوم 13 أو 14 من ذي الحجة. صحيح. مباشرة تعد الخطط، تدرس كذلك جميع مؤشرات الحج، وكذلك يعني يسلط الضوء على كل حقيقة تحركات ضيوف الرحمن من أجل تقديم خدمات أعلى رقي. وكما تابعني يعني تصريح نائب أمير منطقة مكة المكرمة حفظه الله حينما قال حفظه الله أنه لا حد لنا في قضية تقديم أعلى درجات الراحة لضيوف الرحمن، بمعنى لن نقف عند حد معين. صحيح. كل سنة سنطور، مع أنه والله الحمد والمنة يعني شاهدنا في هذا الموسم راحة كبيرة لضيوف الرحمن. أنا في إحدى وسائل التواصل الاجتماعي أحد الزملاء كان يغطي موسم الحج، فجاءه حاج تركي وقال يعني تشكرات يعني خادم الحرمين محمد بن سلمان، تشكرات يعني هو طبعا لا يجيد العربية بطلاقة، لكنه كان يعني حتى يعني كانت ممزوجة بلهجته المحلية، فكان يعني المشاعر تقرأها حتى لو لم ينطق باللغة العربية، كلها شكر وتقدير ودعاء وثناء لقيادة هذه البلاد المباركة وكذلك الجهات المعنية بتقديم أعمال الحج، وهي يعني شهادة جاءت من خارج هذا الوطن العظيم. صحيح. فهي شهادة حقيقة نعتز بها ونسعد بها كذلك، لأننا في هذا الوطن العظيم المملكة العربية السعودية نعد الملك والدنا، ونسعد كثيرا بكل دعوة صادقة كذلك تنطلق إلى السماء بطول عمره وكذلك بالصحة والعافية، وكذلك لصاحب السمو الملكي محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء ولي العهد جزاه الله خيرا.

نعم، ونتواصل معكم مستمعينا الكرام في هذه الفترة التي تمتد بكم ومعكم حتى الساعة 6 بمشيئة الله تعالى. طبعا بدأنا معكم منذ الصباح الباكر ونحن نستمر معكم، نتنقل بين جموع حجاج بيت الله الحرام.

0: في تواجد الحجاج في أكثر من مكان، هنالك من يلهج بالدعاء، هنالك من يتضرع إلى الله عز وجل بلغة يعلمها خالقه، بأمنيات تصعد منه وهم يتوجهون إلى الخالق عز وجل بأن يغفر ذنوبهم. وبالتأكيد أن الدعوة الصادقة والموحدة من كافة المسلمين هي أن يظفروا بجنة عرضها السماوات والأرض. نسأل الله تعالى أن يتقبل من الحجاج دعواتهم، وأن يشملنا بهذه الدعوات خاصة، وأنه كما ذكرت أخي عبد الرزاق أنه هنالك العديد من الخدمات كل يقدمها في جانبه. وبالتأكيد عندما يظفر أحد من مقدمي الخدمة بهذه الدعوة فهي تعني الشيء الكثير حقيقة، تكون صادقة ومن حاج أتى من أصقاع الأرض ليصل إلى هذه البقاع الطاهرة. يتوقفون في هذه اللحظات زرافات ووحدانا في أماكن مختلفة من عرفات، ينتظرون بالتأكيد لحظة المغيب، ومنها ينطلقون بمشيئة الله تعالى تحفهم السكينة والأمن والأمان إلى مزدلفة.
1: نعم بالفعل ضيف الله هذا اليوم العظيم، هذا اليوم المشهود، حيث ضيوف الرحمن يستثمرون كل ثانية ودقيقة يعني لطرح أمنياتهم وأيضا رفعها لله عز وجل في هذا المشعر المبارك، خصوصا أنهم قد جاءوا من بلاد بعيدة، وفقهم الله عز وجل للحضور إلى هذا المشهد المبارك، واصطفاهم كذلك من بين 1,700,000,000 مسلم ومسلمة في عالم امتداد هذه الكرة الأرضية، اصطفاهم لأن يكونوا ولله الحمد والمنة في هذا المشعر المبارك. فتجدهم يعني يحاولون، يعني ربما يكون هناك سبق لسان من حرصهم على استثمار كل ثانية ودقيقة في رفع الدعوات لله عز وجل. فالله جل وعلا كريم واسع الفضل واسع المن، جميعهم يعني يسألون الله عز وجل خيري الدنيا والآخرة. اسمح لي أيضا وأنا أتأمل أيضا كلمة نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ونحن معاشر الإعلاميين ضيف الله ربما أننا يعني نركز على الكلمات وعلى مدلولها، حقيقة يعني توقفت عند كلمة أشكر زملائي في ميادين الفخر على جهودهم تجاه الحجاج. يعني أحد مثلا الشباب عمره 18 عاما في الكشافة يقرأ هذا التصريح أشكر زملائي، يعني الآن شوف
0: في ميادين الفخر،
1: أي في ميادين الفخر يعني نائب أمير منطقة مكة المكرمة وقد حباه الله عز وجل في هذه المكانة السنية الرفيعة، يعد أيضا هذا الذي في الكشافة عمر 20 سنة أو 21 سنة من زملائه، سيكون هناك انعكاس إيجابي عظيم جدا في الحماس وفي أيضا تقديم الخدمة لضيف الرحمن، أيضا الطبيب وكذلك الممارس الصحي، رجل الأمن، جميع الجهات المعنية بتقديم أعمال الحج من مختلف الوزارات والهيئات الحكومية، كلهم حقيقة سيكون يعني مدلول هذه الكلمة عليهم عظيم جدا ودافع للعطاء أكثر وأكثر.
0: بالتأكيد بالتأكيد مستمعين الكرام هنالك جوانب عديدة ننقلها لكم من خلال الوصف والتعليق من خلالي وزميلي عبد الرزاق، وكذلك من خلال اللقاءات وأيضا الجولات الميدانية لنقترب بكم ومعكم من المشهد بشكل أكبر. وفي هذا الجانب يسرنا أن يكون معنا في هذه الجولة الزميل جماح دغريري مرة أخرى. جماح أهلا بك مرة أخرى،
2: حياك الله ضيف الله ويسعد أوقاتك ويسعد أوقات المستمعين الكرام في هذه العصرية الجميلة والرائعة من هنا من مشعر عرفات الطاهر الذي يكتسي جمالا وبهاء وبياضا وأيضا روحانية في هذا اليوم الطيب المبارك. في هذه اللحظات حجاج بيت الله الحرام يتنقلون بكل يسر وسهولة وأمن وأمان في مخيماتهم، يلهجون بالدعاء إلى الله والتضرع إليه بأن يغفر لهم ذنوبهم وأن يعودوا إلى أوطانهم سالمين غانمين. يعني الشباب شباب الوطن يتسابقون من كل مناطق المملكة في هذا اليوم وفي هذا الموسم الطيب المبارك من أجل خدمة ضيوف الرحمن، تلبية لنداء خادم الحرمين الشريفين، هم يهبون لهذه الخدمة الجليلة وهذه الخدمة التي يفتخرون ويتباهون بأنهم يقدمونها ابتغاء للمثوبة والأجر من الله. وزارة الحج والعمرة هنا عدد من المتطوعين، أنا أتواجد الآن في أحد مراكز السقيا معي أحد الشباب. السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: ما شاء الله مشاعرك وأنت اليوم تقدم هذا.

0: جليله. بالعكس هذه امنيه كل شباب الوطن يتمنونها. جميل. وهذا بفضل الله ثم دعاء الوالده.
1: شكلك معي من جازاني.
0: اكيد مع التحيه الامور حب.
1: طيب ايش تقدمون من خدمات؟ ايش اللي توزعوه؟
0: اول شيء نقدم اعمال تطوعيه هذا قبل كل حاجه وخدمه ضيوف الرحمن.
1: جميل.
0: وثاني حاجه نقدم احنا بعض حاجات احنا نقدمها. العساكر ما عندهم فكره عنها مثلا الحاج. اذا جاك ضايع مثلا الحاج.
1: شايف يعني.
0: ايوه يبغى مزدلفه او يبغى من فالعسكري ما عارف مخيم ما عارف يوقفه. فانا كشاف واجبي عندي خريطه. ومسحت المنطقة قبل أكثر من كذا فأنا أدل المركز المخيم حقه نفس المقع.
1: ما شاء الله تبارك الله عندك الجي بي سي جاهز يعني.
0: الأمور طيب الحمد لله ولله الحمد.
1: بأي مرحلة دراسية؟
0: أنا والله شوف حاليا مخلص ثانوية ومطمح للكلية.
1: ما شاء الله
0: بإذن الله.
1: ما شاء الله تبارك الله يعني شباب في يعني في رعاية الشباب 19 سنة وهم يتسابقون إلى خدمة الجيش بيت الله الحرم. سيكون توزعوا مويه مظلات عصيرات
0: هذا واجبنا تجاه الحجاج وتجاه جميع المواطنين والمقيمين.
1: معي ايضا احد الشباب. السلام عليكم.
2: السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله.
1: معلش يا ضيف الله ترى معلش اني من جيزان لكن بحظي اليوم جيت مع شباب جيزان ما شاء الله. فارس
2: كل عام وانت بخير. وانت بخير وصحة السلام. حياك الله.
1: فارس مشاعرك وانت في هذا المكان وتقدم هذه الخدمه للحجاج بيت الله؟
2: جدا جدا جميله خصوصا في يوم عرفه. تقدم شيء بسيط للحاج يعطيك دعوه يمكن تغير حياتك 180 درجه. الحمد لله شعور جدا جميل.
1: ما شاء الله. الحمد لله. في مرحله دراسيه؟
2: في مرحله الجامعه تخصص السلامه التغذيه.
1: ما شاء الله تبارك الله. طلاب الجامعه طلاب الثانويه وهم يتواجدون في هذا المكان. كم عددكم ما شاء الله انتم فرق الكشافه الموجود؟
2: لا يا حبيبي ولا احسن كثير جدا جدا.
1: لا انتم في هذا المركز؟
2: لا احنا في المركز تقريبا 32 شخص.
1: ما شاء الله.
2: بس في المنطقه هذه متفرقين في جميع الاماكن.
1: طيب تتكلموا لغات ثانيه ولا بس ما عندكم
2: يعني؟ لا في في في في ناس من كل المنطقات وفي اللي يعرف في عندهم اللي عارفين لغه الاشاره بعد لغه الجسد.
1: ما شاء الله.
2: هذا نعم مختلفين متنوعين.
1: تعلمت ايش اللي تعلمته؟ ايش اللي استفدت؟ ايش اللي طلعت فيه من هذه التجارب؟
2: اشياء كثير تقدر تتحدث مع الناس اشخاص مثلا عندهم توحد او ارهاب اجتماعي. هذه فكره ومبادره جدا جميله تعلمت وتنطلق فيها ويعني مشاعر حلوه جدا.
1: كم لكم يوم هنا موجودين يا احمد؟
0: تقريبا من يوم 1/12.
1: ما شاء الله علشان كذا عارفين مشعر عرفات بالتفصيل.
0: بالضبط مسحناها اكثر من يوم تقريبا 5 ايام احنا نمسح في المنطقه حتى ندرسها زين ونعطي الحجاج الموقع الموضح له في الخريطه.
1: ما شاء الله تبارك الله. يعطيكم العافيه يا شباب وصلى الله عز وجل يجعل هذه الاعمال في ميزان حسناتكم وان يوفقكم لكل خير. شكرا جزيلا لكم. طبعا ضيف الله هذا قليل من كثير مما يقدمه شباب هذا الوطن لخدمة ضيوف الرحمن. نسأل الله عز وجل دائما أن يكونوا عند ظني قيادتنا الرشيدة التي تثق بهم. معي أيضا الحاج الكريم اتعرف عليه
3: أخو سلطان. حفظ الله. الله يمسيكم بالخير والله يكون لكم خدمات هو الممتاز.
1: ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله.
3: الله يبارك فيكم. الله يبارك لكم والله.
1: طبعا معك الاذاعه السعوديه.
3: ربنا يوسع عليكم والله يكون خير ومعزه واخر شقاء.
1: ما شاء الله تبارك الله. صلى الله العظيم رب العرش الكريم ان يتقبل منك وترجع الى وطنك وانت قد غفر ذنوبك يا رب العالمين. مع الحاج
3: اسلام.
1: ما شاء الله اسلام. اسلام اول مره تحج ولا كان لك؟
3: اول مره.
1: ما شاء الله تبارك الله. وسعيد
3: رابع مرة. بسم الله ما شاء الله على الخدمات وربنا طيب. يخليكم إن شاء الله.
1: أنت قلت له عن حجتك الأولى ولا ما شرحت؟
3: شرحت له.
1: طيب كيف الحج اليوم ما شاء الله؟
3: لا زال كل تمام خدمات كل مرة أحسن من الثانية. كل مرة أحسن من الثانية.
1: ما شاء الله
3: ما شاء الله.
1: أنا أكبر عليك. الله يتقبل منكم ويوفقكم يا رب العالمين. أيضا معي الحاج الكريم. السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
1: كيف اليوم عرفات وكيف أنتم في هذه الأرض الطيبة المباركة؟
4: باكستان.
1: You can speak English?
4: No.
1: عربي?
4: No. I'm Russian and you're Uzbeka.
1: ما شاء الله. إن شاء الله أن يتقبل منكم وحجكم. اللهم آمين.
4: اللهم آمين.
1: شكرا جزيلا لك. إذن ضيف الله هذه المشاعر الجميلة وهذه المشاعر الرائعة بكل لغات العالم لكنها تتوحد هنا تحت راية واحدة هي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. فكل التوفيق نرجو لهم وكل الأمنيات لأن يعودوا وقد ذكرت ذنوبهم. الميكروفون إليك في الاستوديو أنت والزملاء بالصوت
0: والكلمة.
5: شكرا لك زميلنا جماح دغريري على هذه الصورة الصوتية في هذه الجولة الميدانية التي نقلتها لنا بداية من الشباب العاملين في الكشافة، وبالتأكيد أنه العلاقة تكاملية فيما بين القطاعات التي تقدم الخدمات سواء بشكل رسمي أو بشكل تطوعي. بالتأكيد أنه رجال الأمن يقومون بالكثير والعديد من الأدوار التي هي في غاية الأهمية في الجانب التنظيمي، في جانب تحديد ما هو مسموح وما هو ممنوع في كافة الجوانب، وهنالك أيضا الكشافة التي عهد إليها في هذه العلاقة التكاملية إلى إرشاد الحجاج التائهين في هذه الصورة الجميلة. أيضا نقلت لنا مجموعة من مشاعر الحجاج، فشكرا جزيلا لك. وبالتأكيد أنه هذه الصورة نقلت جانب من الجوانب العديدة في هذه الصورة الكبيرة الجميلة التي تتكون من الحجاج من المكان والإنسان والزمان بشكل عام. وبالتأكيد نحن نتواصل معكم مستمعين الكرام في هذه الفترة من عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من مشعر عرفات، وكما ألاحظ من خلال كذلك الصور التي تصل إلينا من جبل عرفة جبل الرحمة، وهنالك العديد من الحجاج يتوشحون البياض، وهم من خلال توشحهم ببياض الإحرام توشح هذا الجبل ببياضهم، وأيضا يعتمرهم بياض الإيمان، ونسأل الله تعالى لهم القبول والتيسير.
6: أيضا مستمعينا الكرام، تشارك قوات من الحج في موسم هذا العام باستعدادات مبكرة وواجبات عظيمة للمزيد فيما يتعلق بهذه الجهود المباركة لقوات أمن الحج وتقديمها هذه الخدمات لضيوف الرحمن. يلتحق بنا عبر الهاتف المقدم خالد الكريديس، المتحدث الرسمي للأمن العام. مقدم خالد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله في جهودكم أنتم وجميع منسوبي الأمن العام.
7: أهلا وسهلا، أمسي عليكم وحياكم الله من صعيد عرفات الطاهر. بفضل الله توافد ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات، واكتملت تنفيذ خطة التصعيد بدعم القيادة الرشيدة يدها الله، وما نشاهده بفضل الله الآن هو يعني انعكاس لتنفيذ الخطط والذي يؤتي ثماره بعون الله في أن يؤدي ضيوف الرحمن أداء النسك بكل يسر وطمأنينة.
6: ما شاء تبارك الله، أيضا نلحظ أن في هذا العام تم تسجيل يعني فارق ساعتين في وصول ضيوف الرحمن لمشعر عرفات الطاهر، هذا النجاح العظيم ولله الحمد منه الذي تحقق بفضل من الله عز وجل، ثم بهذه الجهود من قيادة هذه البلاد المباركة ومن جميع الجهات المعنية بتقديم أعمال الحج، وأيضا من بينها الأمن العام جزاهم الله خيرا. لو تحدثنا عن استعدادات قوات أمن الحج لموسم هذا العام.
7: بكل تأكيد مثل ما تفضلت، والتنفيذ المثالي للخطط وكذلك التناغم المثالي أيضا بين كافة الشركاء في منظومة الحج، لا سيما في وزارة الحج والعمرة وأيضا قوات أمن الحج والهيئة الهلال الأحمر السعودي ووزارة الصحة وكافة الجهات والمركز العام للنقل، لكل الجهات حقيقة المعنية في خدمة ضيوف الرحمن من خلال الاستعداد المبكر لهذا الموسم، وكذلك تنفيذ خطة حملة لا حج بلا تصريح والتصريح المعذرة عفوا حملة لا حج بلا تصريح، والتي تؤتي ثمارها بفضل الله في أن يكون هناك تحقيق لمفهوم الطاقة الاستيعابية الآمنة لضيوف الرحمن وتقديم الخدمات بأعلى معايير الجودة، وأيضا إنجاز جداول التفويج في الوقت القياسي المبكر، وكل ذلك يؤتي ثماره ونستمر في تنفيذ الخطط. والآن نستعد لتنفيذ الخطط المرتبطة بالنفرة إلى مزدلفة خلال الساعتين القادمة مشيئة الله، ونسأل الله القبول في هذا اليوم الفضيل لنا ولكم جميعا.
5: اللهم مقدم خالد، بالنسبة لحملة لا حج بلا تصريح، هل من أرقام رصدتموها في هذا الجانب لبعض مخالفين لهذا الجانب؟
7: تم الإعلان خلال المؤتمر الصحفي، وكذلك تم الإعلان خلال إجازة الصحفي اليومي من خلال مركز العمليات الإعلامي للحج. نعم. ويتم الإعلان بشكل فوري عن نتائج الجهات المعنية في تنفيذ المهام والمرتبطة بتنفيذ الخطط، وتستمر قوات أمن الحج في تنفيذ خطة وحملة لا حج بلا تصريح منذ أن دخلت حيز التنفيذ من يوم 1 القعدة نهاية بمشيئة الله لانتهاء موسم الحج في 14 من الحجة. نواصل حتى هذه اللحظة بالتزامن مع تنفيذ الخطط المرتبطة بالتصعيد والتفويج لضيوف الرحمن في المناسك، يتم في نفس اللحظة أيضا تنفيذ الخطط المرتبطة بتأمين الطوق الأمني لمحيط مكة المكرمة وداخل المشاعر المقدسة، وعدم السماح بدخول أي شخص غير مصرح له بتصريح الحج أو تصريح نظامي، وكل ذلك يؤتي ثماره في أن يكون هناك التزام في جداول التفويج وتحقيق مفهوم الطاقة الاستيعابية الآمنة، وأيضا ينعكس إيجابا على رحلة الحاج ويتم تنفيذها بشكل سلس ومرن بمشيئة الله.
6: المقدم خالد الكريديس المتحدث الرسمي للأمن العام، شكرا جزيلا لك ومبارك الله في جهودكم.
7: أجمعين الله يحييك، يا أهلا وسهلا.
5: طبعا كما ذكر المقدم خالد، بعض الجوانب التي يتم فيها التنسيق ما بين القطاعات والجهات التي تقدم الخدمة لحجاج بيت الله الحرام، من ضمنها جداول التفويج التي تتم عن طريق مؤسسات الطوافة وكذلك مكاتب الخدمة الميدانية، وهي تعطي ثمارها بشكل فعلي وحقيقي نلمسه من خلال الذهاب إلى مزدلفة من عرفة النفرة بمشيئة الله تعالى، وكذلك نلمسه بشكل دقيق وواضح جدا بمشيئة الله تعالى في الأيام القادمة في أيام التشريق في ميناء من خلال رمي الجمرات. هذا التنسيق المحكم بين القطاعات التي تقدم الخدمة لحجاج بيت الله الحرام، كما ذكرت قبل قليل أخي عبد الرزاق، هم يقومون بدراسة كافة الخطط، وأصبحت هذه الجهات تنافس نفسها في كل عام تحاول أن تحقق رقما إيجابيا مختلفا عن العام الماضي. كما ذكرت أنه في هذا العام كان هنالك سبق بساعتين لتصعيد الحجاج إلى عرفات، فكذلك هي العادة في كافة الأيام في هذه الأيام الفضيلة في كافة المشاعر المقدسة من كافة القطاعات التي تقدم الخدمة لحجاج بيت الله الحرام.
6: وأيضا أخي ضيف الله، يعني الآن أعداد مليونية قد اجتمعت واحتشدت في هذا المشعر المبارك وغيرها أيضا من المشاعر المقدسة، نتحدث عن مزدلفة أو حتى ميناء، يعني حقيقة هناك خدمات لابد أن تقدم لضيف الرحمن، خدمات أمنية، خدمات طبية، خدمات حتى فيما يتعلق بالتلوث البيئي وتقليل التلوث البيئي في هذا المشعر المبارك، وكذلك الخدمات التموينية من الأغذية وأيضا المشروبات وغير ذلك، وخدمات أيضا لتلطيف الأجواء، فيعني جملة من الخدمات ومنظومة متكاملة تقدم لضيوف الرحمن. يجب أن يكون هناك يعني تنسيق، والحمد لله هذا التنسيق وهذا التكامل من جميع الجهات المعنية لتقديم أعمال الحج لضيوف الرحمن، الحمد لله قد يعني انتظمت في هذا العقد الفريد وهذا العقد الجميل من هذه الخدمات التي تيسر على ضيوف الرحمن رحلتهم، وهم يعني يتضرعون الله عز وجل بالشكر والتقدير لقيادة هذه البلاد المباركة وكافة العاملين لتنظيم أعمال الحج.

0: طيب، من ضمن أخبارنا مستمعينا الكرام، ونحن نتواصل معكم عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من عرفة، هيئة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها بمنطقة عسير 2100 جامع ومصلى في مختلف محافظات ومراكز المنطقة لإقامة صلاة عيد الأضحى إن شاء الله في يوم الغد لهذا العام. شملت أعمال التهيئة تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة والتشغيل والنظافة، إلى جانب توفير وسائل السلامة في جميع المواقع المخصصة لإقامة صلاة العيد. طبعا هذه تهيئة وتجهيز بمشيئة الله تعالى لنعيش معا فرحة العيد في يوم الغد. طبعا العيد مختلف أعتقد بالنسبة لنا إحنا كإعلاميين، ونحن نعيشه بصورة مختلفة ونقترب أكثر من حجاج بيت الله الحرام. في يوم الغد نشاهد الفرحة بطريقة مختلفة حقيقة.
1: صحيح، ونحن يعني نسعد كثيرا بإخوتنا من الطواقم الإعلامية. أكيد. يعني إن غابوا إخوتنا في النسب، لكن ما شاء الله تبارك الله لدينا إخوة في المهنة. صحيح. ونسعد كثيرا بتبادل التهاني معهم، وأيضا تبادل الحديث الودية في هذه المناسبة الدينية العظيمة. أيضا نقف عند هذا الخبر أخي ضيف الله، حيث وضحت الخطوط الحديدية السعودية سار أن عدد ركاب قطار المشاعر المقدسة منذ إطلاق تشغيله الفعلي صباح أمس الأول وحتى انتهاء عمليات نقل ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات قبيل ظهر هذا اليوم قد تجاوز 314 ألف راكب. انظر هذا العدد الكبير، وتنتظر أيضا الحركة الثالثة من حركة قطار المشاعر أن تنطلق في تمام السابعة من مساء هذا اليوم يوم عرفة، حيث سيتم نقل حجاج بيت الله الحرام من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة. ونعرف أن الخطوط السعودية الحديدية سار قد أعلنت عن خطة تشغيلية متكاملة لقطار المشاعر المقدسة تشمل أكثر من 2000 رحلة، ويتم خلالها نقل أكثر من 2 مليون راكب طوال موسم الحج. ما شاء الله، أرقام حقيقة تسعد الفؤاد وتبهج القلب في تيسير رحلة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة، الحافلات والطرقات وكذلك الدروب المشاة والحافلات كلها حقيقة قد هيئت لضيوف الرحمن وتنقلاتهم بين المشاعر المقدسة، حرصا من قيادة هذه البلاد المباركة في وصولهم في وقت قياسي وكذلك في تفرغهم لعبادة الله عز وجل وأداء نسكهم
0: بسهولة ويسر بمشيئة الله تعالى. يعني من خلال الأعوام الممتدة، يعني لأعوام نحن نأتي إلى موسم الحج، وأنا أيضا كشخص قريب من بحكم سكني في الغربية، يعني تلاحظ الفرق الكبير والشاسع والبون الشاسع حقيقة. صحيح. بالشكل الإيجابي ما بين سنوات مضت، يعني خلال 20 أو 25 عام طريقة نقل الحجاج كيف كانت وأين أصبحت، عندما كان النقل من خلال نقل الأفراد للحجاج. صحيح. الآن الباصات، أيضا القطار، فيه انسيابية جدا كبيرة جدا حقيقة. كان هنالك أيضا الحركة الترددية في نقل الحجاج من خلال الباصات، يبدو لي أنه يعني فرق كبير جدا حقيقة من خلال ما نلمسه. يعني وإن كانت هذه الأرقام يعني تؤكد هذا الشيء، لكن بالعين المجردة نلاحظ الفرق ما بين أعوام مضت وسلفت في في في في الماضي وفي الحاضر، وبالتأكيد أن القادم بمشيئة الله سيكون أفضل وأجمل، سواء من خلال النقل أو الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام في كافة القطاعات وكافة الجوانب التي تهم الحجاج بشكل مباشر.
1: يعني أضيف الله أن تقول أنك ما شاء الله تبارك الله من أبناء المنطقة الغربية. إذا نحن والزملاء موعودون غدا إن شاء الله بالتقاطيع ورأس المنتي والتي تأتي في يوم عيد الأضحى المبارك.
0: الدبيازة برضه، لا تنسى الدبيازة. الدبيازة والمعمول كذلك أيضا يوجد منها برضو، يعني خاصة بعيد الأضحى المبارك بالتأكيد.
1: نعم، الله إن شاء الله.
0: لا، أبشر والتقطيع ورأس المندي مدعوين إن شاء الله.
1: الله يجعلها إن شاء الله تعود علينا هذه المناسبة الدينية العظيمة، أعوام عديدة وأزمنة مديدة، ونحن والمسلمون بكل أمن وإيمان وصحة واستقرار وعافية، اللهم آمين. لازلنا وإياكم سمعنا الكرام نتحدث ونصف هذه المشاعر العظيمة في أرض المشاعر، تحديدا في مشعر عرفات الطاهر، حيث تفصلنا قرابة الساعتين عن غروب الشمس في هذا المشعر العظيم، وأيضا كلما ونحن نعيش في عشية يوم عرفة الطاهر نشاهد ضيوف الرحمن وقد تأسوا بسنة خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم في التفرغ في عشية عرفات لدعاء الله عز وجل واستثمار هذه الأوقات الفاضلة، هذه الأوقات الاستثنائية حقيقة في عمر ضيوف الرحمن، وهم يؤدون هذا الركن العظيم، الركن الخامس من أركان الإسلام، وكذلك ينقلون هذه المشاهد العظيمة وهذه المناظر المبهجة الإيمانية لأحبتهم وإخوانهم في دولهم حينما وفدوا لهذه البلاد المباركة من هناك.

حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد من هنا من مشعر عرفات الطاهر، ونحن وإياكم نعيش هذه اللحظات الإيمانية مع ضيوف الرحمن، وقد استقرت مواكبهم بكل يسر وطمأنينة وسكينة منذ صباح هذا اليوم، وهم يعيشون هذه اللحظات الإيمانية وكذلك يطرحون أمنياتهم لله جل وعلا الذي يباهي بهم ملائكته في هذا اليوم المشهود، في هذا اليوم العظيم. نسأل الله أن يتقبل منا ومنهم وجميع المسلمين الصالحة من الأقوال والأعمال، والحمد لله أيضا لم ترصد أي حوادث ولله الحمد والمنة، سواء كانت أمنية أو حتى صحية تعكر صفو أمن الحجيج، وأيضا الالتزام الواضح والانضباط الكبير بخطط التفويج المعتمدة كان الفضل لله عز وجل، ثم لحجاج بيت الله الحرام وكذلك جميع الجهات المشرفة عليهم، الحمد لله قد تحققت وقد استقرت يعني مواكبهم ومراكبهم في هذا المشعر الطيب المبارك، وهذه منة من الله عز وجل عليهم. نسأل الله أن يتقبل منا ومنهم وأن يعيدهم بإذن الله إلى بلدانهم سالمين غانمين مأجورين.

0: أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام، ونحن نتواصل معكم عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من عرفة في هذه اللحظات، وتشير الساعة إلى قرابة 5 وقد بدأت حرارة الشمس بالانكسار مع ميل الشمس إلى جهة الغروب. في هذه اللحظات الكثير من المشاهد الإيمانية بدأوا الحجاج يتهيئون كما نلاحظ من أجل النفرة إلى مزدلفة بمشيئة الله تعالى. بدأوا يتوافدون بأشكال كبيرة إلى الطرقات المؤدية إلى مزدلفة. هنالك من أخذ مكانا يلهج بالدعاء لله عز وجل، تتبلل حناجرهم بالابتهال بالشكر بالثناء بالدعاء بالأمنيات التي تصعد إلى الله عز وجل في هذه الأثناء. أتوقف كثيرا عند من هم طاعنين في السن، وقد من الله عليهم بعد هذا العمر أن يأتي في هذا اليوم الفضيل، ويسر له الله واصطفاه من بين عدد كبير ليكون من الحجاج في هذه الأثناء. بالتأكيد أن له قصة لا يعلمها إلا الله حتى وصل إلى هذه البقاع الطاهرة، ولكن نلاحظ شيئا من ملامح هذه القصة على تعابيره على وجهه، وهو يلهج بالدعاء لله عز وجل، يشكره أن من عليه في حياته أن يؤدي الركن 5 من أركان الإسلام، وهنالك الكثير منهم هي الحجة الأولى. هذه الصور أو هذه القصص لا تروى ولكنها تقرأ في هذه المشاهد الإيمانية التي نعيش الكثير من تفاصيلها فيما بينهم. هنالك من لا يعرف لغة من هو بجواره يعلمه الله، ولكن يعلم في حقيقته أنه أخوه في الدين، أخوه في الإسلام، فبالتالي يتبادلون التهاني والتبريكات والتباشير أيضا بالابتسامة ورد السلام فيما بينهم. فهنيئا لهم أن وصلوا إلى هذه البقاع الطاهرة، هنيئا لهم أن اصطفاهم الله، ونسأل الله أن يمن عليهم بإتمام هذا الحج بمشيئة الله تعالى.
1: نعم، حياكم الله مستمعينا الكرام في هذا اليوم الفضيل، اليوم العظيم الذي تجاب فيه الدعوات وتقال فيه العثرات، ونسأل الله أن يتقبل من الحجيج حجهم. ونسعد كثيرا مستمعينا الكرام بالحديث حول هذه الجاهزية العالية التي تشارك بها وزارة الدفاع بكافة وحداتها المختلفة في موسم الحج لخدمة حجاج بيت الله الحرام، استكمالا لهذه الجهود والخطط والأعمال التي تقوم بها مختلف الأجهزة والجهات الحكومية الأخرى. للحديث أكثر مستمعينا الكرام نسعد كثيرا بأن ينضم معنا عبر الهاتف العميد الطبيب محمد بن مسفر القثامي، قائد بعثة الخدمات الصحية بوزارة الدفاع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله عميد محمد وبارك الله في جهودكم.
2: حياكم الله، وعليكم السلام ورحمة الله، وشكرا على الاستضافة.
1: عميد محمد، لو تحدثنا عن أبرز جهود واستعدادات الخدمات الصحية للقوات المسلحة في موسم حج هذا العام.
2: طبعا تشارك الإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع في تقديم الرعاية الصحية المتكاملة لحجاج بيت الله الحرام، وذلك من ضمن المنظومة الصحية الوطنية، وذلك من خلال مستشفيات ميدانية موزعة على المشاعر المقدسة، عددها 11 مستشفى، بالإضافة إلى المراكز الصحية ومراكز الإسعافية ومراكز معالجة ضربات الشمس والإجهاد الحراري، وكذلك الفرق الطبية والفرق الإسعافية الميدانية وطائرات الإخلاء الطبي الجوي، وعددها 4 طائرات إخلاء طبية جوية.
1: نعم عميد محمد، لو تحدثنا عن تمركز نقاط وحدات القوات المسلحة الصحية في المشاعر المقدسة، أين يكون؟
2: طبعا المستشفيات يتم توزيعها بناء على التنسيق مع الجهات المعنية والجهات الصحية، فموزعة في المشاعر المقدسة في مشعر منى، في مشعر مزدلفة، كذلك في مشعر عرفات.
1: الله يعطيكم العافية العميد الطبيب محمد بن مسفر القثامي، قائد بعثة الخدمات الصحية بوزارة الدفاع، شكرا جزيلا لكم وبارك الله في جهودكم أنتم وجميع العاملين الذين يقدمون هذه الخدمات الصحية لضيوف الرحمن.
2: شكرا لكم،
1: حفظك الله. حياكم الله مستمعينا الكرام، ونحن نعيش وإياكم في هذا اليوم العظيم، يوم عرفات، وهذا المشعر المبارك، المشعر الطاهر، وأيضا نشاهد هذه المشاهد الإيمانية التي تسعد العيون المؤمنة. ومشاهدونا ضيوف الرحمن، وقد جلسوا في هذا المكان العظيم يبتهلون إلى الله ويسألونه سبحانه بحمده من خيري الدنيا والآخرة. حقيقة ضيف الله استوقفتني أيضا هذه الخدمة الحديثة، وهي استخدام المسيرات من قبل وزارة الصحة في إيصال وتنقلات كذلك الأدوية داخل أرجاء المشاعر المقدسة. هذه الخدمة الراقية، الخدمة التي تضمن بإذن الله عز وجل وصول الأدوية في وقتها المناسب، وكذلك في السرعة والكمية كذلك المناسبة.
0: صحيح، فعلا هي خدمة من ضمن مجموعة من الخدمات التي تطوع ابتكارات الإنسان لخدمة الإنسان، وليس أي إنسان، هو ضيف الرحمن حجاج بيت الله الحرام. يعني من ضمن الخدمات الجميلة الجوانب التكنولوجية والإلكترونية، طريق مكة من قبلها يخدم الحجاج قبل وصولهم إلى المملكة العربية السعودية، من بلدانهم يخدمونهم ليصلوا بشكل أسرع بمشيئة الله تعالى. فهذه الخدمة من ضمن الخدمات بالتأكيد الجميلة أخي عبد الرزاق والحديث المستمع الكريم، التي تقدمها وزارة الصحة والقطاعات الصحية لحجاج بيت الله الحرام.

0: أيها الأحبة، تعد أمانة العاصمة المقدسة إحدى الجهات الرئيسة التي تطلع بدور محوري في خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج، عبر تنفيذ منظومة متكاملة من الأعمال البلدية والخدمية والتنظيمية التي تهدف إلى توفير بيئة آمنة وصحية ومهيئة لاستقبال ملايين الحجاج القادمين من مختلف أنحاء العالم. حول استعدادات أمانة العاصمة المقدسة وكذلك الخدمة التي قدمت إلى اليوم، ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ ضيف الله الخزمري المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة. أستاذ ضيف الله، أهلا بك معنا.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله وحيا السادة المستمعين، وتقبل الله منا ومنكم ومن حجاج بيته الحرام كل القول والعمل إن شاء الله، والله يجعل حجهم مبرور وسعيهم مشكور. أهلا وسهلا
0: بمشيئة الله. صديف الله، نحن نتحدث اليوم في يوم عرفة، فبالتأكيد أنه كان هنالك استعدادات سواء لهذا اليوم أو للأيام القادمة، تحدثنا في هذا الجانب الذي اتخذته أمانة العاصمة المقدسة لموسم حج هذا العام.
1: عظيم. الجاهزية هذا العام تطرأ يعني من خلال تكامل المنظومة البلدية، تعمل أمانة العاصمة المقدسة ضمن منظومة تشغيلية متكاملة تشمل النظافة والإصحاح البيئي، سلامة الغذاء، تهيئة الطرق والمرافق، ورفع جاهزيتها إلى مستوى أعلى حقيقة من خلال تعزيز الكوادر وتوسيع نطاق الخدمات. اليوم يوجد عندنا فقط في المشاعر المقدسة أكثر من 28 خدمة، مركز خدمة ميداني هو يعمل كأمانات مصغرة في نطاقات معينة، تعمل على مراعاة كل الخدمات اللي ذكرناها والتأكد خصوصا من أهم ملف يمكن لدينا الآن اللي هو سلامة الغذاء وما يأكله هذا الحاج خلال فترة وجوده داخل المشاعر المقدسة ومكة المكرمة. أيضا نتحدث عن أكثر من 23 ألف عنصر بشري يعملون على أرض الميدان، يشرفون على أعمال النظافة والرقابة والإصحاح البيئي، التأكد من سلامة الغذاء. 5 مختبرات متنقلة اليوم في المشاعر المقدسة تعمل فقط، تأخذ في اليوم أكثر من 1300 عينة، أي تقريبا عينة كل دقيقة واحدة، للتأكد من المصادر هذه الأغذية وأيضا مدى سلامتها وصحتها لتكون إن شاء الله آمنة وصحية لضيوف الرحمن. والكثير صدقا من الخدمات اللي تقدم داخل المشاعر، الحمد لله أمس يمكن رأينا كلنا مشعر منى بحجم الأعداد اللي دخلت منى في يوم التروية، ولاحظنا النظافة من خلال يعني المواقع كلها اللي كان فيها كثافة بشرية. نراهن اليوم أيضا على وعي هذا الحاج والعاملين على خدمة ضيوف الرحمن بتوعية وإرشاد دائما ضيوف الرحمن بأهمية الحفاظ على نظافة هذه البقاع والتأكد من سلامة كل مصادر اليوم الأغذية والموجودة، وخصوصا المحال التجارية والمنتشرة داخل المشاعر المقدسة اللي تقدم خدمات الإعاشة والضيافة وغيرها.
2: أستاذ ضيف الله، لو تحدثنا يعني هنا نعرف أن ضيوف الرحمن أعداد كبيرة جدا وفي منطقة محدودة، ربما يكون هناك بعض التحديات في ما يتعلق بالمجال البيئي، فكيف سيتم التعامل مع سلامة البيئة في موسم الحج؟
1: عظيم. فيما يتعلق بسلامة البيئة، اليوم الأمانة تعمل وتستعد لهذا العمل من قبل موسم الحج بأكثر من 8-9 أشهر، وبالتالي اليوم معظم التحديات تكمن في هالكثافة البشرية العالية في هالمواقع الضيقة جدا، وبالتالي تدعم المنظومة اليوم بالخدمات التشغيلية الكثيفة. اليوم عندنا 88 ألف وحدة نظافة مقدمة داخل المشاعر. اليوم أيضا نتحدث عن أكثر من 113 مخزن أرضي يضمن لنا عدم يعني وجود نفايات مكدسة في المشاعر المقدسة، وبالتالي لا يشم الحاج روائح النفايات ولا يراها أيضا بعينيه يعني أمامه أثناء مشيه أو تنقله من المشاعر المقدسة. الضواغط الأرضية اليوم إحدى الحلول اللي ساعدتنا بشكل جدا كبير في أن تخزن النفايات باطن الأرض، وبالتالي هي تسحب لاحقا. حجم النفايات المرفوعة تجاوزت 220 ألف طن فقط خلال الأيام الماضية، وإحنا لسه ما رصدنا اليوم ما تم جمعه خلال يوم عرفة. ستظهر معنا النتائج بالتأكيد بنهاية منتصف الليل. أعتقد اليوم فيما يتعلق بجانب البيئة والرقابة الصحية أيضا نعمل مع شركائنا اليوم من خلال قياس مدى اليوم سلامة هذه الأجواء، خصوصا فيما يتعلق بالمواقع الضيقة في عرفة ومنى تحديدا يعني.
0: ماشي. نعم صديق الله. طيب بناء على حديثك هنا أتساءل، وأيضا ذكرك للنجاح المحقق في يوم التروية، هنا أتساءل هل هناك آلية جديدة دخلت الخدمة المساهمة في تنظيف المشاعر المقدسة؟
1: ما في شك اليوم كل التقنيات تحدث، نعمل بالتقنيات الكلاسيكية في بعض المواقع، وفي بعض المواقع فعلا قاعدين نؤسس لمستقبل هذه المشاعر. لم نعد نريد أن نتعامل مع الحج كموسم فقط، نستعد له قبلها بفترة وتأتي الوظائف الموسمية، نريد أن يكون استعدادنا طوال العام. وبالتالي معظم التقنيات واستثمارات الدولة داخل هذه المشاعر هي لخدمة هذا الموسم يعني، وتأسيس فعلا يعني أساس يبقى معنا السنوات قادمة، نضمن فيه استدامة التقديم الخدمة بشكل رائع. ما في شك أن اليوم نتعامل مع أكثر من 5 مختبرات متنقلة، هذه كلها جديدة وحديثة. اليوم عدد الآليات والمعدات التشغيلية تجاوز 3000. قلت مع زيادة المعدات والإمكانات التقنية التشغيلية لم نستغني عن عدد العدد نفسه لعمال النظافة. من المفترض أنه مع وجود هالخدمات كلها المقدمة يقل عندنا عدد الكوادر الميدانية التشغيلية، إنما نلاحظ أنه العدد يرتفع معنا في وتيرة، وهذا كله يؤكد حرص قيادتنا الرشيدة وحرص كل قياداتنا اليوم في المنظومة، أنه لا نريد فعلا نريد أن نحدث خدماتنا ونتعامل بتقنيات جديدة وندخل أيضا الجانب الذكي في خدماتنا، ولكن لا نريد أن تتأثر هذه المشاعر تحت أي ظرف يعني بأي ظروف طارئة لا سمح الله. ولذلك اليوم بالحديث عن الطوارئ والأزمات، لدينا أكثر من 95 فرقة طوارئ موجودة على على على على مختلف المشاعر المقدسة. أيضا اليوم نتحدث عن 177 صالة إيواء. يمكن كثير منا اليوم عند الحديث عن صالات الإيواء لا يعرف ما معنى صالة إيواء، وهذه الصالات مجهزة لا سمح الله في حال الضرورة والطوارئ والأزمات، وإن شاء الله ما نحتاجها، ولكن هذه الصالات مجهزة بكل شيء، بالمأكل والمشرب والمجهزة بالمبيت وكل التفاصيل اللي فيما لا سمح الله حصل أي ظرف، لا سمح الله أمطار، سيول، حرائق، طوارئ، أي طارئ، هذه الصالات مجهزة لرفع الجاهزية وسرعة التعامل مع أي حالة أو كثافات استثنائية داخل المشاعر المقدسة. يمكن هذه أبرز الملامح اللي ذكرتها لكم.
2: لا يعطيك العافية المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة ضيف الله الخزمري، شكرا جزيلا لكم، بارك الله في جهودكم.
1: شكرا لكم.

0: نتواصل معكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة المملكة العربية السعودية من عرفة في هذه الأثناء. تحدثنا قبل قليل إلى المتحدث الرسمي بأمانة العاصمة المقدسة الأستاذ ضيف الله الخزمري، ذكر العديد من الخدمات التي تقدمها أمانة العاصمة المقدسة في علاقة تكاملية مع بقية القطاعات والجهات التي تقدم الخدمة كل في مجاله لحجاج بيت الله الحرام. استوقفني أيضا بما أننا نتحدث عن المنجزات التي تتعاظم وتتطور من عام إلى عام، وهي خدمة جليلة تقدمها أمانة العاصمة المقدسة في جانبها فيما يتعلق بالإصحاح البيئي وسلامة الغذاء المقدم لحجاج بيت الله الحرام، بالإضافة إلى الجولات الميدانية التي نلمسها ونشاهدها من قبل أمانة العاصمة المقدسة على كافة المرافق والجهات التي تقدم جوانب الطعام لحجاج بيت الله الحرام، بالإضافة إلى الإصحاح البيئي فيما يتعلق برفع النفايات، وكذلك الاستفادة من تدويرها وهو مشروع أيضا كبير في تدوير النفايات التي يتم رفعها من بعد موسم حج كل عام.
1: دعنا ضيف الله أن نتحول كذلك من أمانة العاصمة المقدسة ونحن نتلمس هذه الجهود العظيمة والمباركة لخدمة ضيوف الرحمن لشركة نقل المياه وما تقوم به من جهود واستعدادات كبيرة لموسم الحج، يتمثل في توفير كميات قياسية من المياه للمشاعر المقدسة ومتابعة الجودة، وكذلك وضع الخطط البديلة لحالة الطوارئ. للمزيد معنا مستمعينا الكرام، يسرنا أن يلتقي أو ينضم معنا المهندس علي ناشري مدير التشغيل في أنظمة نقل المياه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله وبياك مهندس علي.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا، حيا الله السادة المستمعين.
1: الله يحييك، لو ترفع صوتك قليلا مهندس علي، وأنت مدير التشغيل في أنظمة نقل المياه الشعيبة، بداية لو تحدثنا عن أبرز الخطط التشغيلية التي عدتها شركة نقل المياه لموسم حج هذا العام.
2: طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في هذا اليوم العظيم المعرفة المبارك، يوم الرحمة والمغفرة وإتمام النعمة، يسعدني أن أشارك عبر برنامجكم برنامج البث المشترك لإذاعات المملكة للحديث عن جانب من الجهود التي تبذلها شركة نقل المياه في خدمة ضيوف الرحمن، وهي الناقل الوحيد المساهم في إيصال المياه المحلاة إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. طبعا ضمن منظومة متكاملة تعمل على مدار الساعة لخدمة الحجاج وتمكينهم من أداء ما يسكن في الأسرة. طبعا فيما يخص الشق السؤال هذا، شركة نقل المياه لعدة خطة تشغيلية متكاملة بموسم الحج ترتكز على ضمان استدامة الامداد المائي لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة بكفاءة عالية وموثوقية، وذلك من خلال رفع الجاهزية التشغيلية لجميع منظومات النقل ومحطات الضخ والخزانات الاستراتيجية. طبعا تضمنت الخطة تنفيذ برامج صيانة وقائية واستباقية قبل الموسم، وتعزيز الفرق الميدانية والهندسية على مدار الساعة، إضافة إلى وجود خطط الطوارئ وبدائل تشغيلية يمكن تفعيلها عند حدوث أي مستجدات لا سمح الله، لتفادي أي تأثير على الإمداد المائي خلال الموسم. يعطيكم العافية.
1: يبارك في جهودكم مهندس علي، أيضا ضمان وصول المياه بشكل مستمر إلى المشاعر المقدسة.
2: الضمان يتم عبر منظومة تشغيلية ومراقبة تعمل على مدار 24 ساعة. عندنا منظومات وغرف تحكم تشتغل على مدار 24 ساعة، فيها فنيين مهندسين متواجدين يقومون بمتابعة كميات الإنتاج المنقورة عبر الخطوط والأنابيب الرئيسية وصولا إلى الخزانات ومحطات التوزيع في مكة والمشاعر المقدسة. طبعا الشركة تعتمد على أنظمة تحكم مراقبة متقدمة تتيح متابعة الضغوط والتدفقات ومستويات الخزن بشكل لحظي، يعني لحظي المراقبة هذا لحظية أوتوماتيك، مع وجود فرق ميدانية منتشرة على امتداد خطوط النقل للتعامل الفوري مع أي ملاحظات تشغيلية، فيما يضمن بعد توفيق الله استمرارية الإمداد دون الانقطاع.
0: طيب مهندس علي، هنا يعني نطرح سؤال عن الكميات المتوقع ضخها يوميا خلال موسم الحج.
2: والله انا عندي رقم هنا، لو احنا طبعا عندنا الموسم يبدا من 1/11 الموسم عندنا بحكم دخول الحجاج لمكة وهكذا. فلو أعطيك الرقم اللي من 1/11 إلى اليوم وصلنا له يمكن أكثر من 29,500,000.
1: ما شاء الله
0: ما شاء الله
1: ما شاء الله،
2: يعني أرقام مهولة،
1: ما شاء الله
2: مهولة جدا
1: ما شاء الله. يمكن مهندس علي، يعني السؤال اللي طرح نفسه، كيف تتم مراقبة جودة المياه خلال موسم الحج لتصل إلى ضيوف الرحمن عذبة النقية؟
2: طبعا جودة المياه هذه من الهاجس والشغل الأساسي في منظومة العمل لدينا. عندنا معامل تطبق إجراءات رقابية دقيقة تشمل الفحوصات المخبرية والتحاليل. هذه الأعمال مستمرة في مختلف المراحل. طبعا احنا بننقل ناخذ المياه من الإنتاج، يتم مراقبة الجودة، إلى إيصالها للخزانات ومن ثم لشركة المياه الوطنية. جميعها تتم أعمال فحص عليها تلقائيا وفي أنظمة أوتوماتيكية، أيضا ترسل إشارات بمعايير الجودة للمياه.
0: نعم. طيب مهندس علي، ماذا عن الفرق الميدانية؟ بالتأكيد أنه الجانب البشري يتواجد في الميدان، ماذا عنها وكم هي في المشاركة في خدمة الحج؟
2: نعم، لدينا فرق تشغيلية وفرق فنية وهندسية وميدانية.
0: نعم.
2: الفرق المتعددة هاي تعمل على مدار الساعة في مواقع مختلفة. طبعا احنا تعرف من الشعيبة ومن رابغ، يعني أكثر من 150 كيلومتر.
0: نعم.
2: تتوزع الفرق هذه. هذه الكوادر يعني تجسد العمل الوطني بروح الفريق الواحد لضمان وصول المياه إلى المستفيد وهو الحاج الضيف على على على هذه الدولة. وهذا الحمد لله من خيرات البلد هذه. يا رب لك الحمد والشكر.
1: نعم، الله يعطيكم العافية. المهندس علي الناشري، مدير التشغيل في أنظمة نقل المياه الشعيبة، شكرا جزيلا لكم، بارك الله في جهودكم.
2: الله يجزاكم خير، يعطيكم العافية، كل عام وانتم
0: بخير. وانتم بصحة.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام، ونحن نعيش وإياكم في هذا النقل البث والمباشر المشترك لإذاعات الرياض وجدة ونداء الإسلام في هذا اليوم الفضيل، هذا اليوم العظيم، يوم عرفات الطاهر. وقد توشح هذا المشعر المبارك بالبياض الذي يتلألأ مع أشعة الشمس لضيوف الرحمن، وقد ارتدوا هذه الملابس البيضاء، ملابس الإحرام، متوجهين إلى الله عز وجل بأفئدتهم ودعواتهم وتوكلهم، وأيضا طمعهم بفضله وكرمه سبحانه وبحمده في هذا اليوم الفضيل، في هذا اليوم المشهود، في هذا اليوم العظيم. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنهم الصالحة من الأقوال والأعمال، وهم يؤدون ركن الحج الأعظم وهو الوقوف بعرفة. نسأل الله أن يتقبل منا ومنهم جميع ما قدموا من أعمال صالحة ودعوات مرفوعة لله عز وجل. وأيضا ما شاء الله تبارك الله نشاهد وقد هيئت كذلك المستشفيات، نسأل عز وجل أن لا يحتاجها ضيوف الرحمن وأن يعيشوا خطيف الله بصحة وسلامة وعافية. نتكلم هنا عن 20,000 سرير مجهز لاستقبال الحالات الطارئة لضيوف الرحمن. نتكلم كذلك عن 7,700 مسحف كلهم من الكوادر البشرية الوطنية المؤهلة لنقل من تستدعي أيضا حالتهم النقل للمستشفيات من ضيوف الرحمن، خصوصا كما تفضلت أخي ضيف الله، يعني هناك نسبة من ضيوف الرحمن هم كبار في السن، ربما يتعرضون للإجهاد والإعياء الحراري بسبب حرارة الشمس، لكن الحمد لله يعني الطواقم الطبية موجودة والفرق الإسعافية المتنقلة كذلك موجودة، وأيضا هناك الفرق الإسعافية التي تكون يعني مجهزة تجهيزا سريعا لنقل ضيوف الرحمن، بمعنى ما تكون المركبات الكبيرة، صحيح. وإنما يعني المركبات ما يسمى أيضا بعربات الجولف التي يتمكن من خلالها بنقل الحالات الحرجة مباشرة إلى المستشفيات لضمان سرعة نقلها بإذن الله عز وجل، مع تقديم الخدمة الإسعافية أثناء نقلها للمستشفيات المنتشرة في أرجاء المشاعر المقدسة عرفات وكذلك مزدلفة ومنى وحتى في المنطقة المركزية في المسجد الحرام بمكة المكرمة.
1: نعم، هي أرقام عديدة تعكس النجاحات المحققة، وكذلك هي استرشادية للمواسم القادمة بمشيئة الله تعالى. هذا جانب، وهنالك العديد من الجوانب بالتأكيد نقوم بتغطيتها في هذه الفترة كما كنا في الفترات السابقة واللاحقة بمشيئة الله تعالى من خلال الزملاء المتواجدين في الميدان في الجولات الميدانية. يسرنا أن يكون معنا في هذه الأثناء مراسل إذاعة الزميل سامي الشبرمي. نحييك سامي مرة أخرى، أهلا بك معنا. سامي تسمعني؟
2: طيب الله.
1: أهلا سامي. أهلا أهلا أسمعك، تفضل.
2: أهلا وسهلا بكم من جديد عبد الرزاق ضيف الله، ومن مشعر عرفة ومن أمام مسجد نمرة تحديدا، حيث تستعد جموع الحجيج ضيوف الرحمن للنفرة إلى مزدلفة في مشهد إيماني عظيم. طبعا عبد الرزاق ضيف الله معي أحد النماذج السعودية المشرفة اللي تعمل في الميدان على خدمة وراحة ضيوف الرحمن، مثل ما ذكرت نموذج لشاب سعودي مشرف المسعف موسى الزبيدي، ونقول حياك الله ومساك الله بخير وتقبل الله منا ومنكم.
3: الله يحييك، تقبل الله منا ومنكم جميعا يا رب.
2: ما شاء الله أخي موسى، عمل دؤوب في الميدان تعملون فيه على راحة ضيوف الرحمن، جبوب تذكر فتشكر، ما شاء الله تبارك الله، مثل ما ذكرت نموذج مشرف يستحق الفخر.
3: أشكرك على كلماتك الطيبة. بلا شك كشباب سعوديين نفخر ونتشرف بخدمة ضيوف بيت الله الحرام قبل أن يكونوا ضيوف المملكة العربية السعودية، ضيوف خادم الحرمين الشريفين. هؤلاء ضيوف بيت الله الحرام، كل الشباب السعوديين يتشرفون بخدمتهم، كفاءات سعودية اليوم نموذج طيب وجميل جدا كما ترى من زملائي المسعفين وجميع القطاعات كافة، نموذج مشرف في المشاعر المقدسة اليوم.
2: ما شاء الله تبارك الله، يمكن رغم الحرارة شوي، حرارة الجو شوي، صعوبة العمل شوي في الميدان، ما شاء الله تبارك الله، البسمة ما تفارقكم، ممازحة الحجيج ما تفارقكم، تخلطون جو في الميدان مع الحجيج تحديدا.
3: في الواقع الكل يعلم شدة حرارة الجو هذه الأيام في المشاعر المقدسة، ولكن يقابلها الروحانية اللي نستشعرها في خدمة حجاج بيت الله الحرام. كل الشباب كل الزملاء نرفع معنويات بعض، نشجع بعض العمل. وأمانة في أمور اللي يعمل في موسم الحج وخدمة ضيوف بيت الله الحرام يستشعر هذه الروحانية تختفي أو تتلاشى تماما كل الصعوبات من حرارة جو أو ازدحام. أبدا دائما وأبدا نستشعر هذه الروحانية. وكما قلت سابقا هؤلاء ضيوف الرحمن، كل الشباب السعوديين الذين يعملون في هذا الموسم
4: جميل. أنا ما شاء الله تبارك الله، يعني قبل أجيك أنا يعني كنت قاعد أتابع حركاتك يعني ومداعبتك للحجاج، تبريد على الحجاج، فيه جو كذا إنساني عاطفي في الميدان.
3: سبحان الله، في رابط دائما بمشاركاتي السابقة في الحج، في رابط دائما بين الحجاج ومن يعملون على خدمة الحجاج. نتبادل الدعوات، النكات، خربت علينا التقنية الأيام هذه بعض الشيء، صرنا ما نقدر نرش الحجاج بالمويه لأنه خايفين على جوالاتهم، فدائما يكون في دعابات بيننا، وفي الصراحة دعوات يدعون لنا ويدعون لأهالينا ويدعون لبلدنا ويدعون لخادم الحرمين الشريفين. صراحة كما ترى هذه الخدمات الجليلة اللي يقدمها الشباب السعوديين تعكس دور المملكة العربية السعودية في خدمة حجاج بيت الله الحرام.
4: ما شاء الله تبارك الله، ذكرت لك مشاركة سابقة، يعني شاركت سابقا تقريبا كم المرة هذه تشاري؟
3: تقريبا المرة الثالثة، وكل سنة يعني احنا نطلع من الحج الآن ونحاول من بعد ما نخلص موسم الحج نبحث عن المشاركة القادمة. بتقول لي ليش؟ كل الشباب السعوديين اللي يعملون في الحج عندما نعود إلى أهالينا، عندما نعود إلى أعمالنا، نضع وسام شرف وهو وسام خدمة حجاج بيت الله الحرام، نباهي به أمام زملائنا في العمل وأمام أهالينا. صراحة
4: صارت قصة حب.
3: طبعا الحج قصة مختلفة.
4: يعطيك العافية، والله يخفف منك. شكرا لموسى زبيدي، أحد المسعفين هنا في الميدان في مشعر عرفة. نعم ضيف الله عبد الرزاق، مثل ما سمعتوا يعني تشربوا العمل الإنساني قبل العمل المهني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنهم ويكتب أجرنا وأجرهم.
1: آمين. فعلا هي قصة مختلفة من الآلاف إن لم تكن عشرات الآلاف من القصص ممن يقدمون الخدمة لحجاج بيت الله الحرام. شكرا لك زميلنا سامي الشبرمي على هذه الرسالة الجميلة من خلال من يقدم هذه الخدمة الجليلة لحجاج بيت الله الحرام. ونلتقي بك إن شاء الله في رسائل قادمة
4: بإذن الله.

حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، وما شاء الله تبارك الله لازلنا وإياكم في هذا البث المشترك لإذاعات المملكة العربية السعودية، إذاعة الرياض وجدة، وكذلك نداء الإسلام في مشعر عرفات الطاهر، ونحن نعيش وإياكم هذه اللحظات الإيمانية التي تسبق غروب الشمس في هذا المشعر المبارك. ربما بقي ساعة ونصف على غروب الشمس في مشعر عرفات الطاهر، وهذه الخدمات المتكاملة لضيوف الرحمن، وهذه أيضا الدعوات، وقد استقرت أماكنهم في هذا المشعر المبارك، يعني ساعة بعد ساعة تخف درجة الحرارة، وأيضا الحمد لله هذه من البشائر الطيبة في هذا المشعر الجميل. وحيث باشرت الفرق الميدانية التابعة لوزارة البلديات والإسكان ممثلة في أمانة العاصمة المقدسة أعمال التهيئة والإصحاح البيئي في مشعر منى، فور توجه ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات ضمن خطتها التشغيلية لموسم حج هذا

0: خواريج وآليات ميدانية تعمل على مدار الساعة للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة بما في ذلك الأمطار والحرائق لا قدر الله وغيرها من الظروف البيئية. فنسأل الله أن يبارك في هذه الجهود وأن يسدد الخطى. وأيضا خضيف الله يمكن رأينا هذا الغطاء الجوي في مشعر عرفات الطائر من خلال الطاهر من خلال هذه الطائرات التي تحلق في سماء عرفات من أجل رصد كل الظواهر وكل أيضا ما يتعلق بحركة الحجيج لتقديم خدمات يعني الإبلاغ مباشرة إلى الجهات المعنية في حال وجود لا قدر الله أي تكدس أو أيضا ظواهر غير اعتيادية. لكن الحمد لله يعني من خلال ما رصدناه في الساعات الماضية لا يوجد إطلاقا ما يعكر صفو أمن الحجيج، إنما نرى توفر الخدمات الطبية والإسعافية والتموينية في أرجاء مشعر عرفات الطاهر يغلف ذلك كله ما شاء الله الخدمات الأمنية.
1: نعم فعلا جميع الأرقام المعلنة إلى الآن من الجهات التي تقدم الخدمة لحجاج بيت الله الحرام هي تبشرنا جميعا وتسعدنا، وبمشيئة الله تعالى تكتمل هذه الأرقام في الجوانب الإيجابية في النفرة إلى مزدلفة ومنها إلى منى في الأيام القادمة بمشيئة الله تعالى.

0: مستمعين الكرام، تسخر شركة المياه الوطنية إمكاناتها البشرية والتقنية سنويا لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج عبر تنفيذ خطط تشغيلية متكاملة تهدف إلى ضمان استمرارية خدمات المياه والصرف الصحي بأعلى معايير الجودة والكفاءة. وتعمل الشركة بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية على تعزيز جاهزية البنية التحتية ورفع الطاقة التشغيلية للشبكات والمحطات، إضافة إلى تكثيف أعمال الرقابة والصيانة الميدانية على مدار الساعة، بما يضمن توفير خدمات موثوقة وآمنة للحجاج في مكة المكرمة وكذلك المشاعر المقدسة. حول هذا الجانب يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف الدكتور محمد محمود القاضي، مستشار رئيس القطاع الغربي. دكتور محمد، أهلا بك معنا.
1: أهلا بكم وسهلا.
0: حياك الله دكتور محمد. نحن نتحدث اليوم في يوم عرفة، بالتأكيد كان هنالك استعدادات لتقديم الخدمة من قبلكم لحجاج بيت الله الحرام في هذا العام، تحدثنا عن هذا الجانب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا والسيد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
0: اللهم صل وسلم.
1: في البداية طيب لي أن أتقدم الشكر الجزيل للقيادة الرشيدة لوطننا الحبيب على دعمهم السخي واللا محدود، والذي مكن الشركة من تنفيذ المشاريع التحسينية وإعداد الخطوط التشغيلية التي لها كان لها الأثر الحمد لله في تحسين جودة الخدمات لضيوف الرحمن وفقا لتطلعات حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وتماشيا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. بدأت الشركة في إعداد خطة موسم حج 1447 بمجرد انتهاء موسم حج 1446. طبعا خطة فيها العديد من الجوانب وتشمل تأمين كميات المياه لتلمية الطلب على المياه والكوادر البشرية واحتياجات تنميتها وتطوير أدائها وتدريبها، كذلك البنية التحتية واحتياجات تطويرها، الخطط التشغيلية وجودة المياه والتشغيل الذكي وتطبيق التقنيات المتقدمة في الإدارة والتحكم عن بعد والأمن والسلام والجوانب الأخرى. الخطة يقوم بتنفيذها الآن 2400 موظف لديهم خبرات ولله الحمد كبيرة جدا، ويتم تطوير وتنمية هذه الخبرات سنويا بناء على التحديات وما يطرأ من تقنيات حديثة تدعم تحسين الأداء. طبعا الخطة دي تشمل كذلك يدعمها تخزين تشغيلي يقدر ب 3,200,000 متر مكعب، ولله الحمد يتم توزيع ما يتجاوز 900,000 متر مكعب يوميا، والمنظومة لديها القدرة على توزيع ما يتجاوز 1,000,000 متر مكعب. كذلك بالنسبة للبنية التحتية تم تنفيذ 21 مشروع

0: بتكلفة 821 مليون لدعم استدامة الإمداد لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وإمداد المشاريع التطويرية بالمشاعر المقدسة. كذلك هنالك جانب مهم في الخطة اللي هو متابعة الجودة، وهذه منظومة جودة المياه في شركة المياه تتكون من عدة أجزاء مهمة تشمل نقاط الاستشعار والقياس عن بعد، أجهزة القياس المحمولة ميدانيا، المختبرات المتنقلة، المختبرات الميدانية، مختبر مركزي بمدينة مكة، ومختبر إقليمي بمحافظة جدة. كل ذلك يدعم التأكد من جودة المياه وتوفير الخدمة، ويتم يوميا تنفيذ ما يقارب 4000 فحص مخبري. بالنسبة لتقنية المعلومة، تقنية وتطبيقها للإدارة والتحكم عن بعد، الشركة لديها منظومة متكاملة بمركز تحكم يدعمه 4000 نقطة استشعار عن بعد، وأنظمة نقل ومعالجة المعلومات. كل ذلك لنتمكن من إدارة الخدمة وبأفضل ما يكون، في خاصة في ظل الحشود، الكثافة العالية للحشود وضيوف الرحمن، ولله الحمد.
1: دكتور محمد، هنالك كما تعلم أوقات ذروة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. بلغة الأرقام، ما هي خطتكم في توزيع المياه في هذه الأوقات، أوقات الذروة؟
0: بالأرقام، رقم واحد مثل ما أخبرتك، نحن طبعا المنظومة لدينا منظومة جاهزة لتوزيع ما يتجاوز 1 مليون متر مكعب، ولدينا منظومة متكاملة رقمية نطبق فيها التشغيل الذكي وأحدث التقنيات للمراقبة والتحكم عن بعد. هذا كله يضمن في أوقات الذروة وصعوبة الحركة والكثافة العالية للحشود أن نتحكم وأن نقوم بالإجراءات الاستباقية التي تضمن استدامة الخدمة واستدامة الإمداد.
1: نعم، في هذا الجانب الأرقام تعتبر في الإطار الطبيعي إلى الآن. دكتور محمد، من خلال رصدكم، يعني من خلال رصدكم في تدفق المياه وتزويدها، كما ذكرتم أنه تستطيعون التزويد بمليون.
0: نعم، نحن الحمد لله إلى ضمن السعات المتوفرة وضمن تقريبا ما خطط له، ولله الحمد.
1: طيب بالنسبة للمشاريع، هل هنالك من جديد فيها وفق ما؟
0: نعم، لدينا تقريبا 21 مشروع. نفذت في وقت قياسي جدا، تقريبا تصل إلى 121 مليون، منها انفاق صرف صحي لأول مرة يتم تنفيذ المرحلة الأولى منها في مكة بأقطار حوالي 3.5 متر في الصرف الصحي. وهناك طبعا لدينا مشاريع لضمان استدامة الإمداد في وعلى مدار الساعة.
1: نعم. طبعا هنالك بالتأكيد دكتور محمد أبحاث ودراسات تقومون على ضوئها باستحداث هذه المشاريع وكذلك تطوير ما لديكم.
0: نعم، نحن لدينا فرق متخصصة ولدينا الحمد لله خبرات، لديها المعرفة ولديها الخبرة الحمد لله الطويلة المدى في إدارة الخدمة في الحج. مجرد انتهاء الموسم يتم عقد ورش العمل، وما يحتاج إلى بحث تفصيلي يتم تنفيذه، ويظل حدث الحج حدث فريد في العالم، ليس له مثيل وليس له سابق، فيحتاج إلى حلول ابتكارية، وقد نقول ليس لها مثيل في العالم.
1: نعم، نتمنى لكم التوفيق والأجر والمثوبة إن شاء الله فيما تقدمونه من خدمات. الدكتور محمد محمود القاضي، مستشار رئيس القطاع الغربي بشركة المياه الوطنية، شكرا جزيلا لكم، نلتقي بك على خير إن شاء الله.
0: ونراكم بخير. شكرا.
1: في أمان الله.

0: صوت من الميقات هز كياني، والقلب في شغف لخير مكاني، ولبست ثوب الطهر أرفل حالما، والنفس قد رغبت عن الألوان، النبض لبى والضلوع مآذن، صدحت بصوت الحق عبر زماني. أسعى أسعى وفي الخطوات شوق محبة، سارت خطايا يحفها إيماني، حتى رأيت البيت محض جلالة، ربي كساه العز ثوب أماني. طافت جموع الشوق حول أضالعي، وسعت إلي مشاعري وجناني، ورفعت من حرم الإله أمنيتي، وشكوت قلبا غافلا أعياني، من ماء زمزم قد حظيت بشربة، ذهبت بما في النفس من أحزاني. ناداني الخيف المبجل من منى، فأجبت لبيك الدعاء لثماني، في التاسع الميمون سقت ركائبي، وبكيت في جمع إلى الرحمن. أبكي الكتاب مدونا بوقائعي، كيف العبور إذا المقام دهاني؟ ليل المشاعر عانق الروح التي باتت تناجي الله بالدعوات، والصبح أسفر والحجيج تهيأ، ويداي ترجم ذلة الشيطان، ترمي غدائر مكره وبعزة، والله يهلك طغمة الطغيان. ثم الوداع إلى الديار وقد بكت عين الفراق وحزنها أضناني، يا ربي إن كانت نجاتي ها هنا، خذني إليك اليوم نحو جناني، خذني إليك اليوم نحو جناني.
1: اللهم آمين.

0: نتواصل معكم مستمعينا الكرام في هذه اللحظات من هنا من مشعر عرفات في هذا اليوم المبارك، حيث أجر وعظم المكان والزمان، والإنسان هو ضيف الرحمن. هنا الملبون وقد أتوا من كل فج عميق، هنا المسلمون يجتمعون ليكونوا هذه الصورة الحقيقية عن الإسلام وعنهم كمسلمين، صورة يباهي بها العزيز الجبار المتكبر. الملائكة هنا تبتل الحناجر بالذكر والدعاء والابتهال لله عز وجل. هنا أجناس وألوان ولغات مختلفة يتآلفون ويتعاطفون ويتنافسون، وهم ينشدون ويرجون الفوز بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. جميعهم سواسية يتعاضدون كالجسد الواحد، لا فرق بينهم إلا بالتقوى.
1: نعم مستمعينا الكرام، بحر متلاطم من البياض، حيث يرتدي الحجاج ملابس الإحرام الموحدة وتغطي مساعة عرفات بالخيام البيضاء المنظمة لاستقبال ملايين الحجاج. تتفرغ القلوب في هذا الصعيد الطيب الطاهر المبارك للذكر والتكبير وقراءة القرآن الكريم والتسبيح، وتسود حالة من الخشوع والإخبات لله جل وعلا. يلهج ضيوف الرحمن بالدعاء والتضرع طمعا في المغفرة والعتق من النيران، مستحضرين قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. وقد ولله الحمد والمنة قاموا بهذا الأعمال رضا للطلبة لرضا الله عز وجل، وكذلك تأسيا بسنة خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الصعيد الطاهر العظيم.
0: نسأل الله تعالى أن يكونوا راضين مرضيين بمشيئة الله تعالى. طبعا هنالك العديد من الجهات التي تقدم الخدمة كذلك في هذا اليوم الفضيل وأيام وموسم الحج، حيث باشرت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة تنفيذ خدمات إرشادية ميدانية لخدمة ضيوف الرحمن في عدة مواقع، وذلك ضمن خطتها التشغيلية لموسم حج هذا العام. حول هذا الجانب يسرنا أن يكون معنا الشيخ سلطان بن محمد المطوع، رئيس لجنة الخدمات المساندة بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. شيخ سلطان أهلا بك معنا.
2: إياك الله.
0: يا هلا وسهلا فيك. شيخ سلطان، بداية عرفنا أكثر على جهود الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واستعداداتها في موسم حج هذا العام، ونحن نتحدث في هذا اليوم الفضيل يوم عرفة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى صحابته أفضل صلاة وأزكى تسليم. أرحب بك أخي الكريم في برنامج البث المشترك المباشر لإذاعات المملكة، كما أرحب بالإخوة المستمعين والمستمعات. بادئ ذي بدء أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه في هذا اليوم العظيم الذي أقسم الله به عندما قال: وشاهد ومشهود. فالشاهد هو يوم الجمعة، والمشهود هو يوم عرفة. أسأل الله أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يحقق آمالهم ويشفي آلامهم. المملكة العربية السعودية بما حباها الله من إرث إسلامي وعمق تاريخي تفخر، وفي الوقت ذاته تؤمن أن خدمة ضيوف الرحمن شرف، وبالتالي هي تبذل كل ما في وسعها وتوجه جميع طاقاتها لتسهيل مهمة الحاج ليؤدي حجه ويتم نسكه بيسر وسهولة. ولله الحمد، هذه الدولة وجهت منظومة متكاملة من الخدمات تلبي احتياجات الحاج في رحلته الدينية، وهذا بتوجيه من قيادتنا الحكيمة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز. هذا التوجيه أخي الكريم وأيها الإخوة المستمعين والمستمعات يعكس
3: حرص قيادتنا الرشيدة على تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن ليؤدي الحجاج حجهم وحجهم بيسر وسهولة. والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف النهي عن المنكر وهي تؤدي رسالتها تؤمن أن مهمة تقديم الخدمات للحجاج مهمة عظيمة وليست من السهولة بمكان. لذا ولله الحمد والمنة وهذا من توفيق الله وإعانة الله استعدت الرئاسة منذ وقت مبكر وفق خطط ميدانية وتوعوية وتقنية وفق المهام والاختصاصات المنوطة بها في عمل ولله الحمد مؤسسي ومحوكم وتستنير في عملها برؤية المملكة 2030 وببرنامج خادم الحرمين الشريفين لخدمة ضيوف الرحمن. أخي الكريم وأيها الإخوة المستمعين والمستمعات، قد يتبادر إلى الذهن أن الرئاسة العامة وأعمال الرئاسة العامة تنحصر في مكة المكرمة والمدينة المنورة، والرئاسة العامة ولله الحمد لها أعمال ولها جهود في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة وفي 7 مناطق من مناطق المملكة: المنافذ البرية في المنطقة الشرقية، منفذ البطحة وسلوى والربع الخالي وجسر الملك فهد والرقعي والخفجي، كذلك منفذ الوديعة في نجران، منفذ جديدة عرعر في الحدود الشمالية، منفذ الحديثة في الجوف ومدينة الحجاج بالشقيق في الجوف، مدينة الحجاج بالقصيم، كذلك لديها مدينة حجاج في تيمة وحالة عمار في تبوك، كذلك مدينة الحجاج في الخرج. كل هذه المنافذ ولله الحمد للرئاسة فيها أكثر من 65 مقر جاذب فيه من التقنيات الحديثة التي تقدمها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحجاج بيت الله الحرام.
1: نعم، الله يعطيكم العافية شيخ سلطان. لو تكلمنا أيضا عن جديد برامج الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حج هذا العام.
3: طبعا ولله الحمد عمل الرئاسة هو محوكم ومؤسسي ومبني على خطط، فقد اعتمدت الرئاسة العامة خطة توعوية تقنية للتعريف بخدمات الرئاسة العامة وما يلبي احتياج الحاج. فمثلا من المبادرات الجديدة التوعية التفاعلية المستدامة مبرور، وقد افتتح معالي الرئيس ودشن معالي الرئيس العام في الأسبوع الماضي المرحلة الثالثة من هذا المشروع. كذلك ولله الحمد لدينا الشاشات التفاعلية، لدينا كذلك من المبادرات المرشد التوعوي الرقمي، كذلك منصة تفاعلية NFC، كذلك لدينا أيضا مبادرة وهي تسمى مبادرة تمكين، والمقصود من هذه المبادرة أنه يوجد من منسوبي الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من لديه التأهيل في اللغات، سواء بلغة الإشارة أو سواء باللغة الإنجليزية أو اللغات التي يحتاجها الحاج، فنظرا لأنه قد يكون هناك يعني حاجز أو شيء يؤثر على لغة الحاج مع مقدم الخدمة، فإن ولله الحمد الرئاسة لديها مبادرة وهي تمكن منسوبي الرئاسة العامة الذين يجيدون هذه اللغات مع التعامل مع حجاج بيت الله الحرام لكسر حاجز اللغة فيما بينهم.
0: نعم الشيخ سلطان، ماذا عن أهم مراكز ونقاط الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة مكة المكرمة تحديدا؟
3: الحمد لله، نحن في ولله الحمد، وهذا ولله الحمد من تمكين قيادتنا الرشيدة لمرفق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يكاد يوجد موقع من المواقع المهمة التي يرتادها الزوار إلا وللرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لها موقع. الرئاسة ولله الحمد لديها أكثر من 900 مقدم خدمة يقدمون الخدمة لضيوف الرحمن. فمثلا في مكة ولله الحمد لدينا موقع في مكة المكرمة، مكتبة مكة المكرمة بجوار المسجد الحرام، مركز توجيهي توعوي. كذلك لدينا مركز توجيهي، مركز ميداني توعوي في مقبرة المعلاه. كذلك لدينا مركز ميداني توعوي بجعرانة. لدينا أيضا المركز الرقمي بالمركز الثقافي في حي حراء. كذلك لدينا دوريات أيضا في جبل ثور. وكذلك لدينا مركز ميداني توعوي في عرفة. كل هذه المراكز ولله الحمد مزودة بالتقنيات الحديثة ومزودة بمقدمي الخدمة لضيوف الرحمن. ويحسن أيضا التأكيد إلى أن الذين يقدمون الخدمة لضيوف الرحمن قد التحقوا بأكثر من 30 برنامجا وورش عمل استطاعوا من خلالها ولله الحمد أداء مهامهم. قدم هذه الدورات نخبة من الأكاديميين، لأنه لما يأتي مقدم الخدمة وقد تدرب وأخذ الدورات وعرف المواقع وعرف ماذا يحتاج الحاج والمعتمر والزائر، تجده يؤدي المهمة بكل جودة وإتقان.
0: نعم، بالنسبة لهذه الخدمة التي ذكرتها وبشكل مختصر في دقيقة شيخ سلطان، هل تقدم من خلال الاتصال المباشر، يعني من خلال الأشخاص الذين التحقوا بهذه الدورات، أم أن هنالك نشرات وكذلك رسائل عبر الجوانب الإلكترونية المتعددة؟
3: هي تقدم بشكل مباشر.
0: نعم.
3: الذين يقدمون الخدمة وعددهم أكثر من 900 مقدم خدمة يقدمون الخدمة، يبينون سماحة الإسلام، يبينون سماحة ترسيخ العقيدة، ترسيخ العقيدة الإسلامية، التحذير من أي مخالفة تتعلق بالعقيدة، بالبدع، بالشرك.
0: نعم.
3: كذلك أيضا لدينا المنصات التفاعلية التي من خلالها يستطيع الحاج مثلا عن طريق الواي فاي وعن طريق جواله أن يستفيد من هذه الخدمات عن طريق الواي فاي. فلدينا أكثر من 15 خدمة، وأيضا لدينا ولله الحمد أكثر من 900 مادة ومحتوى يبين للحاج ما يحتاجه في هذه المواقع.
0: نعم، نسأل الله تعالى لكم التوفيق والأجر والمثوبة على ما تقدمونه وتقومون به في جانبكم. الشيخ سلطان بن محمد مطوع، رئيس لجنة الخدمات المساندة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، شكرا جزيلا لك ونلتقي بك على خير إن شاء الله.
3: أنا أختم فقط، الله يحفظك.
0: تفضل.
3: أنا في هذا اليوم المبارك أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعل ما تقوم به هذه الدولة لخدمة ضيوف الرحمن في ميزان حسنات الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل، وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز على جهودهما في خدمة ضيوف الرحمن.
0: اللهم آمين، اللهم آمين. شكرا جزيلا لك، شكرا لك، في أمان الله.
3: شكرا، شكرا.
4: لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد.
1: لعلنا أيضا زميلي ضيف الله أن نقف مع هذه الأرقام والإحصائيات حول إجمالي أعداد الحجاج هذا العام، حيث بلغ عدد الحجيج 1,707,301 حاج وحاجة، منهم 1,546,655 حاجا وحاجة قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل 160,646 حاجا وحاجة من المواطنين. المواطنين والمقيمين. كذلك نتحدث عن 388,694 عدد المستفيدين من مبادرة طريق مكة التي تسهل قدوم ضيوف الرحمن من بلدانهم إلى هذه المشاعر المقدسة. كذلك نتحدث عن 441,000 هو عدد القوى العاملة في موسم حج هذا العام. وتكلم كذلك عن 26,000 متطوع ومتطوعة في حج هذا العام، بل أكثر من 26,000 متطوع ومتطوعة ساهموا في تقديم هذه الخدمات لضيوف الرحمن. ما شاء الله، أرقام مبهجة ومسعدة لجميع المسلمين.
0: بالتأكيد، ومع هذه الأرقام نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية هذه الفترة من ضمن مجموعة من الفترات التي قدمناها لكم وصفا وتعليقا، واقتربنا بكم ومعكم من الصورة أكثر من مشعر عرفات. نتمنى أن نكون قد وفقنا في تقديم ما يحوز على رضاكم واستحسانكم، وبالتأكيد أنه سنتواصل معكم فيما تبقى من هذه الليلة من مزلفة بمشيئة الله تعالى، وكذلك من يوم غد من مشعر منى بمشيئة الله تعالى. في الختام، هذه أجمل التحية من فريق العمل، كان معكم من الإعداد جمال العتيبي، من التقديم عبد الرزاق العليوي وضيف الله الزهراني، من صيانة الاستديوهات الإذاعية المهندس ممدوح بخاري والمهندس ممدوح السفري والأستاذ إبراهيم الناشري والأستاذ حسام المالكي والمهندس شرقاوي خليل والمهندس عبد الله أحمد والمهندس رامي بحول. من الإخراج كان معنا ومعكم يوسف المطيليك ومعتز بخش. أما الإشراف على البث المشترك للإذاعات السعودية فكان لمساعد نائب الرئيس لشؤون الإذاعة الأستاذ فيصل العيافي. شكرا لكم وفي أمان الله،
1: ونتمنى حجا مقبولا لضيوف الرحمن وعودتهم إلى بلدانهم سالمين غانمين مأجورين. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: نعيش معكم على الهواء مباشرة لهذه التغطية الحية لوقفة حجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفات، ملبين وضارعين أن يتقبلهم الله سبحانه وتعالى برحمته وأن يغفر ذنوبهم. فيوم عرفة يوم مغفرة وعتق من النار وإكمال للدين، يوم عرفة يوم الحج الأكبر حيث تتجلى فيه مغفرة الله وفضله الواسع على حجاج بيته. في هذا اليوم المبارك يباهي الله ملائكة السماء بعباده الذين أتوه شعثا غبرا معلنا للعالمين فضل الافتخار بين يديه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم عرفة فإن الله تبارك وتعالى يباهي بهم الملائكة فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق، أشهدكم أني قد غفرت لهم، فما من يوم أكثر عتقا من النار من يوم عرفة. هذا بالنسبة للحجاج. أما غير الحجاج فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. إن يوم عرفة هو يوم الجائزة الكبرى، هنيئا لنا بهذه الساعة من الرحمة والمغفرة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إخوة الإيمان، لقد جندت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان يحفظهم الله كافة الخدمات المادية والبشرية بما يكفل توفير سبل الأمان والتيسير لحجاج بيت الله الحرام حتى يؤدوا مناسكهم على الوجه المطلوب منذ اللحظة التي يصلون فيها إلى المملكة العربية السعودية حتى حين مغادرتهم بسلامة الله وحفظه إلى ديارهم. وأبناء المملكة العربية السعودية جميعا يرحبون بضيوف الرحمن ويتمنون لهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا ورحمة من الله وقبولا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الكريمة، لك الحمد مباركا فيه، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. يا حي يا قيوم، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. إخوة الإيمان، أكف الضراعة في هذه اللحظات المباركات على صعيد عرفات ترتفع دائما وأبدا إلى السماء، إلى خالقها وبارئها. الكل له طلبات تخصه يرفعها إلى الله عز وجل، الذي لا يمل سؤالهم ويستجيب لدعائهم. إنهم في لحظات مباركة، في يوم مبارك، وفي ساعة مباركة، وفي أرض مباركة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إخوة الإيمان، هذا جانب من جبل الرحمة تشاهدون حجاج بيت الله الحرام، وكلهم ثقة في الله وأمل في قبوله لدعائهم. يرفعون أكف الضراعة ويدعون الله بقلوب خاشعة مطمئنة ونفوس تواقة لقبولهم عند الله سبحانه وتعالى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كيف لا، وهؤلاء الذين تركوا أولادهم وأهليهم في ديارهم وقطعوا هذه المسافات الطويلة حتى وصلوا إلى مكة المكرمة ثم إلى أرض عرفات، كلهم أمل وكلهم رجاء وكلهم رغبة في أن يكونوا من المقبولين وأن يعودوا كما ولدتهم أمهاتهم من هذا المكان الطاهر. إخوة الإيمان، رغم حرارة الجو إلا أن القلوب مطمئنة والنفوس تواقة والقلوب مشرئبة إلى بارئها. الدعوة قائمة في كل لحظة، الكل مشغول بأن يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم في كل اللحظات التي يعيشونها في أرض عرفات. إنما هي لحظات اتصال بالله جلت قدرته. ها أنتم ترونهم على هذه الوقفة وهم فخورون بأنهم يقفون بين يدي ربهم جلت قدرته. أدعيتهم لا تتوقف، ذكرهم لله لا يتوقف، فهم في أعظم يوم وأبرك يوم، فالبركة فيه واسعة تتسع لهذا الجمع الكبير من حجاج بيت الله الحرام. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لو قدر لي أن أفتح قلب كل مسلم وقف على أرض عرفات لعجزت من معرفة المشاعر التي يحملها ذلك القلب، فكل متصل بالله، كل خوف ورجاء، كلهم أمل في أن يكونوا من المقبولين في حجتهم هذه. اللهم تقبل من الحجاج حجهم واستجب دعواتهم واعدهم إلى ديارهم سالمين غانمين خالين من الذنوب كيوم ولدتهم أمهاتهم. سبحانك يا رب، هنا يلتقي الناس بعضهم ببعض، لا فرق بين كبيرهم وصغيرهم ولا غنيهم وفقيرهم، الكل جاء وأمله في الله عز وجل وهو يطمع في رحمته ورضوانه وغفرانه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. إخوة الإيمان، ماذا تشاهدون معي من خلال هذه الشاشة سوى هذه الأكف التي ارتفعت إلى عنان السماء، وهذه الأفواه التي تلهج بالدعاء، كلها أمل وشوق ورغبة في أن يكونوا من المقبولين. فاللهم تقبل من حجاجك مطالبهم وأعطيهم سؤلهم، إنك على ما تشاء قدير. إخوة الإيمان، الإعلام في المملكة العربية السعودية يغطي مناسبة الحج تغطية مشهودة منذ اللحظة التي يصل فيها حجاج بيت الله الحرام.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أكثروا من التكبير مجتهرين به، أكثروا من قول لا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، لتوافقوا الحجاج الذين تعج بهم الآفاق بالتلبية، فلتعج الآفاق بتكبيركم وتحميدكم لله عز وجل. فإن الله تعالى حكيم رحيم لما شرع للحجاج أن يهلوا بالتلبية ويرفعوا أصواتهم بها وشرع لهم الهدي، شرع لأهل الأقطار أن يعجوا بالتكبير والتهليل والتحميد.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: مع بداية إشراقة هذا العيد المبارك، تتمنى لكم إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت عيدا مليئا بالخير والسلام.
1: تابعونا في أجواء إيمانية وبرامج خاصة
0: تحمل لكم الفرحة والفائدة. ذكركم صوت يضيء دروبكم.
1: صوت يضيء دروبكم.

0: عيدكم سعيد.
1: عيدكم سعيد وكل عام
0: وأنتم بخير.
2: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لكن عشر الحجة اختصت بمزيد، فيشرع للناس الذكور والإناث من دخول شهر الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق أن يكبروا ويهللوا ويحمدوا، يقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد في كل وقت. لكن العلماء رحمهم الله يقولون من طلوع الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يسن أن يكبر فيها تكبيرا مقيدا في أدبار الصلوات، يعني بعد أن تستغفر الله وتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تكبر من طلوع الفجر يوم عرفة إلى إيش؟ إلى آخر يوم من أيام التشريق، وذلك يوم وذلك في صلاة العصر يوم التشريق آخر أيام التشريق. ولك أيضا أن تكبر في جميع الوقت، فيجتمع في يوم من يوم عرفة إلى آخر يوم التشريق يجتمع تكبير مطلق وتكبير مقيد.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.

0: احنا بالنسبة لتكبيرات العيد، كيفية أداها؟
1: أنو تكبيرات؟
0: العيد هذه،
1: الصلاة ولا خارج
0: لا لا
1: الصلاة؟
0: عفوا، خارج الصلاة.
1: طيب، لما بتقول تكبيرات العيد إذا تقصد بعد الصلاة
0: أي نعم
1: كيفية أدائها،
0: نعم
1: يحدد بقى كيفية مطاطة كثير.
0: يعني ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان بصوره جماعيه، او عن الصحابه او عن السلف بصوره جماعيه.
1: أولا عن الرسول ما في أي شيء في
0: نعم
1: الموضوع، في عن الصحابة
0: نعم
1: هنا، وفي عنهم أنه التكبير كان جهرا، ونحن نعلم من مجموع ما ورد في موضوع التكبير أو التهليل أو التلبية الجماعية أنه لا يشترط أن يكون التكبير أو التهليل بصوت واحد،
0: نعم
1: فليكن جهرا لكن بدون أن يتقصدوا أن يمشوا بصوت
0: نعم
1: واحد، وهكذا التكبير بعد الصلوات في العيد. ولكن تخصيص الصلوات دبر الصلوات بالتكبير هذا ليس له أصل،
0: نعم
1: وإنما يكبر قبل الصلاة وبعد الصلاة وبين الصلوات، كل أوقات كل ما عن في باله يكبر. الآن مثلا نحن جالسين هنا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، لله الحمد. هذا مشروع
0: نعم
1: في أيام العيد. أما كما يفعل الناس اليوم بعد الصلاة وبس، هذا ما له أصل، لكن لو فعل بعد الصلاة ما ينكر عليه،
0: نعم
1: قبل الصلاة ما ينكر عليه، بين الصلوات ما ينكر عليه، وهكذا.
0: نعم
2: اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول

بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول

لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

0: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لكن عشر الحجة اختصت بمزيد، فيشرع للناس الذكور والإناث من دخول شهر الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق أن يكبروا ويهللوا ويحمدوا، يقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد في كل وقت. لكن العلماء رحمهم الله يقولون من طلوع الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يسن أن يكبر فيها تكبيرا مقيدا في أدبار الصلوات، يعني بعد أن تستغفر الله وتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تكبر من طلوع الفجر يوم عرفة إلى إيش؟ إلى آخر يوم من أيام التشريق، وذلك يوم وذلك في صلاة العصر يوم التشريق آخر أيام التشريق. ولك أيضا أن تكبر في جميع الوقت، فيجتمع في يوم من يوم عرفة إلى آخر يوم التشريق يجتمع تكبير مطلق وتكبير مقيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم.
2: دروس من الحج المبرور.
1: الدرس التاسع.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس جديد من دروس الحج المبرور، والذي يجمعنا بفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح في هذا الدرس.
4: حياكم الله وبارك فيكم.
3: هذا الدرس سنتحدث فيه حفظكم الله عن يوم من أيام الله، وهو يوم عرفة. لعلكم تستفتحون هذا الدرس بفضل هذا اليوم وفضل الدعاء في هذا اليوم في هذه الدقائق.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يوم عرفة يوم عظيم، وهو يوم الوقوف بعرفة الذي هو الركن الأعظم من أركان الحج. قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، أي أن الركن الأعظم من أركان الحج هو الوقوف بعرفة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا هو التوحيد الخالص لله عز وجل، ولا إله إلا الله هي أفضل الذكر وأعظم الذكر، لأنها كلمة عظيمة، كلمة الإخلاص، كلمة التوحيد، كلمة البر، فهي كلمة عظيمة، كلمة التوحيد، كلمة الإخلاص، كلمة التقوى، كل هذه أسماء لكلمة لا إله إلا الله، وهي تشتمل على ركنين: نفي وإثبات. لا إله هذا نفي للألوهية عما سوى الله سبحانه وتعالى، إلا الله إثبات الألوهية لله وحده لا شريك له، فهي كلمة عظيمة فيها فضل عظيم، وهي خير ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولا من قبله من الأنبياء في هذا اليوم العظيم، وهي إعلان للتوحيد. والحج كله مبني على التوحيد، كله مبني على التوحيد من أول الدخول فيه، والحاج يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فهو كله توحيد وإخلاص لله سبحانه وتعالى. وهذا اليوم يوم عظيم، يوم عرفة، يطلع الله سبحانه وتعالى على العباد وهم واقفون في عرفة بإحرامهم شعثا غبرا من كل فج عميق، فيقول سبحانه لملائكته، يباهي بهم ملائكته ويقول لهم: انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، اشهدوا أني قد غفرت لهم. ثم يقول جل وعلا لعباده: انصرفوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. فهو مشهد عظيم وموقف عظيم، فيجب على المسلم أن يعظم هذا اليوم، والوقوف بعرفة له زمان وله مكان، أما زمانه فهو من دخول وقت الظهر عند الجمهور، وعند الإمام أحمد يبدأ من طلوع الفجر لحديث عروة بن مضرس رضي الله عنه: وأدرك عرفة وأدرك قبله من قال من صلى معنا في صلاتنا هذه صلاة الفجر في مزدلفة ووقف معنا حتى ننصرف، وكان قد أدرك عرفة من قبل ليلا أو نهارا، ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى رفثه، فهو يوم عظيم. فزمانه على هذين القولين الجمهور، وهو رواية عن أحمد أنه يبدأ من الظهر، وفي رواية عن الإمام أحمد أنه يبدأ من طلوع الفجر، يبدأ من طلوع الفجر يوم عرفة، وهذا زمانه. وأما مكانه فهو في حدود عرفة، لا بد أن يكون داخل عرفة، يرفع عن بطن عرنة، قال صلى الله عليه وسلم لما وقف عند جبل عرفة وعند الصخرات قال: وقفتها هنا، وكل عرفة موقف، وارفعوا عن بطن عرنة، فبطن عرنة لا يوقف فيه وليس من عرفة. وأما غير بطن عرنة مما هو داخل حدود عرفة وقد علمت بعلامات واضحة مكتوب عليها، فعلى المسلم أن يكون داخل هذه الحدود حين الوقوف بعرفة ولا يقف خارجها، فحينئذ يكون قد وقف بعرفة، وعليه أن يجتهد في الدعاء، خير الدعاء دعاء عرفة، فعليه أن يجتهد في الدعاء لنفسه ولوالديه ولأقاربه ولجميع المسلمين، ويدعو للإسلام والمسلمين بالنصر والتأييد والحماية والحفظ، ويجتهد في الدعاء. فهو يوم عظيم يتجلى الله فيه على الواقفين بعرفة، ويقول: انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، أشهدكم أني قد غفرت لهم، انصرفوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. هذا فضل عظيم في هذا اليوم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
3: اللهم صل على نبينا وحبيبنا محمد. شكرا لكم فضيلة الشيخ على هذا الدرس المفيد عن هذا اليوم العظيم، يوم عرفة. شكرا لفريق العمل الذين قاموا بتسجيل هذا الدرس من مكتبة الشيخ. يتجدد اللقاء إن شاء الله مع تحيات زميلي مهندس الصوت عبد الله المواش، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مع بداية إشراقة هذا العيد المبارك، تتمنى لكم إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت عيداً مليئاً بالخير والسلام.
1: تابعونا في أجواء إيمانية وبرامج خاصة
0: تحمل لكم الفرحة والفائدة. ذكركم صوت يضيء دروبكم،
1: صوت يضيء دروبكم.
2: يعيد ذا تكبيرنا تهليلنا، ضجت حناجرنا به يا عيد.
1: عيدكم سعيد،
0: عيدكم سعيد، وكل عام
1: وأنتم بخير.
0: في كل آية نور ورحمة.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: بئر زمزم، البئر الأطول عمراً على سطح الأرض، نبع ماؤها في واد موحش بين قدمي إسماعيل عليه السلام ليروي منها عطشه، فزمته أمنا هاجر زمزم، ولو تركته لأصبح نهراً يجري إلى قيام الساعة. 21 متراً تفصل بئر زمزم عن الكعبة المشرفة، ويمتد عمقها إلى 30 متراً، وتضخ في الثانية الواحدة 18 لتراً كأقصى حد. وعلى مر التاريخ حظيت بئر زمزم بعناية الخلفاء والملوك على مر العصور، وجرت عليها تحسينات كثيرة تليق بمكانتها. وفي العهد السعودي خصص مبنى للبئر في عهد الملك عبد العزيز ليكون سبيلاً يصل من خلاله الناس إلى البئر، ثم حول المبنى إلى قبو ينزل الناس إليه. وفي عهد الملك فهد أغلق القبو ووضعت علامة تحدد موقع البئر. ويعد مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لسقيا زمزم نقلة نوعية في تاريخ السقاية، ليصبح زمزم في متناول حجاج بيت الله الحرام نقيا آمنا. وفي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أهلت بئر زمزم وأزيلت جميع العوائق التي تعترض تدفق مياهها، وطورت أنظمة الخزن والضخ والتوزيع الأمثل للماء، وعقمت المناطق المحيطة بالبئر من بواقي البناء في القبو القديم بالمسجد الحرام.
1: وضيف الله في أرض الكرام.
2: اتجه للجهات المختصة في هذا،
3: تتوجه للأمن وتسأل،
4: اسأل أي واحد فيهم
3: راح يتواصلون معك مباشرة، مكتوب هنا اسألني. لما تكون تائه في الحرم أو يكون عندك مفقودات داخل الحرم إيش راح تسوي؟ تعالوا خلونا نسأل الناس ونشوف وش راح تكون إجابتهم. الله يبارك فيك، لو تهت بالحرم أو عندك مفقودات داخل الحرم إيش تسوي؟
5: نتجه للاستعلام بهذا، ونتجه للناس مختصين يوجهوني.
2: اتجه للجهات المختصة في هذا،
6: هي الشرطة أو الأمن ممكن يجيب لك حاجة، يجيب لك اللي أنت عايزه.
3: تتوجه للأمن وتسأل.
6: وهو ما فيش حد بيأخذ حاجة من هنا، كل حاجة مطلية بدون مطرحها.
7: الأمن قائم يعني بارك الله فيه، يعني جزاه الله خير، يعني قائمين، يعني راهم قائمين بكل الجهد نتاعهم.
8: Haram is beautiful as large place in the Muslim today.
9: هناك هيئات وهناك مكاتب للتائهين أو الحاجات الضائعة، فإذا فقدت شيء أو فقدت قريب لك أو فقدت نفسك فعليك بالإدلاء إلى أحد العساكر أو الهيئات التي هي مكلفة بهذه الأشياء.
10: في هنا الأمن أو الاستعلامات أو الناس المسؤولة اللي موجودين في الحرم، ودول موجودين بكثرة، أسأل أي واحد فيهم أعمل إيه؟ فهو اللي هيدلنا على الطريق الصح اللي انا ممكن اتخذه بحيث ان انا استرد الحاجه بتاعتي او ان انا يوصلني للمكان اللي انا عايزه.
3: شكرا لك يا حجي. تعالوا خلونا نشوف الطريقه الصحيحه لما تكون تايه في الحرم او عندك مفقودات وش راح تسوي. تعالوا نشوف مع بعض. المفقودات في الحرم لها مكتب خاص، هذا المكتب اول ما توصلها المفقودات يدخلونها في الحاسب الآلي، يصنفونها ويرتبونها. لما تراجعهم مباشرة إذا الغرض تبعك موجود راح تستلمه، وإذا مو موجود يسوون بلاغ جديد باسمك ورقمك، وإذا حصلوا عليه راح يتواصلون معك مباشرة. موقع هذا المكتب مباشرة أمام المسعى في جهة الغزة، هذا بالنسبة للمفقودات. أما التائهين تعالوا نتعرف على وضعهم أكثر. شايفين الشباب هذولا لابسين سدريات سوداء مكتوب هنا اسألني، هذولا مجموعة من شباب الرياسة موجودين في الحرم، مهمتهم انهم يرشدون الناس التائهين في الحرم. يعطيك العافية.
11: الله يعافيك.
3: علمني كيف ترشد الناس التائهين في الحرم.
11: والله على طريق التوصيف نوصف له، طبعا بعد ما نهدي الحاج ونطمنه نبدأ نوصف له، وعن طريق الخرائط او التطبيق، كل هذه وسائل الحمد لله ونوصف الحاج، والحمد لله طول ما احنا واقفين يعني شغالين بنرشد التائهين الحمد لله.
3: ما شاء الله تبارك.
11: هذا الحمد لله شرف يعني، أنا والزملاء نفتخر بشيء هذا الحمد لله، والله كبير أجر إن شاء الله.
3: أكيد شرف، وإحنا نتشرف إنه نقابل شباب مثلكم.
11: الله يسعدك، الله يشرفنا.
3: يعطيكم العافية شباب.
11: الله يعافيك
3: مع هذا الزحام الحاصل في الحرم، تجنب إنك تأخذ معك أشياء ثمينة علشان ما تفقدها داخل الحرم. كل اللي عليك انك تاخذ رقم الجوال او عنوان السكن سواء في جوالك او في كرت، بالتالي امورك كلها راح تكون في السليم. اتمنى اني افدتكم وقدمت لكم شيء مفيد. اراكم ان شاء الله في حلقه جديده وفي معلومه جديده. في امان الله.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم.

كنتم تكنزون. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي

قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين.

عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن

أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين

ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد

بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله

تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.

فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة.

0: عيدكم مبارك وعساكم من عوادة.
1: عيدكم مبارك وعساكم من عوادة.
0: إذاعة ذكركم للقرآن الكريم
1: تهنئكم بحلول العيد السعيد،
0: سائلين الله أن يجعله عيد خير وبركة على الجميع.
1: ذكركم
0: صوت الإيمان ونور القرآن.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: من مات ولم يحج وهو في الأربعين وكان مقتدرا على الحج مع أنه محافظ على الصلوات الخمس وكان يسوف في كل سنة يقول سوف أحج هذه السنة ومات وله ورث، هل يحج عنه وهل عليه شيء؟
2: اختلف العلماء في هذا، فمنهم من قال إنه يحج عنه وأن ذلك ينفعه ويكون كمن حج بنفسه، ومنهم من قال لا يحج عنه وأنه لو حج عنه ألف مرة لم تقبل، يعني لم تبرأ بها ذمته، وهذا القول هو الحق، لأن هذا الرجل ترك عبادة واجبة عليه مفروضة على الفور بدون عذر، فكيف يرغب عنها ثم نلزمها إياه بعد الموت ثم تركها الآن تعلق بها حق الورثة؟ كيف نحرمه من ثمن هذه الحجة وهي لا تجزئ صاحبها؟ وهذا هو ما ذكره ابن القيم رحمه الله في كثير السنن، وبه أقول أن من ترك الحج تهاونا مع قدرته عليه لا يجزئ عنه الحج أبدا لو حج عنه الناس ألف مرة. أما الزكاة فمن العلماء من قال إذا مات وأديت الزكاة عنه أبرأت الذمة، ولكن القاعدة التي ذكرتها تقتضي أن لا تبرأ ذمته من الزكاة، وأنه سيقوى بها جنبه وجبينه وظهره يوم القيامة، لكني أرى أن تخرج الزكاة من التركة لأنه تعلق بها حق الفقراء والمستحقين للزكاة بخلاف الحج. الحج ما يخرج من التركة لأنه لا يتعلق به حق الإنسان، والزكاة تتعلق بها حق الإنسان، فتخرج الزكاة لمستحقيها ولكنها لا تجزئ عن صاحبها، سوف يعذب بها عذاب من لم يزكي، نسأل الله العافية. كارثة الصوم، إذا علمنا أن هذا الرجل ترك الصيام وتهاون في قضائه فإنه لا يقضى عنه لأنه تهاون وترك هذه العبادة التي فيها ركن من أركان الإسلام بدون عذر، فلو قضي عنه لم ينفعه. وأما قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، فهذا في من لم يفرق، وأما من ترك القضاء جهرا وجهارا بدون عذر شرعي فمن فائدة النقض عنه؟ نعم.
1: يوم الحج الأكبر هل هو يوم العيد أو يوم الوقوف في عرفة، ولماذا سمي بهذا الاسم؟
2: يوم الحج الأكبر هو يوم العيد كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسمي يوم الحج الأكبر لأن فيه كثيرا من شعائر الحج، ففيه الرمي وفيه النحر وفيه الحلق وفيه الطواف وفيه السعي لمن كان متمتعا أو كان مفردا أو قارنا ولم يكن سعى بعد طواف القدوم، فهذه خمس أنساك كلها تفعل في يوم العيد، ولذلك سمي يوم الحج الأكبر. أما يوم عرفة فليس فيه إلا نسك واحد وهو الوقوف بعرفة، وكذلك مزدلفة ليس فيها إلا نسك واحد وهو المبيت بها، لكن وكذلك ما بعد يوم العيد ليس فيه إلا نسك واحد وهو الرمي نعم
3: بارك الله فيكم.
4: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ترحب بكم مستمعين الكرام، ونقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أنس عيسى العمادي من سورة الإنسان.

0: مع بداية إشراقة هذا العيد المبارك، تتمنى لكم إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت عيداً مليئاً بالخير والسلام.
1: تابعونا في أجواء إيمانية وبرامج خاصة
0: تحمل لكم الفرحة والفائدة. ذكركم صوت يضيء دروبكم،
1: صوت يضيء دروبكم.
2: يعيد ذا تكبيرنا تهليلنا، ضجت حناجرنا به يا عيد.
1: عيدكم سعيد،
0: عيدكم سعيد، وكل عام
1: وأنتم بخير.
3: أيها الأخوة والأخوات، تستمعون الآن إلى تلاوة بصوت القارئ ناصر القطامي، ويقرأ من سورة النحل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، وهدى ورحمة

يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة

0: كان هذا هو القارئ ناصر القطامي، وتلا علينا من سورة النحل.
1: الحديث الثالث عشر. عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم.
2: الفتح على الإمام يكون واجبا إذا كان فيما لا تصح الصلاة إلا به، مثل الخطأ والنسيان في سورة الفاتحة، وقد يكون مستحبا إذا احتاج الإمام إلى ذلك أو طلبه ووقف ينتظر من يرده، وقد يكون مكروها إذا كان هناك من هو أقرب إلى الإمام منه وأحفظ يقوم بالمطلوب ويفي بالحاجة، وقد يكون محرما إذا كان بعيدا والإمام لا يسمعه، ولن يحصل من رفع صوته إلا التشويش وإحداث الاضطراب على المصلين في المسجد، كمن يرد الإمام وهو في سطح الحرم أو الساحات الخارجية.
3: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. متفق عليه.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

0: إن المنافقين
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة من سورة المائدة
0: فصدوا عن
2: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية
0: إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم
1: دخل الآن
0: كفروا
1: وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة ننتقل إلى الرحاب الطاهرة
0: إذا رأيتهم
1: لنقل أذان وصلاة العشاء فإلى
0: يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله
3: الله أكبر الله أكبر

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
1: هو الذي خلقكم
0: كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد
1: والله
0: كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
1: خلق السماوات والأرض بالحق
0: اللهم رب هذه الدعوة التامة
1: والصلاة
0: القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة
1: وابعث
0: ويعلم
1: ما
0: المقام المحمود
1: وما
0: تعلنون نودي لصلاة العشاء
1: الله عليم
0: من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة
1: ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا
2: اللهم
1: فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا
2: وإلى
1: واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا
2: وجعلت في يدي
1: قل بلى وربي لتبعثن ثم ثم لتنبؤن بما عملتم
2: في المضايق
1: وذلك على الله يسير
2: وجوه الحقائق
1: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا
2: اللهم إنك تسمع كلامي
1: الله بما تعملون
2: وترى مكاني
1: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات
2: أسألك يا الله
1: ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار.

0: الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
1: الله أكبر.
0: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا

ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يترقب. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 782-935-999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM

لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه.

0: شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: المنح مشروع ابن معروف الدعوي. الله
1: أكبر. الله عيدكم مبارك وعساكم من عوادة. عيدكم مبارك وعساكم من عوادة. إذاعة ذكركم للقرآن الكريم تهنئكم بحلول العيد السعيد، سائلين الله أن يجعله عيد خير وبركة على الجميع. ذكركم صوت الإيمان ونور القرآن.

يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لكن عشر الحجة اختصت بمزيد، فيشرع للناس الذكور والإناث من دخول شهر الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق أن يكبروا ويهللوا ويحمدوا، يقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد في كل وقت. لكن العلماء رحمهم الله يقولون من طلوع الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يسن أن يكبر فيها تكبيرا مقيدا في أدبار الصلوات، يعني بعد أن تستغفر الله وتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تكبر من طلوع الفجر يوم عرفة إلى إيش؟ إلى آخر يوم من أيام التشريق، وذلك يوم وذلك في صلاة العصر يوم التشريق آخر أيام التشريق. ولك أيضا أن تكبر في جميع الوقت، فيجتمع في يوم من يوم عرفة إلى آخر يوم التشريق يجتمع تكبير مطلق وتكبير مقيد.

الحمد لله. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي.

0: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم.
1: عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرًا.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: محاسن الإسلام.
2: الدين عند الله هو الإسلام.
1: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
3: إن الدين عند الله الإسلام.
4: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
1: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
2: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
4: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
5: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
4: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية طيبة في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن الإسلام. في بداية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي، محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السلهبي.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم وبضيف حلقات برنامج محاسن الإسلام الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، أهلا وسهلا.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك أخي الشيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام.
2: حياكم الله دكتور. في حلقات برنامج محاسن الإسلام نحاول أن نسلط الضوء على ما جاءت به الشريعة الإسلامية من الأوامر والنواهي التي كلها محاسن وكلها تحرص على ما فيه خير للفرد والمجتمع ولما فيه صلاح الناس وحياتهم ومعاشهم. دكتور، لازالت حلقاتنا التي نتحدث فيها عن محاسن الإسلام في البيوع. في كل حلقة نأخذ شيئا حسنا من محاسن الإسلام من الأوامر والنواهي التي جاءت بها الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالبيوع، فيما يتعلق بالقضايا المالية عموما، لأن هذه يعني التي تكون فيها المشاحة وتكون فيها مادة الخصومة والنزاع تحديدا في حياة الناس. في هذه الحلقة سنتحدث عن قطع مادة الخصومة والنزاع وما جاءت به الشريعة من الأوامر والنواهي لكي تقطع هذا الأمر على الناس في معاملاتهم المالية. أولا دكتور، يعني كمدخل لحديثنا، كيف حرصت الشريعة الإسلامية من خلال ما جاءت به من الأوامر والنواهي كلها على وحدة المجتمع وعلى سلامته وعلى كل ما يقوي أواصر الود والمحبة وكل ما يقطع النزاع والخصومة بين أفراده؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لا يخفى أن الإسلام جاء لتوحيد الناس ولتوحيد القلوب، بل لتوحيد المجتمع بكل فئاته وبكل دياناته. أما توحيد المسلمين فيما بينهم، فالله تبارك وتعالى يقول: اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الإسلام جاء ليقوي الروابط بين أفراد المجتمع، ولذلك عندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى طيبة المطيبة وإلى المدينة المنورة، أول شيء فعله أن أقام العلاقة بين المخلوق مع خالقه، ولذلك كان أول شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم بناء المسجد النبوي الشريف، وإن كان قبل ذلك نزل في قباء، فكان المسجد النبوي الذي يتصل فيه العبد بربه هو أول فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وإقامة المسجد الحقيقة ما هو إلا من يعني العمل من وسائل تقوية الأواصر بين المسلمين. كانت الخطوة الثانية لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. طيب، هل اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار؟ هناك شركاء كان في المدينة، كان هناك يهود موجودين، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء لينشر العدل والعدالة ولينشر السلم والأمان بين أفراد المجتمع الذين يعيشون في مكان واحد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قام بعمل وثيقة المدينة التي يعني جعلت حماية هذا المكان والتعايش فيه، لأن ما يكون بين المسلمين هو المحبة والنصرة بين المسلمين فيما بينهم، وما يكون بين المسلمين وغيرهم ممن يعيشون معهم في رقعة واحدة
2: العدل والاحترام،
3: العدل والاحترام والتعايش، يعني يمثلوا في الله تبارك وتعالى يقول أن تبروهم وتقسطوا إليهم. لماذا تبروهم وتقسطوا إليهم؟ ليحصل التعايش الذي يؤدي إلى ازدهار المجتمع وإلى عدم إقلاق سكينته واستقراره الاجتماعي واستقراره النفسي. ولذلك الإسلام حريص على نزع كل مادة للخصومة والنزاع. انظر هنا عندما قامت وثيقة المدينة، عندما يعني وضع النبي صلى الله عليه وسلم وثيقة المدينة، وهي وثيقة تعد أول دستور في الإسلام، بمعنى الدستور الذي يحفظ الحقوق لجميع الأطراف، والذي يحفظ أيضا المكان ويجعل مسؤولية حفظ المكان الناس. قال أمة واحدة، يعني ذكر أنهم أمة واحدة من دون الناس، يعني من في المدينة أمة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، مع من أيضا يشاركهم العيش في تلك البقعة المباركة من اليهود ومن المنافقين، أيضا أمة من دون الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الوثيقة استطاع أن يجمع تلك القلوب، ولكن حصل ما حصل بعد ذلك من الخيانة. فمن لم يوفي ويقوم بحماية المجتمع الذي يعيش فيه لا يستحق البقاء فيه. ولذلك أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بما فعلوه من جناية. أي بلد سواء كان مسلما أم غير مسلم سيفعل ذلك القرار ويتخذه بغض النظر عن الديانة أو غير أو خلافها. قيام الإسلام على توحيد القلوب هذا هو أهم شيء يحرص عليه الإسلام. ولذلك نهى الإسلام عن التباغض، نهى عن كل ما يؤدي إلى قطيعة الرحم، نهى أمر ببر من يكونون معهم حتى من الكفار. أمر الله تبارك وتعالى طالما وهم ملتزمون بأحكام المجتمع، قائمون بما ينبغي عليهم القيام به، الله تبارك وتعالى قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يظاهروا على إخراجكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. مثل هذه الأمور تؤدي إلى أن الخصومات والنزاع تذهب من المجتمع، فإذا ذهبت الخصومات والنزاع تفرغ المجتمع للإنتاج وتفرغ المجتمع للقيام بالأعمال التي ترفع من شأنه وتعلي قدره، ويتفرغ الناس أيضا لكثير من الصناعات والزراعات والإنتاج الذي يجعل المجتمع نافعا ويجعله مزدهرا.
2: جميل دكتور، مما جاءت به الشريعة الإسلامية في قطع مادة الخصومة والنزاع في القضايا المالية تحديدا اشتراط التقابض في الصرف.
3: طيب لماذا جعلنا قطع مادة الخصومة والنزاع في المعاملات المالية بالذات، مع أن الشريعة جاءت بها في كل شيء، يعني حتى فيما يتعلق بالزوجين، فيما يتعلق بالجيران، فيما يتعلق بين الأبي وأبنائه، بين الزوج وزوجته، بين الإخوة فيما بينهم، بين الدول فيما بينها. لكن فيما يتعلق بالمال قلنا لأن المال هو أهم شيء يتشاح فيه الناس وأكثر شيء تقطع بسببه الرحم، وإذا كانت تقطع فيه الرحم فمن باب أولى أن تقطع الوشائج والصلات من غير من يكونون على قرابة. اشتراط التقابض في الصرف من صور قطع مادة الخصومة والنزاع. وحتى يفهم المستمع الكريم ما معنى اشتراط التقابض في الصرف. الصرف معناها تبديل عملة بعملة، يعني أنت الآن عندك عملة سعودية تريد أن تبدلها بعملة بدولار مثلا، أو بعملة مثلا أي عملة من عملات الدول الخليجية، تمام؟ أن تذهب إلى الصراف فيعطيك فيكون هناك فارق، أو أنك تذهب أيضا تريد أن عندك 500 ريال تريد يعني فكتها، تذهب إلى المحل. طيب أنا الآن عندي في هذه الصورة اشتراط تقابض في الصرف، أنا عندي صورتان، إما اتحاد الجنس وإما اختلاف الجنس. أنا ممكن أذهب إلى البقالة أقول له 500 ريال ممكن تفكها لي، يعني تصرفها،
2: فيفك لك ريالات،
3: يفكها ريالات
2: اتحد الجنس.
3: اتحد الجنس هنا يشترط التماثل والتقابض. وحتى يفهم المستمعون
2: الخمسمية ترجع 500 مفكوكة أو كانت
3: أيوة مئات عشرينات عشرات خمسات،
2: لابد يكون فيها تقابض وترجع أيوة نفسها.
3: ما أجي أقول له خلي 500 أنا أروح مشوار وارجع للخمسمية، لابد من التقابض. لماذا لابد من التقابض؟ ممكن أروح وارجع وتحصل مشكلة ويحصل خصومة، يحصل نزاع بيني وبينه، ممكن يغفل عنها أحيانا، يعني نغفل عنها، ممكن يتغير سعرها، ممكن يجي في لحظة من لحظات يصدر قرار بأن هذه الفئة خلاص غير يعني صالحة للتداول، فمن يتحملها؟ ولذلك الإسلام اشترط التقابض، اشترط أولا التماثل، وهذا ننبه به. بعض الناس يأتي عنده صرف كثير فيروح إلى البقالة يقول له أنا عندي 500 صرف أعطيني 510 أو 505، وهذا الكلام خطأ كبير وفيه ربا. فلكن الموضوع عندنا هنا في قطع مادة الخصومة والنزاع أن الإسلام شرط التقابض حتى لو كان هناك تماثل. فما ينفع تعطي واحد 500 وتروح تلف شوية وبعدين ترجع تأخذ صرفها.
2: طيب جميل. إذا كان غير
3: إذا كان يعني مع عدم اتحاد الجنس، يعني مثل الدولار وريال فلا بد من التقابض. طبعا لا شك أن السعر سيختلف، لابد أن السعر سيختلف، لكن لا بد من التقابض. والتقابض لاحظناه في بعض البلاد، بعض البلدان الأخرى. الحمد لله هنا في استقرار في الصرف من حين عرفنا أنفسنا، وهذه نعمة عظيمة نسأل الله أن يديمها وأن يبارك. لكن بعض البلدان التي اضطرب فيها سعر الصرف، يعني تصور بعض الصرافين سأله واحد قال له كم سعر الدولار، وهو كان اتصل بالتلفون، قال قبل الاتصال أو بعد الاتصال، يعني يتغير. بل أحيانا السعر في الصباح سعر، وفي العصر سعر، وفي المغرب سعر، وفي الليل سعر، يعني حركة كبيرة يؤدي إلى مادة خصومة ونزاع
2: شديدة.
3: شديدة جدا. تصور مثلا أعطيتك المئة، يعني نفترض عملة أخرى، مثلا نقول عملة ين مثلا، أعطيته مثلا 100 ريال سعودي تساوي لي مثلا بالين 100 ريال في الصباح، خرجت يعني على بال زي ما يقول قبل الاتصال ولا بعد الاتصال، وضعت عنده 100 ريال وقلت له اصرفها، كان وقتها 300 ين مثلا. بعد ما رجعت طلعت إلى 400 أو 500 أو نزلت إلى
2: 200.
3: طيب يؤدي إلى الخصومة والنزاع. إن طلعت أقول له أنا أطالب هات لي الزيادة،
2: إن نقصت
3: أنا سأطالب بالـ300. أقول لا، الآن سعرها كم؟ 200.
2: لذلك التقابض ينهي هذه المشكلة تماما،
3: ينهي المعاملة وخلاص وانتهى الكلام. لكن لو بقي الأمر، أنا وضعت عندك 100 ريال تساوي بالين 300 ريال، ذهبت رجعت، تمام، رجعت وهي 200، سأطالبك بالمئة الثالثة، أنت لن تعطيني. لماذا؟ لأننا لم ننهي المعاملة. لكن لو أنهيناها قطعنا مادة الخصومة والنزاع. ولذلك الإسلام بتشريعه التقابض في الصرف بنوعيه إنما هو قطع لمادة الخصومة والنزاع.
2: جميل. دكتور، بعد الفاصل إن شاء الله سنتحدث عن نقطة مهمة تحديدا، وهي تحديد الأجرة، وأيضا غيرها من النقاط المتعلقة بقطع مادة الخصومة والنزاع في المعاملات المالية. لكن اسمح لي نذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله سنكمل حديثنا حول ما جاءت به الشريعة الإسلامية من أوامر ونواهي لقطع مادة الخصومة والنزاع في القضايا المالية. مستمعين الكرام، فاصل قصير، بعده إن شاء الله نكمل الحديث، ابقوا معنا.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام. نعاود الترحيب بكم وبضيفنا الكريم في هذا اللقاء، الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي. حياكم الله دكتور، أهلا وسهلا.
3: الله يحييك ويبارك فيك ويجعل ما تقدمه في ميزان حسناتك.
2: آمين وإياك، ولا يحرمنا الله جميعا الأجر. دكتور، نتحدث عن محاسن الإسلام في قطع مادة الخصومة والنزاع، مما جاءت به الشريعة الإسلامية في قطع مادة الخصومة والنزاع تحديد الأجرة.
3: مما جاءت به الشريعة الإسلامية لقطع مادة الخصومة والنزاع تحديد الأجرة. الآن كيف تحديد الأجرة؟ الناس يعني أحيانا يعني يقول لك اسكن، ولا تركب مع تاكسي يقول لك اركب، ولما تنزل يحصل
2: النزاع
3: الشديد، أحيانا النزاع يصل أحيانا إلى الشرطة. وشيء جميل من يصلون إلى الشرطة، لأن من لا يصلون إلى الشرطة يتعاملون بالأيدي والأحذية. فمادة يعني خصومة ونزاع كبيرة جدا. ولذلك عندنا في الشريعة الإسلامية تحديد الأجرة سلفا، تحديد الأجرة سلفا. أركب مع التاكسي، أنا شخصيا عندما أركب مع التاكسي أقول له كم، يقول لك أركب يا شيخ، أقول له لا ما أركب يا شيخ، أنا أفرض أن عندي أقل، أو أقول لك مثلا أنا والله مثلا مشواري يساوي 15، أنا معي 10، حدد الأجرة يا أخي حتى في صالحك. الشيء الثاني، دعك من كونك عندك أو ليس عندك، حتى تخرج والرجل مرضي، ما تكون أكلت من تعبه شيئا. يعني ممكن هو يتسامح معك، ممكن يزيد، ممكن ما يعجبك لا تركب معه. التاكسيات كثيرة، كذلك المساكن ممكن ما يعجبك، حدد معه الأجرة على ضوء. والإسلام يسمح بشيء من التغابن الذي في مثله يتغابن الناس. أنا أستأجر شقة مثلا بعشرة، غير استأجرها ب11، غير استأجرها ب9، وهذا من التيسير يعني على الناس. أيه. أنه يسمح بهامش في مثله يتغابن الناس.
2: تمام. ممكن لأن يعني الذي استأجر بسعر أعلى ربما جاء يريدها الآن فارتفع عليه السعر قليلا، لكن الذي أخذ، الشاهد أنه مسموح بهذا الذي يتغافل فيه الناس القليل.
3: تحديد الأجرة يقطع مادة الخصوم والنزاع. لكن لو قال اسكن فوجد أن السكن رخص جدا أو غلى جدا، فيتضرر أحد الطرفين وتحصل الخصومة والنزاع، والإسلام يحرص على السلم الاجتماعي. يعني ليس من صالح الإسلام أن يكون الناس في حالة خصومة، في حالة نزاع، في حالة يعني مخاصمات ومحاكمات، بل يحرص على تحديد الأجرة. ولذلك أنت الآن لو ركبت الآن، مشيت تاكسي، ركبت مع التاكسي، نزلت أعطيته ما يعني ما اتفقت عليه ونزلت، يعني مشوار مريح جدا. لكن تصور أنت محتاج يوميا معركة بدر وأحد مع التاكسيات لأنك لا تتفق معهم على الأجرة السابقة.
2: على سبيل المثال يعني
3: يعني مثلا باب المبالغة تحتاج إلى معركة، لأنه أحيانا بعض أصحاب الأجرة، خاصة الآن لما يكون في مواسم. يعني مثلا أنا الآن متعود أنه أنا أركب ب10 ريال، في الموسم قال ب40 ريال، اتفق معي يا أخي، يقول أنا من أصحاب البلد وأنا لست غريبا، أنا أركب ب10، أركب ب15.
2: يعني المقصد تحديد الأجرة، وإلا يعني ذكرنا على سبيل المثال قضية التاكسي وسيارات الأجرة، وإلا الأمثلة كثير.
3: أمثلة تذهب إلى من يصلح السيارة، من تستأجر ساحة، تستأجر مكانا، تستأجر مخزنا، يعني في جميع أنواع الأجرة لابد من تحديد الأجرة. بل العلماء يذكرون حتى في المهر، يقول لابد من تحديد المهر، وإن كان الإسلام يحرص على أن يكون قليلا بس تحديده مهم. تحديده مهم جدا، لأن الناس بعدين ستأتي الشريعة ببديل إذا لم تحدد الأجرة، بس بعد أن تحصل الخصومة والنزاع. والإسلام يقطع دابر الخصومة والنزاع قبل أن تقع. فإذا ما دخلت مع شخص في معاملة ولم تحدد الأجرة ستحصل الخصومة والنزاع. ثم الإسلام لا يترك الأمر دون حكم، وإنما يقول يرجع الناس إلى أجرة المثل.
2: أيه. وأحيانا هذه نقطة مهمة، لو قدر أنهم لم يتفقوا على أجرة وانتهى يعني وانتهت المصلحة بينهما، كيف يتم تحديد أجرة
3: بأجرة المثل؟ يعني يسأل معني هذا المشوار كم يساوي من غير زيادة ولا نقصان،
2: بكم هذا المكان يستأجر مثلا،
3: بكم هذا المكان يستأجر، بكم هذا التاكسي يستأجر، بكم هذا المخزن يستأجر، في مثلي بسعر الزمان والمكان. لكن هذا البديل هو معالجة الإسلام لمثل هذه الخصومة والنزاع. لكن الإسلام حريص على ألا تقع الخصومة والنزاع. لأن أجرة المثل إنما تقع بعد الخصومة والنزاع. طيب الإسلام هل يحرص على المعالجات ولا يحرص على قطع دابر
2: من الأساس؟
3: درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. ولذلك الإسلام يأمرنا بتحديد الأجرة التي تكون بين المتعاملين حتى لا تحصل الخصومة والنزاع.
2: جميل. تحديد الكيل والوزن والأجل في السلام،
3: هذه من صور قطع مادة الخصومة والنزاع. معروف أن الإسلام يمنع بيع المعدوم. معروف أن الإسلام يمنع بيع المعدوم، ومع ذلك لأجل مصلحة الناس أجاز بيع السلم. وبيع السلم هو بيع معدوم. بيع السلم أنه أنت صاحب مزرعة وأنا صاحب مال، أنت لا تستطيع أن تقوم بزراعة مزرعتك وأنا عندي مال، فقلت لي هات مبلغا وأقوم باستصلاح المزرعة وأبيع لك من مزرعتي، يعني من محاصيلها.
2: محاصيلها لم تأتي.
3: الإسلام منع بيع المعدوم، لكن من أجل تحقيق مصلحة الناس، أنت تنتفع فتقيم مزرعتك وأنا أنتفع فأشتري ربما بسعر معقول، يعني ستعطيني بسعر معقول، أباح الإسلام مثل هذا الأمر. لكن من أجل قطع مادة الخصومة والنزاع أمرنا أن نحدد الكيل إن كان مكيلا، والوزن إن كان موزونا، وأجل التسليم وهو معروف عند المزارعين. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من أسلم فليسلم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. والسلم هنا بمعنى السلف، أنا الآن سأسلفك مبلغا لتقوم يعني زراعة المزرعة، ولكن ليس على سبيل السلف، وإنما أنا أشتري منك. أنت مثلا تزرع حبوب، أنا سأعطيك المبلغ الفلاني، ستعطيني مثلا كذا إردب أو كذا كيلة محددة، وإن كانت موزونة يعني شيء موزون محدد، كان زمان رطل والآن كيلو. طيب متى موعد التسليم؟ معروف الناس عندهم مواسم، يعرفون مجرد انتهاء الحصاد، انتهاء الحصاد محدود ومحدد. طيب لماذا أمر الإسلام بتحديد الكيل والوزن والأجل في هذا البيع الذي يعد من التيسير على الناس؟ سيأتي معنا من محاسن الإسلام في البيوع التيسير على الناس، هو من باب التيسير على الناس، لكن هنا تركيزنا في قطع مادة الخصومة والنزاع تحديد الكيل، تحديد الوزن، تحديد الأجل لأجل قطع مادة الخصومة والنزاع. أنا أسلفك الآن مثلا يكون السلع غالية جدا، جئنا في وقت الحصاد السلع
2: رخيصة
3: منخفضة جدا، سنختلف، لم نحدد الكيل، لم نحدد الوزن، لم نحدد الأجل. ممكن أنت تخلص وتزرع وتكمل وتمشيني وما تعطيني، تمام. ممكن تكون الآن رخيصة ويأتي وقت الأخذ منك يكون غالية جدا، فسنختلف وسيكون هناك خصومة ونزاع. لكن تصور عندما أنت الآن تأخذ المبلغ في سلعة محددة وزنا، محددة يعني كيلا، ومحددة أجلا في التسليم، هل سنختلف؟
2: لا،
3: خلاص أنت أخذت المبلغ واتفقنا وأمضينا بيعا وشراء وصفقة وأنهيناها، ستكون يعني مادة الخصومة والنزاع منعدمة. ولذلك الإسلام هنا قطع مادة الخصومة والنزاع بتحديد الكيل والوزن والأجل في بيع السلم.
2: جميل، كيف قطع الإسلام مادة الخصومة والنزاع في الإيجار المنتهية بالتمليك؟
3: الإيجار المنتهية بالتمليك الحقيقة فيها إشكال كبير، ولذلك بعض العلماء حتى يقول يعني بإجازتها، قال الإيجار المنتهية بالوعد بالتمليك. لأنه شوف الإيجار المنتهية بالتمليك فيها مشاكل كثيرة، أنه أنا الآن أصبح يعني بيعتان في بيعة، يقول إيجارة وهو يعاملني على أني مشتري، ولما أخل بشيء من الشروط يعاملني على أني أجير، ففيها مشاكل كثيرة جدا. ولذلك قطع مادة الخصومة والنزاع أن العلماء جعلوها، قالوا الإيجار المنتهية بالوعد بالتمليك وليس بالتمليك. لأنه الآن كيف تقول إيجارة وتقول منتهية بالتمليك؟ يعني ما يمكن تكون إيجارة وتمليك، يعني بيعتان في بيعة.
2: أنا أوعدك أنك إذا انتهيت من الإيجارة سأبيعك،
3: إذا انتهيت من الإيجارة ممكن أبيعك، تمام، بثمن كذا، تمام. فهذا أيضا من قطع مادة الخصومة والنزاع، أنه وأيضا يجب في مثل هذا الأمر أن تكون كل الأمور التبعات على صاحب السلعة إلا إن حصل تقصير.
2: أيه.
3: لأن مقتضى الإيجار، تعرف ما الفرق بين التمليك وما معنى الفرق بين الإيجارة؟ التمليك أنني أتحمل كل الإصلاحات وأتحمل كل التبعات وأتحمل كل شيء لأن هذا ملكي، وإذا عجزت فلك عندي مبلغ من المال، ليس من حقك أن تأخذ سيارتي إلا إذا أفلست وحكمت علي المحكمة أن تباع السيارة لأخذ مالك وتعطيني الفارق. الآن في الإيجار المنتهية بالتمليك يأخذ السلعة كلها على أساس أنه أجرها لك ولا يعطيك شيئا، سواء كان المبلغ أكثر كان أقل، كان يقول لك سلعتي هذه أنا أجرتك ولم أملك، فيكون هناك. فنقول لقطع مادة الخصومة والنزاع ينبغي أن تكون هكذا، الإيجار المنتهية بالوعد بالتمليك، وحينها وينبغي أن أيضا أن نرتب عليها الآثار، فالإصلاحات وكذا على صاحب
2: والإجراءات الإدارية تكون على صاحب الملك،
3: على صاحب الملك حتى تنتقل الملكية، أو أنه تكون يعني أقساط اللي هو بيع التقسيط، تمام، ويوم يعجز لو حكمت المحكمة أو حكم الأطراف الذين كذا أنها تباع، فيستوفي صاحب الحق حقه ثم يعطى بقية ما يعني له.
2: آخر نقطة نتحدث عنها دكتور، تحريم بيع البعض على بيع،
3: يعني بيع المسلمين على بعضهم البعض.
2: أيوه. كيف قطعت الشريعة مادة؟
3: أنا الآن لما آتي أشوف الإسلام حرم النجش، حرم أن يبيع المسلم على بيع أخيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبيع أحدكم على بيع بعض. تصور أنت الآن لما تذهب إلى السوق فتشتري سلعة من السلع، فآتي أنا وأناجش عليك وأزابن وأبيع على بيعك، هذا يؤدي إلى كثير من الخصومة والنزاع. إذا كان الإنسان إذا جاء في المزاد العلني أحيانا تحصل خصومة ونزاع، مع أن المزاد العلني المفترض كل واحد بالخراج يعني، مع ذلك تحصل خصومة ونزاع كبيرين. ما بالك بأني أذهب إلى شخص فأشتري منه سيارة أو أشتري منه بيت أو أشتري منه سلعة معينة، فتأتي أنت وتبيع وتشتري تلك السلعة فتبيع على بيعي، تمام؟ يعني بمعنى فذلك يؤدي إلى خصومة ونزاع كبيرين، ولا يمكن أن تقبل أنت أصلا. والإسلام حريص على قطع مادة الخصومة والنزاع، وهذه من أجل محاسنه في باب المعاملات المالية.
2: الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك.
3: شكر الله لكم، بارك الله فيكم، أسأل الله أن يوفقني وإياكم إلى ما يحبه ويرضى.
2: اللهم آمين. الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا. كان ضيفنا الكريم في برنامج محاسن الإسلام وفي هذه الحلقات الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في كلية الشريعة في جامعة أم القرى في مكة المكرمة. في نهاية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي، محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السليهبي. نلتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: محاسن الإسلام،
4: محاسن الإسلام.
5: الدين عند الله هو الإسلام.
6: هو الإسلام.
0: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
7: إن الدين عند الله الإسلام.
8: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
0: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
9: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
8: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
10: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
8: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مستمعين الأعزاء، ونقدم لكم تلاوة للقارئ الشيخ سعود الشريم وما تيسر له من سورة إبراهيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: مواقف قرآنية.
2: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
1: رحلة ممتعة لتاريخ البشرية من كتاب رب البرية، نبحر فيها معا ونقف في كل محطة لنأخذ العبرة لنكمل بها المسيرة، فما حياتنا إلا مجموعة مواقف.
3: بين الحية والثعبان، كلمتين قد تكون متقاربتين لكن بينهما فرق، سنعرف بإذن الله تعالى في ذلك الموقف العظيم. لا نزال مع موسى النبي الكريم كليم الرحمن. الموقف، موسى عليه السلام أتى لكي يأخذ من النار التي آنسها من بعيد، كي يأخذ منها جذوة أو قبس، فيخاطبه الله سبحانه وتعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا، وهكذا استمر الخطاب. فيأتي بعد ذلك تتمة الموقف: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. لاحظوا أن القرآن الكريم ذكر من قبل أن الله سبحانه وتعالى قال لموسى: فاستمع لما يوحى، وموسى عليه السلام يريد أن يعرف ماذا يراد منه، فاستمع لما يوحى. يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: قال ألقها يا موسى. وفي آية أخرى قال ألقها يا موسى، وفي آية أخرى وأن ألقي عصاك، وفي آية أخرى وألقي عصاك دون أن. إذن المطلوب الآن ألقي هذه العصا. ولم يتخيل موسى عليه السلام ما الذي يمكن أن يحدث لهذه العصا، لكنه أمر رباني. يقول القرآن في سورة طه: فألقاها فإذا هي صفتين، حية تسعى. في الآية الأخرى: فلما رآها تهتز كأنها جان. إذن ألقى العصا، أنا أريد فقط أن نعيش في هذا الجو. موسى عليه السلام معه عصا يلقيها فإذا بها تصبح حية تسعى. ألقى موسى عليه السلام في قصتنا مع موسى عليه السلام ومع فرعون إلى أن غادر مع بني إسرائيل، ألقى موسى العصا ثلاث مرات. التعبير القرآني في كل مرة يختلف التعبير عن ذلك. لاحظوا الآن هنا قال: فألقاها فإذا هي حية تسعى. في الآية الأخرى قال: فلما رآها تهتز كأنها جان. بينما يعبر عنها حينما ألقاها موسى عليه السلام أمام فرعون يقول الله سبحانه وتعالى: فإذا هي ثعبان مبين. وحينما ألقاها أمام السحرة لم يذكر القرآن الكريم لا ثعبان ولا حية: وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. إذن مرة يعبر القرآن بحية، ومرة يحب الثعبان، ومرة لا حية ولا ثعبان. ما الأسرار؟ والله تعالى أعلم، لا نستطيع أن نحيط بكل الأسرار، لكني سأذكر لكم أحد الأسرار في ذلك. حينما قال الله سبحانه وتعالى ألقها فألقاها فإذا هي حية تسعى، الهدف الرئيسي الآن هو أن يرى موسى عليه السلام المعجزة في أن العصا تحولت إلى ثعبان أو إلى حية. الثعبان الحية الكبيرة الضخمة التي تدخل الخوف على نفس من رآها، أما الحية فهي الأصغر وليست بالضرورة أن تكون ثعبان. فكل ثعبان معناته حية كبيرة، لكن الحية تشير إلى الحية الصغيرة. إذن الصغير غالبا حية والكبير ثعبان. فالمطلوب من موسى عليه السلام أن يرى وجه الإعجاز الرباني في أن يحول الله سبحانه وتعالى هذه العصا إلى ثعبان، وحتى لا تكون ذلك الثعبان ساكن فيظن أنه ربما ليست بكذلك، ليست حية حقيقية. فقال سبحانه وتعالى: فإذا هي حية تسعى، بل جعلها تتحرك بخفة ورشاقة كأنها جان. إذن حركة مطلوبة أن تنقلب العصا إلى حية حقيقية، وقد حصل. أما حينما أراد الله سبحانه وتعالى أن يلقي موسى عليه السلام العصا أمام فرعون. المطلوب أمرين: إظهار المعجزة في أنها تحولت إلى ثعبان أو إلى حية. الأمر الآخر هو إدخال الرعب في قلب فرعون ومن معه، فحولها الله سبحانه وتعالى إلى ثعبان، بل عبر القرآن الكريم فقال: فإذا هي ثعبان مبين، واضح، جلي، كبير، ضخم، فأدخل في قلوبهم الخوف، بالإضافة إلى أنها كانت معجزة. لكنهم كما سنعرف بالمستقبل بإذن الله في المواقف القادمة مع موسى عليه السلام مع فرعون. طيب، الآيات التي ألقى موسى عليه السلام العصا مع السحرة لم يذكر لا حية ولا ثعبان، لأن الموقف يستدعي ليست أن تكون ثعبان حية، إنما الموقف يستدعي أن تأخذ كل الذي ألقوه السحرة. ولذلك عبر القرآن الكريم: وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف، وسنعرف من معنى تلقف، فإذا هي تلقف ما يأفكون، سواء كانت ثعبان، سواء كانت حية كبيرة صغيرة، تخيفهم أم لا تخيفهم. القضية الآن أن القضية الأساسية أن تلتقف. ولذلك لم يذكر القرآن الكريم، والله تعالى أعلم، هذا هو أحد الأسباب الرئيسية. إذن ثعبان وحية، ولا ثعبان ولا حية. نرجع إلى الحوار: ألقى عصاه فلما رآها تهتز كأنها جان. حصل شيء لموسى عليه السلام استدعى أن يناديه رب العالمين مرة أخرى، ولكن بطريقة مختلفة سنعرفها بإذن الله تعالى بعد الفاصل.
1: مواقف قرآنية، رحلة ممتعة لتاريخ البشرية من كتاب رب البرية، نبحر فيها معا ونقف في كل محطة لنأخذ العبرة لنكمل بها المسيرة، فما حياتنا إلا مجموعة مواقف.
3: أهلا بكم أحبتي من جديد. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا، هرب موسى ولا مدبرا ولم يعقب، لم يلتفت، انطلق. إنسان يرى أمام حية تسعى وتتحرك كأنها جان في الوقت الذي كانت قبل قليل بين يديه عصا. هذا موقف أحبتي ليس بالسهل أن يحدث. لاحظوا أنه كان في ليل، وكانت المسألة مسألة ظلام، وقد ترك أهله هناك. فهذه كل المواقف وكل المشاعر هذه تستدعي فعلا أن الله سبحانه وتعالى لم يعاتبه كثيرا حينما رآها تهتز كأنها جان. يقول الله سبحانه وتعالى في وصف الموقف: قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. الله. في الآية الأخرى: يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. لكننا حينما ننظر إلى الموقف في سورة النمل سنجد الصياغة القرآنية قد أضافت تفصيلا مهما جدا. موسى عليه السلام ألقى العصا، تحولت إلى حية، تتحرك كأنها جان، وموسى هرب، لم يعقب، لم يلتفت. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النمل: يا موسى لا تخف. لماذا؟ قال: إني لا يخاف لدي المرسلون. أنت من المرسلين، لا تخف. ثم يقول الله سبحانه وتعالى، وهي الإضافة في سورة النمل، لم تذكر في سورة القصص ولم تذكر في سورة طه، مع أن الله سبحانه وتعالى ذكر هذا الموقف في هذه الثلاث سور. يقول الله سبحانه وتعالى: إني لا يخاف لدي المرسلون. ثم قال: إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. الله، أسأل الله أن يجعلني ويغفر لي ولكم ولجميع المسلمين. إلا من ظلم، ما مناسبة مثل هذا ذكر الكلام: يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم. تذكروا أن موسى عليه السلام قد قتل نفسا أو ضربه فقتله ولم يؤمر بقتله حينما قال ذلك من عمل الشيطان. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يطمئن موسى عليه السلام: حتى الذي وقع منك الظلم من قبل قد انتهى أمره وانتهى موضوعه. قال: إلا من ظلم، وليست من ظلم تقف، لا لا، تتم الآية: إلا من ظلم ثم بدل حسنا. إذا ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. الآن رجع موسى عليه السلام: أقبل ولا تخف. الآية الأخرى: خذها ولا تخف. فإذا بالله سبحانه وتعالى يرجع الحية إلى عصا ويأخذها موسى عليه السلام. هل انتهى الموقف هنا؟ لا. يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى، وفي الآية الأخرى اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرب، وفي الآية الأخرى وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. إذن ثمة أمر آخر بالإضافة إلى العصا التي رآها موسى قد تحولت إلى حية تتحرك، ثم بقدرة الله سبحانه وتعالى أرجعها إلى ما كانت عليه. يقول الله سبحانه وتعالى لا، الآن اضمم يدك إلى جناحك أي إلى صدرك، ثم أدخله اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء، وفي الآية الأخرى وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. انتبه، من غير سوء، لأن موسى عليه السلام كان قريبا إلى السمرة، ولذلك قال تخرج بيضاء، بل عكس ذكر بعض العلماء أنها بيضاء تؤثر على العيون. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء، إذن ادخل يدك، ادخلها في جيبك، جعلها تلامس جلدك، تخرجها فإذا هي بيضاء. يقول الله سبحانه وتعالى فذلك برهانان من ربك، هذه دليلين أن هذا الأمر من رب العالمين، العصا التي تحولت إلى حية ثم أرجعناها إليك، وهذه يدك الآن التي تخرج فتصبح بيضاء من غير سوء، من غير سوء أحبتي، هذان برهانان من ربك. لكن نلاحظ أن في سورة النمل يقول الله سبحانه وتعالى وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات، هنا قبل قليل قلنا فذلك برهانان، واضح المسألة مسألة اثنان، الآن في 9 آيات، فلماذا هنا برهانان ولماذا كانت في الأخرى 9 آيات؟ ولعلي أختم بهذا التعليل، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. أنا سأقرأ الآيتين وأنا على يقين أننا بعد أن تدربنا أكثر من مرة على طريقة القرآن كما تتصلون إلى السبب، والله تعالى أعلم. يقول الله سبحانه وتعالى فذلك برهانان اليد والعصا من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. في سورة النمل يقول الله سبحانه وتعالى تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه. الاختلاف، وأظنكم وصلتم معي إلى كلمة ملأه وقومه، فالملأ عبر القرآن الكريم فقال برهانان، أي هذا البرهانان للملأ، للحاشية حقت فرعون، أما قوم فرعون والمجتمع الكبير ومن كان في مصر لا، سيرون أولئك ليست 2 إنما سيرون 9 آيات. لاحظتم الدقة في التعبير القرآني؟ بقي قضية مهمة جدا، يا ترى ماذا كانت إجابة موسى عليه السلام وكيف عبر القرآن الكريم عن استجابته؟ سنعرف هذا بإذن تعالى في الحلقة القادمة. إلى ذلكم الحين وفي كل حين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مواقف قرآنية.
2: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
1: رحلة ممتعة لتاريخ البشرية من كتاب رب البرية، نبحر فيها معا ونقف في كل محطة لنأخذ العبرة لنكمل بها المسيرة، فما حياتنا إلا مجموعة مواقف.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

بيان. من بديع بيان القرآن الكريم عنايته بصيغ الألفاظ الواردة في الآيات بما يتناسب مع دلالاتها، ومن ذلك استعمال القرآن الكريم صيغة فاعل مع الشكر وصيغة فعول مع الكفر. فقال سبحانه وتعالى عن الإنسان: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ولفظ شاكر بوزن فاعل تدل صيغته على الشكر وعلى من قام بالشكر من غير أن يكون فيها معنى المبالغة. أما لفظ كفور بوزن فعول فتدل صيغته على فاعل الكفر وعلى الكفر في حال المبالغة فيه والإكثار منه. ولما كان الشكر قل من يتصف به قال شاكرا، فعبر عنه باسم الفاعل للدلالة على قلته، ولأن الإنسان مهما اجتهد في الشكر فإنه لا يستحق وصف المبالغة فيه، لأنه يبقى مقصرا في حق المنعم جل شأنه. ولما كان الكفر كثيرا من يتصف به ويكثر وقوعه من الإنسان قال كفورا، فعبر عنه بصيغة المبالغة. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ولأن الذي يكفر نعم الله تعالى ويجحدها ولو كانت نعمة واحدة فإنه يعد بذلك مكثرا في كفره. فنكران نعمة واحدة من نعم الله تعالى وجحدها كاف لأن يوصف الإنسان بالمبالغة في كفران نعم الله سبحانه وتعالى. بديع البيان.

0: مع بداية إشراقة هذا العيد المبارك، تتمنى لكم إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت عيداً مليئاً بالخير والسلام.
1: تابعونا في أجواء إيمانية وبرامج خاصة
0: تحمل لكم الفرحة والفائدة. ذكركم صوت يضيء دروبكم.
1: صوت يضيء دروبكم.
2: يعيد ذا تكبيرنا تهليلنا ضجت حناجرنا به يا عيد.
1: عيدكم سعيد.
0: عيدكم سعيد وكل عام
1: وأنتم بخير.
0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. رواه أبو داود والترمذي بزيادة، وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يوقر الكبير ويرحم الصغير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. رواه أحمد والترمذي وابن حبان في صحيحه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيت فيه نفر من قريش، فأخذ بعضادتي الباب فقال: هل في البيت إلا قرشي؟ فقالوا: لا، إلا ابن أخت لنا. قال: ابن أخت القوم منهم. ثم قال: إن هذا الأمر في قريش، ما إذا استرحموا رحموا، وإذا حكموا عدلوا، وإذا أقسموا أقسطوا، ومن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. رواه الطبراني في الصغير والأوسط، ورواته ثقات. وعن نصيح العنسي عن ركب المصري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن تواضع في غير منقصة، وذل في نفسه من غير مسألة، وأنفق مالا جمعه في غير معصية، ورحم أهل الذلة والمسكنة، وخالط أهل الفقه والحكمة. الحديث رواه الطبراني، ورواته إلى نصيح ثقات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت الصادق المصدوق صاحب هذه الحجرة أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. رواه أبو داود واللفظ له، والترمذي وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي: حديث حسن. وعنه رضي الله عنه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن أو الحسين ابن علي، وعنده الأقرع بن حابس التميمي، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا قط. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تقبلون الصبيان وما نقبلهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ رواه البخاري ومسلم. وعن معاوية ابن قرة عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني لأرحم الشاة أن أذبحها. فقال: إن رحمتها رحمك الله. رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. والأصبهاني ولفظه: قال يا رسول الله، إني آخذ شاة وأريد أن أذبحها فأرحمها. قال: والشاة إن رحمتها رحمك الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أضجع شاة وهو يحد شفرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تميتها موتتين؟ هلا أحددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ رواه الطبراني في الكبير والأوسط والحاكم واللفظ له، وقال: صحيح على شرط البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: الله أكبر. الله
2: عيدكم مبارك وعساكم من عوادة.
3: عيدكم مبارك وعساكم من عوادة.
2: إذاعة ذكركم للقرآن الكريم
3: تهنئكم بحلول العيد السعيد،
2: سائلين الله أن يجعله عيد خير وبركة على الجميع.
3: ذكركم
2: صوت الإيمان ونور القرآن.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

0: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول

الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه.

شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول

لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر

إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد.

0: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لكن عشر الحجة اختصت بمزيد، فيشرع للناس الذكور والإناث من دخول شهر الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق أن يكبروا ويهللوا ويحمدوا، يقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد في كل وقت. لكن العلماء رحمهم الله يقولون من طلوع الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يسن أن يكبر فيها تكبيرا مقيدا في أدبار الصلوات، يعني بعد أن تستغفر الله وتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تكبر من طلوع الفجر يوم عرفة إلى إيش؟ إلى آخر يوم من أيام التشريق، وذلك يوم وذلك في صلاة العصر يوم التشريق آخر أيام التشريق. ولك أيضا أن تكبر في جميع الوقت، فيجتمع في يوم من يوم عرفة إلى آخر يوم التشريق يجتمع تكبير مطلق وتكبير مقيد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن زيد بن ثابت رضي الله عنه حدثه أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة. قلت: كم كان بينهما؟ قال: قدر 50 أو 60، يعني آية. رواه البخاري. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنت أتسحر في أهلي ثم يكون سرعة بي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. رواه البخاري. وقال ابن عمر: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى ترتفع، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب. رواه البخاري. وعن معاوية رضي الله عنه قال: إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها، ولقد نهى عنها، يعني الركعتين بعد العصر. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعاني مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: مع بداية إشراقة هذا العيد المبارك، تتمنى لكم إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت عيداً مليئاً بالخير والسلام.
1: تابعونا في أجواء إيمانية وبرامج خاصة
0: تحمل لكم الفرحة والفائدة. ذكركم صوت يضيء دروبكم،
1: صوت يضيء دروبكم، يضيء دروبكم.
2: يعيد ذا تكبيرنا تهليلنا، ضجت حناجرنا به يا عيد.
1: عيدكم سعيد،
0: عيدكم سعيد، وكل عام
1: وأنتم بخير.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا، كونوا معنا.
3: بالنسبة للتكبير في عشر ذي الحجة على قسمين، تكبير مطلق وتكبير مقيد. التكبير المطلق يبدأ من ليلة، من أول ليلة من ليالي العشر، هذا التكبير المطلق، وينتهي بآخر أيام التشريق، يعني 13 يوم. هذا التكبير المطلق، يقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. التكبير المقيد من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، يعني 5 أيام، يوم عرفة ويوم العيد وثلاث أيام التشريق. هذه يسمونها التكبير المقيد، اللي بعد الصلوات الخمس المكتوبات. واضح؟

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة

من رحاب بيت الله العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ماجد بن عبد الله الزامل، من سورة العنكبوت حتى سورة الأحزاب.
1: لبيك اللهم لبيك،
2: لبيك لا شريك لك.
3: أهلت بأفواج الحجيج المواكب،
4: وخفت إلى البيت الحرام المناكب،
3: تدانت بهم من كل صقع محافل،
4: وفاضت بهم من كل حدب نجائب،
3: رجالا وركبانا على كل ضامر،
4: ومن كل فج أدرك الحج طالب.
3: همسات
4: همسات
5: همسات،
3: شذرات من الشوق والحنين إلى بلد الله الأمين.
1: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد لك والنعمة لك والملك.
4: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ما عذر امرئ يؤمن بهذا الوعد الكريم من الرب الرحيم فيقر به القرار وتسكن به الديار، وينسى الليل والنهار وما يقطعانه من الأعمار، فلا يحرك ساكنا إلى الحج، ولا يشارك المسلمين في العج والثج. ألا يخشى هذا من الموت؟ ألا يخاف على نفسه الفوت؟ ألا تحن نفسه إلى البيت الحرام، إلى زمزم والمقام، إلى تلك المشاعر العظام؟ أليس على هذا المفرط ذنوب؟ أليس في صحيفته تقصير وعيوب؟ أليس يسافر إلى الأماكن البعيدة ويؤوب؟ أليس يعلم أن الله علام الغيوب؟ فلماذا إذن يجفو بيت الكريم ولا يلبي دعوة الرحمن الرحيم؟ أيها المفرط المسكين، لو طرقت باب مولاك ووصلت إلى بيته بخطاياك ورجوت منها الفكاك، لنفلك ما تريد وأنجاك يوم الوعيد وأعطاك المزيد. فأيقظ العزم الساكن، وودع الأهل والمساكن إلى أشرف البقاع والأماكن.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد، فله أجران.
6: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
7: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فارس عباد من سورة هود.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فارس عباد من سورة هود.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. وعن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها. وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة فقال: من هذه؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها. قال: مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. رواه البخاري. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فقال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد البارث بيتي من سورتي المائدة والأنعام.
3: أعوذ بالله.

قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب

أوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما

الناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون

الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة يقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن

يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل

قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليكم

يشبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. فلما

0: شديد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم

وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا

يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. وأوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد. قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته؟ إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ولو ترى

يعرفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه

ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى.

والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون.

الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم

قست قلوبهم ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم مما أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين

0: إلى الله ولا أعلم الغيب ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون
1: صدق الله العظيم.
2: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباري الثبيتي من سورتي المائدة والأنعام.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورة القمر وحتى سورة الواقعة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.